0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منه.

لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي قدرت كل الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي ببعتلك سلام.

0: 네. 자, 여기야.
1: بدون مثل شريط الكاسيت اول شيء
0: يعملوا يا بس هي مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت

0: تاخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه ميح لأمور.
2: طب خلا حط طاولة صغيرة هون.
1: لا خلا أنا مش كلها لأنه في إشي بعمل
0: معاه.

0: 뭐 메시지?
1: 야, 나, 필러 마우스. 나 하다 왔나, 예. 야, 예.
0: 피노.
2: 103.3 107.8 FM

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت شنط قرطاسية قناني علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخت ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
7: سكن اقامه
6: كنت بحاله ضياع
7: كنت متخربط بالبلاد برا
6: شفت طلاب وسالت ناس
8: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
7: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة، طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 23 من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار ساعتان إخباريتان حتى التاسعة. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين.

0: صباح الخير لكل المستمعين مرة أخرى بعد نهاية الأسبوع نلتقي على أمل أن يكون أسبوعا فيه الكثير من الأمور الجيدة الطيبة، مع أنه مش مبلش شوي بالإجر الشمال، ولكن ماذا نفعل
1: للأسف.
0: هذا هي الحياة. تطورت كثير نهاية الأسبوع، يعني سياسية
1: بكل الأصعد
0: وإقليمية وما إلى ذلك. يلا إلى العناوين.
1: الموحدة تنتخب قائمتها للكنيسة المقبل وسط موجة من التعقيبات المناوئة لتصريحات النائب منصور عباس من داخل معسكر التغيير وخارجه.
0: وهل عدد جرائم القتل في المجتمع العربي بعد فترات متقطعة من الهدوء النسبي مقارنة بالأشهر الأولى من بداية العام الجاري؟
1: 3 قتلى، 2 منهم برصاص الشرطة خلال شجار عائلي الليلة الماضية في حي سلوان في القدس.
0: وحتى بعد انتهاء الإضراب المفاجئ في مطار بن غوريون، اكتظاظات وتذمر من المسافرين بسبب التشويشات وتأخير الرحلات. شفت المشاهد انت في بن غوريون؟
1: مشاهد لا توصف.
0: مش بس هيك، يعني بتعرفي شو، انت وزيرة المواصلات كانت موجودة في المغرب، في
1: كانت تحكي انجليزي بالمغرب.
0: طبعا
1: يعني تشوف، بس
0: انت تخيلي يعني. والشغلة الثانية، تدخل رئيس الوزراء، كيف التدخل تبع نتنياهو؟ بيكون انه رئيس
1: اقاله
0: من الليكود،
1: رئيس لجنة الموظفين.
0: اشي تطلع هيك بتقول يعني عن جد. فغير الفشل الاقليمي، وفي فشل اللي هو حياة الناس بأثر. المشهد اللي في المطار هو يمثل دولة اسرائيل في الاونه الاخيره، مع انه بتعرفي الناس هاي بتعرفي انه بتتاثرش من الـ من الـ من الانتقادات. يعني ميرا ريجيف على مدار ال4 سنين بينتقدوها انه في حوادث طرق، في قتلى، وفي مواصلات واقفه، وفي
1: عادي،
0: وانت عم بتسافر شمال يمين
1: على المغرب دائما سفراتها الطويله
0: تطلع. يعني تخيل انت واحد عنده مطعم بروح لما عنده جاي 4 بساط ياكله، يعني انت فاهمه انه
1: لما الموسم على الاخر شغال
0: بتسافر مع الناس. ما انت المفروض يعني زي وكيل السفر اللي بيسافر بس يعني باخذ اجازه بالشهر 8 وانت الناس بتطلع إجازة.
1: غير انه اصلا هي مشكلة المطار كل السنة تقريبا صار في
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً
1: مشكلة وفي اكتظاظات، ما بالك يصير اضراب مفاجئ بهاي الطريقة. وبتعرف انا اخوي في ايطاليا كان مفروض يرجع يوم الاضراب نفسه، اجلوا الطيارة لساعتين، طبعا ما مشتش الطيارة، يوم 3 راجع مفترض.
0: في واحد قال منيح اللي في كراسي مثبتة في غوريون، ولا الدنيا دمروا بعض.
1: ما كان يعني بالفعل
0: مشهد كان جدا صعب. وبرأي المفروض يعني في دولة يعني تحترم نفسها في مسؤولين يحاسبوا على هيك يوم، مش رئيس لجنة اللي بالليكود، نفصله من الليكود بس مش بس بضل رئيس.
1: وفي محكمة بالليكود احتمال، يعني إذا بقرر يلتمس وبقرر ما يعني ما ينفصلش.
0: بعدين ماله مال الليكود يعني، يعني مش مقيله أنت، يعني المفروض تقيل وزيرة المواصلات بتقيل رئيس اللجنة، يعني
1: إيش هاي المنظومة.
0: طيب يعني الآن إلى الأخبار وإلى الجولة الإخبارية التي نلخص فيها نهاية الأسبوع. شيرين،
1: قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في أحداث عنف شهدتها بلدة سلوان في القدس، في شرقي القدس عمليا. ووفق بيان الشرطة فقد قتل عصام الأعور خلال نزاع بين عائلتين، فيما قتلت الشرطة أحمد الأعور وابنه خليل بعد وصول قواتها إلى المكان، مدعية أنهما شكلا خطرا على عناصرها وكان بحوزتهما سلاح أبيض وزجاجات حارقة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة.
0: إذن بالفعل هذا مؤسف، ويعني سنتابع هذا الملف بالأمس
1: بالتأكيد.
0: كان الحديث إنه الشرطة قالت بأنه 2 كانوا يعني بشكل خطر، وبتخرج من شجار يعني من قتيلة 3 قتلى، يعني إشي كمان سنتابع بالضبط ما الذي حدث. طبعا استمرار التصعيد في الضفة الغربية، وثلاثة فلسطينيين أصيبوا في اعتداءات المستوطنين في بيت فوريك ومسافر يطة، مسافر يطة بحسب مصادر فلسطينية. وحذر الجيش الإسرائيلي خلال مداولات عقدها وزير الأمن إسرائيل كاتس من أن الأوضاع في الضفة الغربية تقترب من انفجار واسع.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب آخرين أمس في قصف بطائرة مسيرة استهدف فناء منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية. ويأتي الهجوم في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 1 تشرين الماضي، وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف الضربات في قطاع غزة.
0: وأيضا الآن إلى السياق السياسي المحلي. صدقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيبة على تركيبة قائمتها للانتخابات الكنيسة المقبلة

0: تفويض كان هنالك شيرين للنائب منصور عباس عمليا رئيس القائمة بإدخال من يريد إدخاله أو إلى تحصين عمليا مكان في القائمة.
1: يعني
0: في
1: للجنة تنفيذية عمليا ستفاوض وبالتالي تحصن أو يعني تضم شخصيات. الحديث عن يوآب سيجالوفيتش بشكل أساسي.
0: الكرة يعني غدر يمرر عمليا دكتور منصور عباس هذا الطلب أو هذا يعني أو قيادة الحزب.
1: لم يطرح قضية سيجالوفيتش تحديدا, لم تطرح. التحالفات مفتوحة, مفهوم ليش. ويعني سألناه أمس بقضية سيجالوفيتش, قال بعد نواصل الحوار معه بعد الانتخابات وهي انتهت, فمتوقع يعني.
0: طيب إذن في السياق المتصل صرح الدكتور منصور عباس بأن دولة فلسطين قائمة وغالبية العالم يعترف بها باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. طبعا هذا الذي هذا التصريح الذي يتصدر أيضا عناوين جزء من الصحف الإسرائيلية صبيحة هذا اليوم. أصبح يعني دعوة نائب لإقامة دولة فلسطينية نائب عربي في الكنيست يتحول إلى عنوان كبير يرد عليه أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيزنكوت كان زعيم المعارضة الآن في هذه الانتخابات. وقال عمليا نتنياهو قال إنه دولة فلسطين لن تقوم ما دام هو رئيسا للحكومة, ورئيس حزب يشار قاد أيزنكوت قال إن دولة فلسطينية لن تقوم في الحكومة التي سيشكله.
1: كل واحد يرتب معسكره ويدير باله على أوراقه في هاي الانتخابات. فأي يعني القضية الفلسطينية بهاي الانتخابات في رأس أنا بحسها شو بسموها بيلشي بحيدر عند أولاد عمنا, يعني ما هيك بتعاملوا معها. كل ما عدا طبعا الديمقراطيين بيحكوا شوي بهذا الإطار, ما حدا بده يحكي بالموضوع. تيجي تحكي إسا بتقول دولة ومش دولة, أي حدا بيحكيها بتصير, خاصة إنه طبعا الموحدة إنه تنوي إنه الدخول في الائتلاف, فبالتالي كله بده يتنصل.
0: هذا جزء من التغيير الذي حدث في الآونة الأخيرة. أصبح مجرد الحديث عن دولة فلسطينية لم يصلوا إلى ملامحها. يعني كان زمان إنه حتى في ما كانش هذا عنوان ولا عند أي حدا, لا من الضفة الغربية ولا من سياسي الداخل ولا من أي حدا.
1: لما كان حل الدولتين يعني مطروح والكل بيحكي فيه, اليوم مناخ عام يميني أنه بغضر يمشي سنتيمتر واحد بالموضوع.
0: بتفكر إنه كان مقصود يتحدث عنها دكتور منصور؟
1: هو تحدث في إطار, أنا طبعا كنت موجود امبارح وسمعت كل الخطابات, تحدث في إطار مبادرة جسور اللي كان عارضها وطرح من جديد بعض الأفكار الواردة فيها, وقال إنه وتحدث عن العرب الفلسطينيين في الداخل كجزء من يعني جسر الهوة والجسر السلام بين الشعبين وبين الدولتين عمليا. فكان هذا يعني طبعا واضح أنه مخطط له.
0: يلا
1: طيب إلى موضوع آخر. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان, معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد الهضبة أرضا سورية. طبعا تنساش أنه ترامب نفسه اعترف
0: عنده تلك ترامب شو
1: بالضبط. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة.
0: اجتمع رئيس السلطات الإيرانية الثلاث برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان لبحث التطورات بعد دعوته إلى إنهاء الحرب, معتبرا إيران في موقع قوة. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام من وصفه بالعدو, مشددا أنها قادرة على حل مشاكلها بقوة ومنطق. وأيضا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المرتقبة على طهران لا أساس لها في القانون الدولي, متهما واشنطن بمحاولة فرض سيادتها. ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وتعاون اقتصادي, داعيا إلى إقامة نظام أمني إقليمي مستقل. واتهم قليباف الولايات المتحدة بتعريض أمن حلفائها للخطر لصالح إسرائيل. طبعا هذه التطورات تأتي في ظل الاستنزاف الإيراني الأمريكي, لا يوجد ما الحديث عنه في هذا غير أنه أسعار النفط
1: غير أنه ترامب كمان الليل عاود غرد أنه مضيق هرمز ريفيرا أمريكي.
0: هذا الزلم بيحلم وبيطلع, يعني المبعوث تبعه بيقول أنه في حق, يعني فيش حق لإسرائيل في الجولان, هو يعترف في الجولان, بيحكيش عن هذا الموضوع. هرمز وين هرمز يعني
1: هرمز
0: وليش
1: كل
0: أسعار النفط ما طلع
1: عنها هيك.
0: أنه يعني
1: يرشح الحل
0: يبعثوا ريفيرا. يعني الإشي اللي هنالك يعني في في في هنالك الصراع جدا لا يزال محتدم، والقوة الإيرانية لا تزال هناك قائمة. إلى أي مدى هذه الورقة ستستمر؟

0: هذا موضوع آخر، ولكن حتى هذه اللحظة
1: برضو في انتخابات فرنسا نستنى كمان عند الأمريكان، واضح أنه كله متعلق بكله. قال الرئيس العراقي نزار أميدي إن بغداد نقلت رسائل إلى طهران بشأن مراجعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على عدم الانجرار إلى الحرب على إيران، أن حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني. في السياق أفادت وكالة إيرنا بأن إيران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز استجابة لطلب بغداد، على الرغم من استمرار القيود على حركة الملاحة في المضيق.
0: وإلى هذه الفوضى العارمة التي حلت في مطار بن غوريون، حذرت لجنة موظفي سلطة المطارات من نقص حاد في القوى العاملة في أعقاب الإضراب الذي شهده مطار بن غوريون يوم الخميس وتسبب بفوضى واسعة. وقالت اللجنة إن السلطة تعاني نقصا يتراوح بين 400 إلى 500 موظف في مختلف الأقسام، معتبرة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في القدرة على تقديم الخدمة للمسافرين خصوصا قبيل فترة الأعياد. طيب طبعا امبارح لمحبي الرياضة هيات أبو ليل هيك كان هنالك افتتاح يعني الموسم امبارح أو امبارح
1: موسم شو بالضبط؟
0: الموسم الكروي 2026-2027 في الدوري الأوروبي عموما. شو وكمان يعني في بنيجي هيك اليوم على قضية الرياضة، كان هنالك يعني أمور مشجعة، بل رجعت الرياضة شوي جمعة سبت أحد تغيرنا هيك الأجواء الكاتمة. نطلع على فاصل؟
1: يلا.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كويسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: الموحدة تنتخب قائمتها للكنيسة القادمة وسط موجة من التعقيبات المناوئة لتصريحات منصور عباس من داخل معسكر التغيير وخارجه.
1: هل عادت جرائم القتل للمجتمع العربي بعد فترات متقطعة من الهدوء النسبي مقارنة بالأشهر الأولى من بداية العام الجاري؟
0: وثلاثة قتلى، اثنان منهم برصاص الشرطة خلال شجار عائلي الليلة الماضية في حي سلوان في القدس. وحتى بعد انتهاء الإضراب المفاجئ في مطار بن غوريون، اكتظاظات وتذمر من قبل المسافرين بسبب التشويشات وتأخير الرحلات. طيب إذن يعني 20 دقيقة بعد الساعة 7 هنا في استديوهاتنا في راديو الناس، صباح الخير مرة أخرى لمن يتجه إلى العمل، للعائدين من العمل الآن، لكل واحد هيك رايق الصبح بنتأمل يعني ما نعكر له مزاجه، نحاول هيك قدر المستطاع نكون هادين معه.
1: يلا جرب
0: هذا الصباح،
1: جرب هذا بطلع بيدك.
0: يلا خلينا نبلش مع الصحف. صحيفة هآرتس.
1: طيب
0: صبيحة هذا اليوم
1: البداية من هآرتس بالفعل، والصورة صورة الغلاف المركزية من إحدى المحاجر في منطقة الخليل قبل يومين، اعتداء واستمرار اعتداءات المستوطنين وصل إلى هذا المحجر أو الكسارة والتي تضررت، وطبعا تضرر كذلك العمال فيها. طبعا إلى جانب عنوان مركزي آخر يتعلق بالتطورات بين إسرائيل وتركيا، وهذه المرة في يكتب في السياق عاموس هرقيل عن تبادل الاتهامات بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد استهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا. وفي الجيش يقولون أنه كان هناك معلومات استخباراتية عن تركيا للاستعداد العسكري في هذا الموقع، بينما المبعوث الأمريكي توم براك يقول إنه إسرائيل ربما أرادت أن يعني مواجهة جديدة وتحديدا مع الجانب التركي.
0: طيب إذن يعني في صحيفة يدوات أحرنوت بشكل استثنائي ما يسموها عاصفة الدولة الفلسطينية منصور عباس، حول تصريحات النائب منصور عباس بالأمس حول الدولة الفلسطينية وأن العالم يعترف بهذه الدولة ما عدا الإسرائيلي، ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة. تصريح كان عاديا، خلينا نقول لأي رئيس لحزب عربي في أي مكان في العالم، يتحول إلى عنوان في الصحف الإسرائيلية خاصة في ظل يعني إجماع إسرائيلي على عدم السماح بقيام دولة فلسطينية. هذا هو النقاش الدارج يمينا مركزا ويسارا، بس إذا بتقيمي في الهوام شوي يائر جولان يتحدث صحيح عن مفاوضات على الأقل مع دولة، عن دولة فلسطينية، ولكن يعني باقي الأحزاب في اليمين وفي اليسار في المركز سموها ما شئتم لا يتحدثون، يصبح عنوان في مؤتمر اللي هو كان طبيعي في أي مرحلة أن يتحول إلى نقاش كبير. بالأمس جماعة نتنياهو طلعوا كمان فيديوهات حول هذا الموضوع، حول إقامة الدولة الفلسطينية. أنت كنت في هذا السياق، يعني شو اللي كان في إشي يعني خير؟

0: خارج عن السياق, شيء خارج عن القاعدة. شيرين,
1: كلمة خطاب سياسي عادي في مؤتمر يوضح كل يعني ما الرؤية الانتخابية والطرح السياسي لحزب, ويقال فيه أيضا على لسان رئيس الحزب نائب منصور عباس إنه يعني الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني, دولة فلسطين نعترف بها, إسرائيل لا تعترف بها, والعالم يعني يعترف بها كذلك, ولكن باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة, ونحن كفلسطينيين كأيضا هو يتحدث عن دور القائمة جسر يعني الاعتراف وللسلام بين الدولتين وللتأثير على القرارات الأمريكية والإسرائيلية في هذا السياق, وما بتشوف الردود. طبعا ذكرنا فراس أنه هي انتخابات بالأخير, وبالتالي الجو والمناخ العام هو مناخ يميني محرض. طيب في هآرتس يوناتان ليس في استكمالا لما يجري في مسألة إسرائيل وتركيا, يقول إسرائيل في يعني تبث وكأنه أو الهدوء في اللغة الإنجليزية بينما المواجهة باللغة العبرية, البيانات والتصريحات وكاتس غير كاتس بيحكوا وكأنه عن جد إسرائيل بصدد مواجهة مع تركيا, بينما للعالم وللولايات المتحدة أنه المسألة هدأت. وهذا أيضا يعني بنضلنا نقول أنه يرتبط بالانتخابات وكل الأجواء الداخلية. عنوان آخر بدي أروح معك فراس, طبعا تذكر إعاز كاتس للجيش ب الاستعداد لتسليم الصلاحيات على المستوطنين للشرطة, إنفاذ القانون في الجيش. من المتوقع أن يوضحوا لكاتس أنه لا يمكن تمرير هذه الصلاحيات للشرطة في الضفة الغربية من دون إعلان ضم رسمي, لأنه هذه عمليا ضم طبعاً, فبالتالي أو ضم رسمي وبعدها بتتحول للشرطة, أو أنه الوضع واضح أنه ما كانش رح يقدم الموضوع.
0: كل انتخابات حتى اللي يعني التهديدات والتصريحات, حتى القضية الإقليمية في سوريا واختلاق تركيا, هنالك إجماع دولي لأول مرة يتحدثون بهذا الإجماع على أن كان هنالك يعني عملية من أجل الانتخابات, ضرب ما يعرف بالتمركز التمترس التركي في سوريا, علما ما أنه فيش يعني عن جد حديث عن هذا الموضوع بشكل جدي يعني كمان في تركيا, واختلاق هذه الأزمة أمام تركيا هنالك تلقى أيضا انتقادات داخلية إسرائيلية. طيب يعني في الضفة الغربية لا تزال هذه القضية مقلقة. في دعوة حرونوت أيضا يتحدثون في ملف اقتصادي أن ربع الأهالي يستصعبون من شراء الأدوات وال يعني القرطاسية والكتب وتجهيز أولادهم للسنة الدراسية الجديدة. نتحدث عن ارتفاع أيضا في هذا الموضوع,
1: لابد في المجتمع العربي أكبر الوضع والنسب,
0: هذا في على صعيد الدولي. طبعا في المجتمع العربي هي أيضا يعني دائما المعطيات الاقتصادية السيئة مرتفعة, ومرة أخرى أيضا هنالك توقعات بأن تكون هنالك فوضى في المطار خلال الأعياد اليهودية مع بداية سبتمبر المقبل, يعني مع بداية مع افتتاح السنة الدراسية. فيش اشي ماشي ولا اشي يعني ولا اشي, لا على الجبهات السبعة وفي تامنة السمع تركيا, لا على القضية الاقتصادية, ولا حتى اللي بدي يطلع وينفس عن حاله. احنا بنحكي عن غير طلع شيرين, بدك تشوف المطار, يعني انت بتروح على مطارات بالعالم, مش انت اللي بيطلع وبسافر بيصير له يسافر.
1: انا يعني قصدك بروحش. طيب
0: لا مش قصدك لا سمح الله, بس قصدي يعني بطل السفر زي قبل مسهل. يعني الواحد يلاخد طيارة.
1: بتعرف اسهل على الأردن, الواحد بفكر فيها أنه أنا مش يعني ما عنديش أعصاب أتحمل الاكتظاظات والتأخيرات, فيا بستنى تروق عن جد وأتأكد, وهذا سنوات على ما يبدو بده, أو بتطلع من الأردن.
0: ليش حكوا معنا خلال نهاية الأسبوع على الوضع في المطار؟ قل لنا هو رئيس الحكومة عاجز, يعني نحاول أن نساعد بس ما فيش في فوضى اللي فيش عنوان فيها. يعني اللي بيشتغلوا عشان تاهت عشان يعملوا جو, أبصر كنا أجتهن أوامر يعملوا جو, فطلعين يرقص من وراء الدلباك من وراء فطلعوا يتعرف العالم كله تقلش مع أولاد إشي, وكانين
1: يغيرون لهم جو
0: يغيرون لهم جو
1: ومي جابوا, يعني في كان توزيع مي وتوزيع بعرفش. العنوان فيها أرتس يعني كمان بهذا السياق, سنوات من يعني غياب الإدارة الصحيحة والسليمة أدت إلى هذا الانهيار في المطار وفي الحكومة ما من أي تحرك. هذا العنوان أيضا فيها أرتس
0: بقلب أي ملف شو عزة أي ملف تحرك
1: فيه يعني تحرك
0: شو يعني شو يعني ما في مئات القتلى عم بيصيروا على حوادث الطرق ومش عم تعمل إشي وزارة المواصلات, راحت قيدت رفع السرعة من 90 إلى 110 بالأماكن سارت, وهذا اللي ناقص.
1: صحيح.
0: يعني أنت عم تحكي ولا أي ملف شغال بهذا الموضوع. طيب في دعوة أحرنوت أيضا

0: يعني استمرارا لما قلناه في كل ما يتعلق في موضوع موضوع التعليم على الوضع القائم. في هنالك ايضا يعني حديث على انه كمان يعني قضية تركيا تحتل بشكل كبير هذا الموضوع وتخوفات, وايضا قضية الضفة الغربية. بن درور يمين يكتب بان هنالك من يدفعنا نحو انتفاضة في الموضوع, وهو يقصد سموتريتش في الحديث والاعلان عن انه بناء وحدات سكنية في منطقة إيوان.
1: صحيح,
0: منطقة إيوان لمن لا يعرف هي منطقة عمليا مركزية, هي عمليا تفصل الكتل الاستيطانية الكبرى وتحديدا معالي أدوميم عن الضفة الغربية بشكل كامل,
1: تفصل القدس عن الضفة, تمنع التواصل الجغرافي عملي
0: في حال عمروا هناك. فهذا يعني بهنالك قطع تام أمام أي حلم لدولتين, مع أنه انتهى الموضوع. ذكر شيرين أنت لما كان يجيبوا سيرة إيوان نطلع إحنا نعمل تقرير,
1: نطلع إيوان.
0: إيوان إيوان هي تل بتيجي فيها بس مركز.
1: تعرف
0: ترطة.
1: مرة أنا علقت هناك, أنت كنت بعرفش إذا إحنا مع بعض بالإيوان, عملوا مظاهرة كبيرة طبعاً ضخمة
0: طبعاً علقت
1: للمستوطنين
0: طبعاً,
1: بس يمكن ما كناش مع بعض,
0: ما كناش بنفس القناة.
1: الإشي كان بخوف
0: مرعب. أنا طلعت
1: بسيارة البث بين الآلاف, ومرة نحكي لهم تلفزيون برازيلي, ومرة نحكي لهم وإحنا يعني مش عارفين كيف
0: احنا
1: نتصرف.
0: رحنا وحطينا حواجز, طلبنا الشرطة قالت لنا أنتوا بتبثوا من هذه المنطقة, طلعنا بثينا من المنطقة وفي حاجز بيننا وبين الناس. شوي بلشت أنا محسوب يحكي بالعربي, أنا بوهدي وقتها كان الوضع مش زي اليوم, اليوم مستحيل تفوت, بس وقتها كان شوي عم بحكي شوي شوي عم بوشوش يعني على البث عشان ما حدا يسمع. أجا واحد منهم مسكني, عرف إنه عم بحكي عربي, ما بحس إلا الشباب
1: بلشوا
0: يتجمعوا وبعدين بلش دفش, وبعدين أجا البوليس. يعني حوالي 25 دقيقة تقدرت أطلع من المنطقة
1: لما كانوا يتدخلوا ويساعدوا كمان
0: بوقت. اليوم البوليس بعرفش إذا كان بطلاني, ومرة قال لي البوليس غير قميصك. كنت لابس كنت عم ببث في أجدود مرة وكنت لابس قميص أسود, وقلت للشباب إذا لو بتعملوا معروف تزيحوا بدي عم ببث بالعبري. فراحوا جابوا شلي وصار يقولوا لي لابس قميص أسود لابس قميص أسود.
1: علموك.
0: أجوا قالوا لي غير قميصك. روحت غيرت قميص, كان معي قميص زهر بلبسوش عادة.
1: طيب صباح الخير لزميلنا وديع عواودي, يسعد صباحك وديع.
2: أهلا وسهلا. شو لابس اليوم في رأس؟
1: أبيض أبيض هي.
2: وزميلته
1: بوردو.
2: ما شاء الله بس جام تام.
0: خبرنا أبو محمود شو الأخبار؟
2: نروح على الأخضر بالأول ولا نحكي كلمتين عن تركيا وإسرائيل؟ مع الأخضر برضو هناك.
1: اللي بدك إياه.
0: خلينا نبلش بتركيا وننتقل إلى الساحة المحلية.
2: تركيا إسرائيل ما يحدث هناك أمر مدهش ولافت ومهم, لأن الأمور ربما تنزلق رغم عدم وجود مصلحة لدى الطرفين وأي طرف آخر بالانزلاق طبعا, ولكن تصادم المصالح الحقيقية في سوريا من شأنه أن يدفع لهذا التصادم. ولذلك القول استمرار ربما غير دقيق, هناك تصاعد في التوتر. تركيا لن تنسحب من هذه المواجهة في مع إسرائيل في سوريا لعدة أسباب. على أكتافها حمل زي إيران تاريخي الدولة العثمانية, مش معقول أنه يتم تهديدها وقصف مواقع في الأراضي السورية على بعد دقيقتين ونص من حدودها وأن تصمت مع هذا التحدي الإسرائيلي المعلن من قبل نتنياهو غير نتنياهو كات. بالإضافة طبعا وربما هذا الآن وجود مصالح واضحة في تركيا في سوريا لن تنسحب, وهي تبحث عن تمدد تبحث عن نفوذ. هذا التصعيد أنا أقول وارد وموجود وسيزداد رغم وجود تسريبات صحفية اليوم بالساعات الأخيرة أن هناك كأنه في مداولات سرية للتهدئة, لكن تنبهت أنه هناك في فجوة بين الحكي الإسرائيلي بالإنجليزي وبين الحكي الإسرائيلي بالعبري. يعني نتنياهو والأبواق والحمل اللي ما يعرف والتسريبات بالإنجليزي تتحدث عن تهدئة وبالعبراني تتحدث عن تصعيد, وهذا يدلل على ما يكتبه عدد كبير من المراقبين في الساعات الأخيرة أو في اليوم الأخيرة أنه هناك اختلاط للحسابات والاعتبارات. ربما في هناك حسابات انتخابية سياسية خلف هذا التصعيد من قبل حكومة نتنياهو, وهذا ما يلخص اليوم كاركتير دعوت أحرنوت الظريف. نتنياهو كاتس جلسان مقابل شاشة تلفزيون كتب عليها أفلام رعب, كاتس يحمل المسلاط, المسلاط الريموت كنترول
1: سلات مسلاط منيحة يا
0: عبد. أو المخشير
2: مجمع اللواء. ونتنياهو يقول وهو بجنبه أنا متردد بين إيران ثلاث وبين تركيا واحد أنه بدعم الحرب هون ولا هناك. ميخائيل ميلشتاين اللي هو باحث في الشؤون الفلسطينية كان امبارح بالأمس في مؤتمر القائمة العربية الموحدة يكرس مقاله اليوم للموضوع, ويقول أنه أردوغان معادي وعلينا أن نبقى متأهبين, لكن اقتراب الانتخابات من شأنها تحفيز الجهود

0: العثور على أعداء جدد، وهذا يقتضي نقاشا إسرائيليا داخليا ثاقبا. افتتاحية هارس على نفس الموضوع تحت الأمر الآن تركيا، والآن تركيا أيضا، أنه ما هي الجدوى من فتح جبهة جديدة، جبهة ثامنة منذ 3 سنوات تقريبا. الجبهة السياسية الإسرائيلية طبعا امبارح تفاعلت بعد هذا التصريح لرئيس الكامل العربي الموحد منصور عباس، ربما نأتي عليه. قبل ذلك نعطيك كلمتين مع أنه شيرين كانت امبارح، بس خلينا أحكي أنا اللي شفته بعيوني.
1: فضل طبعا،
0: مع أنه عيون شيرين أحلى من عيوني بكثير، بس كل واحد بيشوف من زاويته يعني.
1: تفضل أبو محمود، إحنا من بعدك دايما.
0: تسلم كلك ذوق. 1050 عضو مؤتمر العربين الموحد، تخيلوا أنه حضر 1030. نصف هؤلاء للتوضيح، نصف هؤلاء أعضاء المؤتمر العام، أنا بحكي الأصليين، الحركة الإسلامية الجنوبية، نصفهم جدد من منتسبي الموحدة، اللي هن مش بالضرورة يكونوا كمان منتسبين للحركة الإسلامية الجنوبية. في قسم كبير من الخمسمية أو 50% الجدد هن من منتسبي يعني الموحدة فقط. المؤتمر العام 28 الموحدة 30 عاما على التأسيس، هذا كان العنوان للتذكير. هذا المؤتمر الأول الخاص بالموحدة كتنظيم منفصل عن الحركة الإسلامية. حتى المؤتمر 27 المؤتمر اللي سبق كان مؤتمر الحركة الإسلامية والكامل العربي الموحدة مندمج مع بعض البعض. الآن على خلفية كل اللي صار في إسرائيل والحملة الكبيرة، محاولات الشطب اللي كانت واللي راح ستكون، دفعت الحركة الإسلامية واعتبارات أخرى إلى الفصل بينها وبين الكامل العربي الموحدة، الفصل في المؤسسات، فك الارتباط في البسط. اللي غاب، اللي ما حضر، اللي ما شافت عيونه طبعا رموز وشعارات الحركة الإسلامية، حتى وتفات الله أكبر لله الحمد، وأنا طبعا مشارك في مؤتمرات سابقة للحركة الإسلامية أو للموحدة، غابت ولأسباب يعني لأسباب معروفة، بسبب الرغبة بتأكيد استقلال الموحد عن الإسلامية في ظل التحريض ومخاوف الشطب كما كنا. المؤتمر الأول كان 96. لمن يسأل ربما الآن سمعنا بقول طيب إذا 30 سنة عملوا 28 مؤتمر مش كثير، شو السبب؟ الجواب بسيط، انه المؤتمرات العامة للموحدة وقبلها الجنوبية كانت لا تقتصر على المناسبات السياسية الانتخابات، انها مناسبات اجتماعية ودينية، مولد النبي، ذكرى احراق المسجد الاقصى، ذكرى معركة بدر، الاسراء والمعراج الى اخره. هذا المؤتمر كان المؤتمر العربي الأول مكررة مع الأحزاب العربية في رأس وشيرين. مؤتمر الجبهة كان تقريبا 900، بالحضور كان أكثر عند الموحدة، وكانت نسبة المشاركة وممارسة حق الاقتراع أكثر فأكثر. طبعا التصويت على الخماسية الأولى نشر أنه منصور والوليدان فازا بالتسكي، ولكن دون نشر قديش انتاج. في عصفورة بكلب الصندوق قالت لي منصور عباس ووليد طه فازا بنسبة 100% من الأصوات. نعم أو لا كان التصويت بعدما يعني لم يترشح أحد مقابل منصور والوليدين، وحتى ياسر حجرات بقي لوحده. إيمان ياسين خطيب مقابل شيماء هنداوي 71% كانت نتيجتها، رغم أنه بعض القيادات كانت ترغب باستبدالها، ولكن حصل انقسام حتى داخل القيادة حول هذا الموضوع، وهذا يذكر أنه كان هناك حسم ديمقراطي داخل الحركة الإسلامية. من الأمور اللافتة أيضا حضور نساء قليل،
1: 10% حسب عدينا عدد النساء، تقريبا بالضبط 10% من كل الحضور، لأنه اهتميت أنا بهاي الجزئية، فيعني بالوحدة عديناه.
0: أنا بقول أنه كمان ربما القطاع الشبابي بيحتاج إلى المزيد نسبيا، يعني مجتمعنا 70% منه العرب في إسرائيل دون جيل 70% دون جيل 30، ربما هناك حاجة للمزيد من تدعيم الشباب. منصور عباس طبعا عدم عن رضا بشفافية، وقال في كلمته أنه يدعو النساء للمزيد من الانتساب، وقول أنه كنت أتمنى يكون أكثر نساء، بل ذهب أكثر من ذلك، ذهب إلى حد القول دعوة النساء لأن تترشحنا على رئاسة الكامل العربي الموحدة. هذا بالنسبة إلي في رأس وشيرين كان يعني بحكي أتحدث بجدية مشهد مدهش. في المؤتمر الأول عام 96 في كفر قاسم أنا كنت فيه، غطيته، دار الأرقام كان في كفر قاسم، عمارة كومبليكس لروضات اللي أسسها الشيخ الراحل مؤسس الحركة الإسلامية عبد الله المنبر درويش. كان هناك المؤتمر الأول للحركة الإسلامية قبل الانشقاق، 4 أيام فقط من الانشقاق الكبير اللي استعادت مبارح قصته زميلتنا شيرين يونس، تعرفوها في
1: أبصر إذا بيعرفوني.
0: في برنامج كنت هناك، كافة أعضاءه في حينه كانوا من الرجال. كان طبعا يعني هذا تطوير للنظام الديمقراطي.

0: للجنوبي والموحدة. تداول المناصب هذا يحسب للموحد، وينبغي أن يقال دائما الحركة الإسلامية الجنوبية لا يكون فيها رئيس دائم، لا للحركة لا للموحدة لا لأعضاء الكنيسة لا أي منصب آخر يتم تداوله، هذا أمر صحي ومهم وينبغي أن يقال. الخطاب السائد في الكلمات وبذلك ننهي خطاب التأثير. يعني إذا لخصنا واحد كل لخص لي بثلاث كلمات شو سمعت بالكلمات، قادة الموحدة التزموا بالكامبين على ما يبدو بالرؤية السياسية إنه ماذا تنفعنا المعارضة، التأثير لحد المشاركة في الحكومة طبعا. وهذه حلقة جديدة إذا نحكي بنفس تاريخي والمقارنات الفريم يكون أوسع، حلقة جديدة من تطورات رؤية الشيخ المؤسس عبد الله المنير درويش اللي كتب وتحدث عن لماذا ينبغي أن نتصرف ونلعب في الملعب الإسرائيلي وتحت السقف الإسرائيلي، لأننا في بطن الحوت وعرفنا لاحقا برؤية بطن الحوت للشيخ المؤسس. السؤال بصوت عالي أفكر أنا وياكم، هل هذا ينسجم تماما مع توجهات الشيخ عبد الله المنير درويش، الاندماج النهج الجديد؟ لأي مدى هل كان الشيخ عبد الله المنير درويش لو كان بيننا سيقبل ذلك؟ كريمته اللي كانت امبارح ويا صديقة لشيرين يونس تحدثنا معها
1: الحجة نسيبة،
0: الحجة نسيبة قالت نعم نعم نعم كبير، يعني انه طبعا هي من انصار هذا التوجه، مع انه في بقية ابناء الشيخ في هناك اختلاف في هذا الموقف حول هذا السؤال تحديدا. خليه سؤال مفتوح. الدولة الفلسطينية اللي منصور عباس اشار لها وقال انه موجودة ومعترف بها، هو بعتبرها منصور عباس يعني تحصيل حاصل توصيف حالي زي لما حكى عن موضوع انه الدولة اليهودية اسرائيل دولة يهودية ونريد ان تعترف بها امريكا واسرائيل. منصور عباس في هذا التصريح بتقدير يحاول انه يوازن بين الرسائل السياسيه، وهذا ما يفعل في الايام الاخيره مش بس في طيب امبارح في المؤتمر، ما بين الوطني وما بين المدني الموازنه، لانه هذا وبحق الكامبين يكرد ذلك. حاول التكاتب امبارح مع المجتمع العربي مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، فاثرت ردود الفعل الكبيره والحاده في الحلبة السياسية الاسرائيليه من نتنياهو الى ايزنكوت كما هو كان متوقع طبعا.
2: نعم.
0: السؤال لو كان يعلم سلفا انه مثل هاي الردود من نتنياهو الى ايزنكوت، هل سيكون منصور عباس هذا التصريح؟
1: يعني طبعا متوقع ردود الفعل بكل الاحوال في ظل الانتخابات وديع، يعني لابد
2: انا برايي
1: محسوبة ومعروفة
2: شيرين ووديع. انا بدي احكي رايي هنا قبل ان ننهي. انا برايي كل موضوع العنوان الابرز بكل هاي الضج اللي صارت، انا برايي هو انه كيف يتحول تصريح بديهي عادي طبيعي لاي سياسي منذ ان بدات الاحزاب العربيه ان دخول الكنيست من عبد الوهاب دراوشه حتى وصولا ل ايضا يعني في احزاب صهيونية كلهم تحدثوا عن دولة فلسطينية.
0: صحيح.
2: يتحول الحديث عن هذا الموضوع إلى عنوان في الإعلام العبري، برأي هذه المرحلة الجديدة،
1: لأنه نعم. بالضبط نحن في مرحلة مختلفة تماما وفي فترة المناخ اليميني
0: بسبب الانتخابات. كان أخيري قبل ما تروحوا بثواني الخماسية الثانية طبعا سيتم باختيارهم قبل اللجنة التنفيذية ساكنوفيتش وعلى غنطوس وإلى آخره. تصويت 100% لمنصور عباس هذا ضوء أخضر كبير أنه تفعل ما تشاء. صحيح. ما تراه في هذا الموضوع. لمن يتساءل هل سيعقد اليوم مؤتمر صحفي للمشترك للإعلان عنه رسميا؟ للأسف تم تأجيله. هناك إشكالية، الحركة العربية للتغيير ترفض دعوة لجنة الوفاق للمشاركة في المؤتمر. هذا يثير نقاشات للأسف الشديد. نرجو أن يتم يعني حل وتسوية الإشكال سريعا، الانطلاق في العمل، الذهاب إلى اتفاق فائض أصوات والتوافق، وهذا المهم. كل يوم الصبح لازم نأذلين هن براسي هذا الموضوع.
1: بالمناسبة بالفعل وكان حديث امبارح بمسألة التوافق وميثاق الشرف والفائض الأصوات وركزوا عليه في الموحدة. أنا مش فاهم يعني موضوع الدعوة وعدم صارت المسألة زايدة عن حدها، يعني عيب
2: أسطواني مشروخة خلص، يعني خلص هاي المعارضات ملهاش ولا أي طعمي. كان هنالك أزمة حلت انتهى الموضوع خلص. ينبغي أنه العالم عم تعمل صلح بعد دم على مدار سنين، يعني مش قادرين نحن نعمل هذا الإشي.
0: مظبوط على صحيح. هاي دعوة للعربية للتغيير والرئيس الدكتور أحمد الطيبي ادفع بالأمور بالتي هي أحسن لننطلق فيها وفي مهم، وهذا كان من ورانا النقاش. أنت عندك وجهة نظر، الوفاق عنده وجهة نظر، الآخرين عندهم وجهة نظر، هذا لم يعد ذا سلة هذا الموضوع. هذا صحيح. الله يصبحكم خير.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
2: طيب طيب فاصل
1: يلا
2: يلا.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى

0: طاقم المعلمين، عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: اتحاد واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. نبت 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
7: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
8: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدي؟
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

إذن الآن يعني بعدما يعني عدنا بعد الفاصل الشريك كنا قد تحدثنا عن مؤتمر القائمة العربية الموحدة, ما الذي حدث هناك فعلا وما الذي يجري الآن والمتوقع والعناوين وما إلى ذلك. والآن إلى موضوع آخر محلي, مأساة في مجلس كروم التي فجعت يوم الجمعة الماضي بوفاة الفنانة التشكيلية ديانا محمد سرحان عن عمر نهز 33 عاما لتعرضها لنوبة قلبية. هذا الأمور التي يعني في الآونة الأخيرة تتحول إلى عنوان أيضا, وهذا أيضا ما أفادت به عائلتها ومصادر محلية. يذكر أن الراحلة شاركت في عدد من المهرجانات الدولية في مجال الفن التشكيلي.

0: لكم على ذلك. ينضم إلينا الآن السيد خالد سرحان شقيق المرحومة. صباح الخير أستاذ خالد.
1: صباح الخير أشتراك.
0: وتعزينا الحارة على هذا المصاب الجلل.
1: بارك الله فيكم.
0: لو هيك تحكي لنا شو اللي كيف تلقيتوا الخبر، شو اللي صار، هل كان الإشي مفاجئ، هل كان هنالك علامات في السابق، ما الذي حدث؟
1: الإشي أول شيء صباح الخير لك بجمع المستمعين، الله يعزيك والله يعجبك ويرحم موت الجميع إن شاء الله. في البداية الوان أول الحمد لله والله يرحمه. ديانا يعني صدمي مصاب جلل، ما كانت تشكي من قبل ولا أي إشي ولا أي عوارض، ما كان معها أي حادث ولا إشي لشيلي يعني في نقول قبل قبل هاي الحادثة اللي شكت من إشي من أوجاع ولا إشي. هذه ملتجي بشغلها كانت بالرسم، كل علمها كان مولد بالرسم والفن. قدر الله وما شاء فعل.
2: شو اللي صار معها بالضبط؟ وين انتوا عرفتوا؟ مين كان جنبها؟
1: في البيت. احنا طبيعي هي ساكنة يعني عايشة مع امي وابوي في البيت واختي. احنا الشباب كل واحد مع عائلته، متجوزين كل واحد في بيته. طبعا الحال كنا بالشغل. هي صحيت الصبح يوم الجمعة، قامت عادي يعني على يوم عادي زي اي يوم اللي بتقوم العادي، بتقوم تقعد الصبح تروح على المرسم، فاتحة مرسم بتعلم دورات للأولاد. تعلمهم رسم وهيك. قامت يوم الجمعة الصبح عادي الساعة 9 يعني عادت مع أهلي مع أمي مع أبوي. وبعديها بفترة يعني ظهر أنه راح هيك تعود تكسر مع ستها كمان شوي، رجعت على غرفتها هيك شوي. فبعديها بعش قديش بالضبط وقت، أما خلال فترة يعني خلال بعد بساعة ساعتين مش عارف قديش بالضبط، أختي راحت فقدتها يعني بدها تشوفها تصحيها، ف لقتها مسلمة أمرها لربنا
0: الله يرحمها. كيف هيك بتحبوا الناس تذكرها في عقاب؟ يعني هذا الموضوع صعب على العائلة طبعا وعلى كل محبيها.
1: ديانا الحمد لله هي طريق الحال يعني تركت أثر للناس اللي تحكي عنها وتذكرها بالمنيح من خلال رسماتها، من خلال الأجيال اللي تعلمت على خلال هاي السنين تعلمت على إيديها الرسم والفن، وصلت رسالة للناس بأعمالها وتركت أثر كبير. والحمد لله الناس كلها بتشهد وبتحكي يعني
2: الله يرحمها.
0: يعني إن شاء الله تكون خاتمة الأحزان في العيلة وتعزين الحارة لكم ولأحبابها، وإن شاء الله يعني يعني واضح الإشي مصاب جلل نتأمل تتجاوزه
2: مش سهل طبعا
0: في العيلة وفي في أيضا في مجلك روم. شكرا لك أستاذ خالد سرحان شقيق الفنانة المرحومة، شكرا يعطيك ألف عافية.
2: شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا شكرا.
2: فراس طبعا كنا قد ذكرنا انه هذه يعني الحوادث وموضوع السكتة القلبية تكرر بالفترة الأخيرة وكمان بجيل صغير، وعادة بنسأل يعني شو اللي بصير، نحاول نستوضح الموضوع مع دكتور أسعد خوري أخصائي أمراض قلب ومدير قسم القلب للأطفال في مستشفى رمبم. أهلا بك دكتور.
3: صباح الخير.
2: أهلا بك.
0: دكتور يعني الحوادث تتكرر الأمور، هل هذا أنتم كمان شاعرينه بالأرقام ولا بس إحنا ربما صرنا نسمع أكثر عن الموضوع؟ هل عن جد في مثلا في الطواقم الطبية تتحدثون عن ارتفاع؟
3: في شعور عام إنه طبعا في حوادث الوفاة المفاجئة لدى صغار السن، نحكي عن صغار السن الناس تحت عمر 50 سنة، في تصاعد بالفترة الأخيرة، مع إنه إذا نطلع على الأرقام من سنوات 90 لحد سنوات تقريبا 2019 كان في انخفاض بسبب العلاجات اللي احنا نعطيها. بالخمس سنين او ست سنين الأخرانيات في انطباع عام كمان إنه كمان بأبحاث من فترة الكورونا في ارتفاع بعدد الوفيات لشباب صغار اللي حسب ما معرفين كشباب صحتهم منيحة.
2: طب شو اللي بيكون صار دكتور أسعد؟ لأنه الكل بيحكي عن أنه ما بعد الكورونا صار في أبحاث اللي ربطت، شو ممكن يكون صار في أجسام الناس خاصة الجيل الشاب؟

0: طبعا بفترة الكورونا كان في شغلات اللي هي واضحة كانت انه بعد التطعيمات كان في عدد مشاكل في اصابة عضلة القلب او التهابات في عضلة القلب اللي هي نتيجة التطعيم او مربوطة للتطعيم بشكل او باخر. فما كانش في بحث اللي بيقول انه الكورونا التطعيم نفسه بيؤدي لوفيات متأخرة، لحد ما في معلومات من شكل واضح انه الكورونا نفسها اللي كان يصاب بالكورونا، وكنت تعرف انه كثير من الناس يجوا مع هبوط كبير بعضلة القلب، فالكورونا نفسها يعني إذا احنا بدنا نقارن إذا الإنسان يصيبه كورونا وبأخذ التطعيم، واضح حسب الإحصاءات إنه التطعيم حمى كثير ناس من الوفاة بسبب مشاكل قلب من الكورونا. في عاملين مهمات جدا وأنا بدي أحكي عن طبعا الوفاة المفاجئة تحت عمر صغير ناتجة من عدة عوامل. عامل أساسي اللي هو عامل وراثي اللي هو مربوط بمبنى القلب اللي هو مش طبيعي، وفي حالات من الشكل اللي العلامة الأولى للمبنى الطبيعي مش القلب هو الوفاة أو لا سمح الله أن الإنسان يفقد الوعي. فمن هاي الشكل نحكي عن مشاكل في عضلة القلب، في مبنى الكهربائي تبع القلب، أو حتى في مبنى الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب، هناك ممكن الإنسان يكون. والعامل الثاني واللي هو المهم جدا اللي هو في تصاعد كبير بمرض تصلب الشرايين أثيروسكليروزيس اللي بيؤدي إلى انسداد الشرايين والجلطة الدموية، وهذا الإشي ناتج من عوامل أولا وراثية عائلية، اثنين من عوامل بيئية اللي إحنا اليوم منتبهين لها ولكن ما متساوي إشها. منها مثلا بالمرحلة الأولى التدخين، يعني معروف أنه الناس الصغار السن اللي بيدخلوا الاحتمال تبع إنسان جلطة دموية أعلى بكثير جدا من نفس الأشخاص من غير دخان مع نفس العوامل. العامل الثاني الغذاء، يعني إحنا اليوم بعرفش كيف الناس توكل، بطلنا نوكل الأكل العربي التقليدي اللي هو الأكل الصحي الطبيعي، نوكل مأكولات اللي هي مش مبنية لجسم الإنسان الطبيعي. ثالثا قلة الحركة، يعني اليوم ما بنحركش احنا، إذا نروح من محل لمحل نروح بالسيارة ما في مشي ما في رياضة. وشغلي مهم جدا جدا جدا وهي شغلي أنا بحكيها كمان كدكتور اللي بعالج أطفال، ضغط النفسي ستريس. يعني في بحث نشر قبل 3 سنين وأنا حكيت عنه، فحصوا أطفال من عمر 3 سنين لعمر 20 سنة 23 سنة بمرافقة 20 سنة، وجدوا إنه الأطفال اللي في عندهم نسبة ستريس عالي متواصل إني أطفال اللي بصير في عندهم تصلب في الشرايين بشكل سريع أكثر من نفس الأطفال اللي ما فيش عندهم ستريس. وإحنا الحمد لله ستريس ما فيش عندنا بالمرة بالوسط.
1: لا إحنا هذه أكيد هذا مش يعني مش ريليفنت هذا الموضوع.
0: فإذا بتأخذ عوامل وراثية بالمرحلة الأولى تدخين، أكل مش صحي، ستريس متواصل، فهذه هي للأسف النتيجة. طبعاً
1: أنا 30 ثانية دكتور يعني عشان الوقت يدهمنا ونا نكسبك 30 ثانية للناس اللي عم بسمعوك الآن، وفي تخوف الآن الناس اللي عم بتمارس حياتها الطبيعية بشكل متزن، شو بتوصيها؟ يعني
0: واحد إذا إنسان في عنده خلفية عائلية تبعت وفاة مباشرة بعمر صغير لازم ينفحص، الفحص لازم يكون شامل عن طريق طبيب مختص اللي بيفهم بهاي الشغلات، طبيب مختص اللي هذا شغلته، هاي اللي لازم يعملها. اثنين، كل إنسان لازم يروح عند طبيب العائلة يعمل فحوصات للسكر، لضغط الدم، للكوليسترول. الكوليسترول مثلا دواء اليوم في عنا أدوية جيدة جدا ممكن تساعدنا إنه ما نصلش لهاي الحالات. فأشياء هي بسيطة جدا، فحص دوري كل 6 أشهر أو كل سنة حسب الوضع الصحي تبعك. اثنين، محافظة على الغذاء، على الغذاء الصحي العربي، زيت الزيتون، الخبز، العلت، البامية، الأشياء اللي نقولها إحنا الزعتر والزيتون. والشغل الرابعة الحركة، الإنسان أي إنسان لازم يعمل من
1: يتحركوا يا جماعة
0: من 3 إلى 5 ساعات بالأسبوع حركة، مش مهم أي نوع حركة بس حركة.
1: وصلت الفكرة دكتور أسعد خوري أخصائي أمراض قلب ومدير قسم القلب الأطفال في مشفى رمم، شكرا لك على هذه المداخلة. أحوال الطقس
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: يكون الطقس صافيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة، تبقى أعلى معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات. نخرج يعني إلى فاصل، نلقاكم على رأس الساعة في ساعتنا الثانية.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان

0: أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكلية الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: الموحدة تنتخب قائمتها للكنيسة المقبل وسط موجة من التعقيبات المناوئة لتصريحات النائب منصور عباس من داخل معسكر التغيير وخارجه.
1: وهل عادت الجرائم القتل للمجتمع العربي بعد فترة متقطعة من الهدوء النسبي مقارنة بالأشهر الأولى من بداية العام الجاري؟
0: 3 قتلى، 2 منهم برصاص الشرطة خلال شجار عائلي الليلة الماضية في حي سلوان في القدس.
1: وحتى بعد انتهاء الإضراب المفاجئ في مطار بن غوريون، اكتظاظات وتذمر من قبل المسافرين بسبب التشويشات وتأخير الرحلات. إذن دقيقة واحدة

0: ده بعد الساعة 8 هنا في زيارتنا في راديو ناس 103.3 107.8 FM. وكنا يعني مع عدد كبير من الملفات في الساعة الأولى، اختتمناها بأنه ديروا بالكم على قلوبكم في نهاية المطاف، اذهبوا افحصوا حالكم في أعقاب هذه الموجة المفاجئة التي ما فيش أبحاث تثبت، ولكن هنالك ارتفاع في هذه الحالات ينبغي دائما
1: النوبات القلبية والسكتات في جيل الشباب. طبعا
0: بالفعل عودوا إلى بيوتكم سالمين، فمرات الناس بتخاف من الفحص شيرين، فإنه مفضل كمان تفحص حتى مع الخوف، يعني الخوف ينقذك أحيانا. طيب الملف الأساسي والذي تحدثنا عنه أيضا طرقناه في الساعة الأولى، انتخبت القائمة العربية الموحدة مرشحية لانتخابات الكنيسة المقبلة بالأمس خلال مؤتمر لها في مدينة الطيبة، ومجددة الثقة بنوابها الحاليين في المقاعد الخمسة الأولى، فيما أثارت تصريحات رئيسها منصور عباس بشأن الدولة الفلسطينية ردود فعل حادة في الساحة الإسرائيلية، بينها تصريحات رافضة فكرة إقامة دولة فلسطينية من قبل نتنياهو، وأيضا أيزنكوت حتى الائتلاف الحكومي الذي سيتجه إليه منصور عباس وأيضا يرفض هذه المعادلة. نسمع أصوات كانت في
1: إعلان النتائج مبدئيا،
0: 1030 مشارك تقريبا من 1050، هذه مشاركة كبرى وضخمة جدا.
2: الثقة للنائب الدكتور منصور عباس على المقعد الثاني، تم تجديد الثقة للأستاذ وليد طه على المقعد الثالث، تم تجديد الثقة للأستاذ وليد الهواشلي، وعلى المقعد الخامس بعد انسحاب المرشح أخونا أشرف عدوي تم تجديد الثقة أيضا بالنائب الدكتور ياسر الجراح. النساء تنافست أختان كريمتان نعتز بهما الاثنتين، ونرجو إن شاء الله لهما التوفيق الدائم، ونحن يعني منذ الغد إن شاء الله الأختين معا إن شاء الله حتى نقود عملية انتخابية ننجز فيها ما تعهدنا به إن شاء الله ونحقق النتائج.
1: طيب للحديث عن هذه الانتخابات وما جرى أمس في القائمة العربية الموحدة، النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير شيرين، صباح الخير فراس، صباح الخير لكل الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: مستوى الرضا عن هذا المؤتمر؟
3: المؤتمر كان مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، هذا أكبر مؤتمر انتخابي يقعد لقائمة عربية، وأيضا من حيث يعني الرقم أو أعضاء المؤتمر العام 1050 عضو، ولكن من حيث الحضور والمشاركة والأجواء والعملية الانتخابية والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، يعني القائمة العربية المتحدة الموحدة تتجه في لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات، ونكرس
1: بدك سبعة وما فوق مبارح كنت بتحكي.
3: نعم، هذه هي الأجواء اللي موجودة، نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر. إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد بصراحة، نعد مقاعد لأجل هدف واحد، أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في الائتلاف والحكومة القادمة، حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها مؤثرين، نبدأ نعطي حلول عملية لمشاكل مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي. هذا هو الهدف السياسي الذي وضعناه نصب أعيننا. احنا في نهاية الأمر حاجتنا إلى المقاعد هي حاجة سياسية وليس فقط على مستوى التمثيل، ولكن على مستوى فعلا أن نفرض إرادتنا في الملعب السياسي الإسرائيلي.
1: طب قبل أن نصل إلى هذه المرحلة ويعني المقاعد والتأثير وما إلى ذلك، هناك خطوات يجب أن تكون على الطريق، من بينها تحدثت أمس بمسألة فائض الأصوات، الميثاق الشرف، التعاون مع القائمة الأخرى. مع انتخاب القائمة الآن بدأتم بالاتصالات مع الثلاثية؟
3: إحنا بالأمس أعلننا عن فتح صفحة جديدة بيضاء في العلاقة مع الأحزاب العربية، نريد أن نعطي فرصة لأنفسنا جميعا، لنا وللإخوة في الجبهة في العربية للتغيير في التجمع، دعونا ننسج نمط جديد للعلاقات السياسية بيننا. صحيح أنه إحنا مختلفين، صحيح أنه التوجهات السياسية

0: في المرحلة السابقة. دعونا نركز على المعركة الحقيقية. نحن نريد أن نستبدل الحكومة العنصرية الفاشية بحكومة أخرى، ويجب أن نكرس كل جهدنا في هذا الجانب. فلذلك هذه الصفحة البيضاء الجديدة هي يد ممدودة، وإن شاء الله يجب أن يتم توقيع التزام في الحد الأدنى، لأنه فائض الأصوات يكون بعده تقديم القوائم وكذا.
1: صحيح.
0: لماذا أقول إنه هذا الأمر مهم اليوم أن يكون توقيع على هذا الالتزام؟ لأنه هذا يدخلنا إلى جو جديد يعطي تفاؤل، يعطي أمل. في مطالبات إنه ماشي تنافسوا في الانتخابات القادمة، ولكن تنافسوا بشرف، اتفقوا على ميثاق شرف. لما لا نخرج في مؤتمر صحفي واحد مشترك ونعلن عن الخوض الانتخابات في قائمتين، ونعلن عن فائض الأصوات، ونضع قواعد للتعامل، للتنسيق، للتعاون بين بعضنا البعض. أنا في اعتقادي خلق أجواء إيجابية سيساعد القائمتين على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل، ومن يريد بعد ذلك أن يذهب إلى ائتلاف يذهب إذا أتيحت له الفرصة واكتملت الشروط، ومن لا يريد ذلك فليبقى في إدارة وصلت الفكرة. الحالة السياسية كما هيك يراها مناسبة.
1: بدي أخذك هيك دكتور صباح الخير، يعني عمليا صباح. التصريح اللي قلته مبارح هو تصريح طبيعي جدا جدا جدا لأي سياسي عربي إن كان من أي حزب ينتمي، يتحول بالأمس عن إقامة دولة فلسطينية، قلت الجميع يعترف بها وهذه حقيقة ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف يعني في هنالك عاصفة بدأت مع آيزنكوت قبل نتنياهو، من بعدها نتنياهو، بأنها لن تقوم دولة فلسطينية. لا أناقش قضية الدولة الفلسطينية، أناقش أن تصريح بديهي جدا طبيعي لأي سياسي عربي يدخل الآن إلى نقاش كبير ومعارضة. ألا تخشى مستقبلا من إشي يكون شوي فيه تحدي أكثر، وأن يكون هنالك ردود فعل أكثر إذا هيك تصريح القد بديهي يتحول إلى عنوان؟ كم بالحري دخولك إلى الائتلاف قد يحول كل إشي إلى عنوان وكل إشي إلى تحدي أكبر وأكبر وأكبر، وهذا قد يصعب أيضا المشهد لدى المجتمع العربي. طيب.
0: يعني فراس أنت وضعت إيدك على الـ على الـ على الجرح أو على الموضوع. الآن شوف، لو هذا التصريح صدر من أي واحد من رؤساء الأحزاب العربية لكان مر الكرام وانتهى هذا الأمر، ما أحدث هذه الضجة. ولكن طبعا. عندما يصدر هذا التصريح من القائمة العربية الموحدة أو من رئيس القائمة العربية الموحدة، هذا دليل إنه القائمة العربية الموحدة موجودة في الحسابات السياسية بشكل فعلي، موجودة في الملعب السياسي، موقفها كل كلمة تصدر. هذه المقابلة الآن معاكم مع شيرين، هذه مقابلة مرصودة سيتم ترجمتها واستخدامها في الحملات الانتخابية خصوصا من قبل اليمين تحريضا علينا. هذا دليل على أن القائمة العربية الموحدة استطاعت أن تفرض نفسها لاعبا سياسيا شريكا، ولا يستطيع أحد أن يتجاهلها. هذا هو المطلوب أخي فراس، المطلوب أن نكون شركاء وأن نكون لاعبين سياسيين حقيقيين مؤثرين، نصنع أجندة مش على مستوى المجتمع العربي، نصنع أجندة على مستوى الانتخابات في نقاش الآن دولة فلسطينية غير دولة فلسطينية كذا، ونقدر نناقش الموضوع بنفسه. ولكن مرة أخرى القائمة العربية الموحدة ماذا تقول دائما؟ تقول بإمكاننا أن نفرض أنفسنا، من غير المعقول أن نقصي أنفسنا لما غيرنا أخرى بده يقصينا كأحزاب يهودية.
2: طيب فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بالنائب منصور عباس، على ما يبدو الخط يعني انقطع، نشوف لحظات ويكون معنا مجددا. كان يتحدث في التصريحات بشأن الدولة الفلسطينية والاعتراف. نعم عاد إلينا دكتور منصور، ولكن بكل الأحوال منذ يعني المناخ اليمين الآن يفرض وكأنه على الأحزاب ألا تتحدث بمسألة الدولة الفلسطينية من وراء الكواليس، هل كان في تواصل من جانب الأحزاب التي عارضت حديثك مثلا تصريحاتك، ولا كله انتخابي؟ يعني
0: تخيلي شيرين، حتى هاي السؤال من وراء الكواليس يحمل في طياته أيضا يعني موضوع اللي ممكن أنه يستخدم في الانتخابات. فكل كلمة مرصودة مرة أخرى، وضعية القائمة العربية الموحدة اليوم وضعية خاصة في المشهد السياسي الإسرائيلي. كل كلمة، كل مقولة، كل كلمة تكتب مرة أخرى، لأنه إحنا موجودين في دائرة التأثير فعلا، في دائرة القرار.

0: فعلا طبيعة المرحلة القادمة ترتبط كثيرا بمواقف القائمة العربية الموحدة، وبالتالي سيكون هنالك ردود فعل على كل كلمة. أنا أريد أن أقول مرة أخرى ببساطة، القائمة العربية الموحدة في الدرجة الأولى ملتزمة بقضايا مجتمعنا العربي. يا أخي بدنا نعارب العنف الجريمي ونعالج قضية العنف الجريمي، ووقف هدم البيوت وإعطاء حق في السكن. إحنا مش بس بدنا نوقف برضو الكوارث اللي موجودة، إحنا بدنا نعالج قضايا مجتمعنا العربي ونعطي حلول. ولكن هل معقول بعد 7 أكتوبر إنه ما زالت القيادات في إسرائيل تتجاهل الصراع وتتجاهل هذا التحدي وتريد أن تدير حملة انتخابية بدون ما أنه تعطي إجابات للمجتمع الإسرائيلي اليهودي والعربي؟
1: طب هي الآن دكتور تفضل عدم
0: على مستوى قضايا جوهرية،
1: واضح أنه ما في إجابات لأنه حملة انتخابية، وربما يكون المسألة تكون أعمق بأنه هذا طرح والمناخ العام يميني. نعم. كيف ممكن التعامل مع يعني أو هل يمكن أصلا التعامل والبناء على ائتلاف مع هذا النوع من السياسات إذا كانت جدية بالفعل أنه ما بدها الحديث في مسألة الدولة الفلسطينية؟
0: المطلوب منا أن نثبت أنفسنا في الانتخابات القادمة، والأرقام ستتحدث في نهاية الأمر. بمعنى عندما تكون فرصة المعارضة الوحيدة إنه الشراكة مع القائمة العربية الموحدة في تغيير هذه الحكومة، سيتوجهون إلينا، وإذا امتلكوا الأغلبية بدون القائمة العربية الموحدة سيتجاهلوننا. أنا واضح وصريح، لا أوهم نفسي يا شيرين، لا أقول إنه الثقافة السياسية في إسرائيل تغيرت الآن بين عشية وضحاها وأصبحت أكثر ديمقراطية وقبولا بالآخر. لا، أنتم ملاحظين حتى النقاش في الإعلام الإسرائيلي هو نقاش على شرعية الدور الذي نقوم به أو سنقوم به في هذه المرحلة. هذا شيء جيد أنا في اعتقادي، النقاش في هذا الموضوع أصبحنا قضية في هذا الجانب، والواجب تبع القيادات في هذه الحالة كقيادة قائمة عربية موحدة وجبنا أن نمضي في هذا الطريق ونفرض أنفسنا ونحن نعرف
2: ولكن في المقابل دكتور يعني هناك من يتخوف.
0: لا أحد يستطيع أن يحبطنا ويؤسنا.
2: ممتاز.
0: تخيلوا أنه بدهنيانا نيصل لنتيجة أنه خلاص اقعدوا اهدوا اركنوا وما إلكم في هذه الأمور، تتدخلوش في شؤون ليست شؤونكم
2: دكتور. يعني
0: فبالتالي لا، نحن نريد أن نحول الكتلة التصويتية العربية إلى قوة تصويتية عربية.
2: ممتاز. الآن بكل ما يتعلق بالأمس، أنا عذرا لأنه بدنا نكسبك أكثر يعني معلومات، يعني هنالك خوف ممن تحدث معهم أو نقاش حول خط العربية الموحدة، القائمة العربية الموحدة، بأنه في نهاية المطاف أي نقاش عن الشكل سيتحول إلى ضجة، وربما هذا قد يؤخر تصريحات قد يرعب أو يخيف نوعا ما القائمة العربية الموحدة من طرح أمور جوهرية أساسية، على الأقل موضوع بديهي. الآن بعد هذه الضجة دكتور منصور عباس، بالأمس هل كنت ستعود على نفس التصريحات التي قلتها في المؤتمر الآن؟
0: كلمة كلمة. عن ماذا تحدثت أخي فراس أنا في المؤتمر؟ أنا تحدثت عن رؤيتنا أنه يجب أن يكون هنالك سلام. ما معنى السلام؟ سلام معناه إنهاء الاحتلال، إنهاء الصراع، واعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. شو معنى السلام؟ طيب يعني هل هذا أصبح طاب وممنوع الحديث فيه يعني؟ لا، نحن نقول أنه الحل في نهاية الأمر، على فكرة معظم المجتمع الإسرائيلي يعرف هذه الحقيقة، لأن القيادات لا تريد أن تكون قيادات شجاعة، هذا شأن آخر. ولكن بالنسبة لنا نحن في القائمة العربية الموحدة منقولها ومش مستحدين فيها، أولويتنا معالجة قضايا مجتمعنا العربي، هذه الأولوية. أنا ما بقول أنا لا أستطيع أن أقول أنه الآن نحن نمتلك حل لكل مشاكل الدنيا وحل القضية الفلسطينية، لا، ولكن أولويتنا في القائمة العربية الموحدة معالجة قضايا مجتمعنا العربي، كما تسموه يعني أنتم وغيركم أنه القضايا المدنية. يا سيدي بدنا نعالج القضايا المدنية، ولكن هل يجب أن نتجاهل أنه في هنالك حقوق أساسية للشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب الإسرائيلي اليهودي؟ ما احنا منقول نحن جسر للتصالح والسلام، وتحدثت بالأمس عن المبادرة جسور التصالح والسلام التي طرحناها في السنوات الأخيرة، مبادرة جسور التصالح والسلام. طب هذا كلام لناس عقلاء في الطرف الآخر يتمسكون به سواء في اليمين أو في اليسار.
1: طيب دكتور منصور، للحديث بقية ولكن سؤال يعني أخير في مسألة سيجالوفيتش، كنتم

0: تحدثون عن أنه إتمام الاتصالات سيكون بعد انتخاب القائمة، فوضتم بالتفاوض مع شخصيات، أين تقف الأمور؟
1: كما قلت في منتصف الطريق، ونحن ماضون في هذا الاتجاه، وإن شاء الله أنه يكون هنالك فعلا اتفاق قريب في هذا الموضوع ونعلن عنه. على أي حال أمامنا أسبوعين تقريبا لتقديم القوائم، ولكن مرة أخرى فيما يتعلق في هذين الأسبوعين، الأمر الأول إحنا ماضيين في قضية يعني ضم شخصيات إلى القائمة العربية الموحدة، هذا جدا مهم، ولكن في الطرف الآخر أنا أريد أعود وأذكر بالمبادرة التي أطلقناها، دعينا نسميها مبادرة الصفحة البيضاء الجديدة مع الأحزاب العربية،
0: بعد قليل سنسأل عنها أيضا في التحالف الثلاثي.
1: نعم، فلنجتمع قريبا، نخرج في مؤتمر صحفي، نعلن عن التزام باتفاقية فاض أصوات، نعلن عن ميثاق شرف، نعلن أننا أوجدنا صيغة للتنسيق والتعاون والتكامل مع القائمة الثلاثية، حتى لو اختلفنا في الاجتهادات السياسية كل في طريقه وخصوصيته، يجب أن نوجد دائرة تنسيق بين بعضنا البعض وليس تناقض كما حدث في المرة.
0: نشكرك جزيلا الشكر النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: في نفس سياق القائمة العربية الموحدة، نائب عن الموحدة وطبعا المرشحة الرابعة السيدة إيمان ياسين خطيب، أهلا بك، صباح الخير سيدة إيمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي شيرين، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
3: إذن مبارك لك هذا الإنجاز، الفوز في المقعد الرابع بالأمس، كان هو المقعد الوحيد اللي كان عليه يعني خلينا نقول احتدام في الأصوات ونقاش،
0: منافسي أصلا،
3: منافسي بالأساس. يعني كيف تقرأين الحدث ست إيمان؟
2: أولا مبارك لمجتمعنا، وقراءتي للحدث هي من يعطي حتما سيحصد، وأنا أعتز بثقة إخواني وأخواتي أعضاء المؤتمر العام القدامى والجدد، وهذا فقط يحملني مسؤولية أكبر ويزيد من ثقل الأمانة في عنقي، وإن شاء الله منكون عند حسن ظن المجتمع تبعنا بإذن الله.
0: نتمنى ذلك. ست إيمان، كان عندك مبارح يعني تعهدات واضحة أمام المؤتمر، ذكرت فيها أنه هاي المرة الأخيرة سأعمل على ترشيح وتحضير نساء ودعمهن، أكثر من رسالة كان للمؤتمر اللي أنا بعتقد كمان أثرت في مسألة التصويت، وكمان رسائل خارجية أظن.
2: نعم، يعني كما هو معروف حزبنا يوجد له دستور ونظام وقوانين، والدستور يقر أن لكل نائب الحق في دورتين كاملتين، وإذا مش دورتين كاملتين 8 سنوات، طبعا 8 سنوات بإنهاء الدورة اللي هو موجود فيها، وهذا تعهد مني، يعني هذا استحقاق دستوري لإلي وتعهد مني برضو أني ألتزم فيه، ونحن يعني ناس تلتزم بالوعود وتوفي بالعهود، هاي واحد. الشغل الثاني، يعني إذا تذكر أختي شيرين أنت والإخوة جميعا، بداياتي حين انطلقت إلى البرلمان كانت بالأساس بهدف وضع النساء وتحديدا النساء الملتزمات في الحيز السياسي وعلى الواجهة السياسية، ليس فقط في الحيز السياسي، ولهذا أرى من واجبي الأخلاقي والقيمي أن تكون هناك أخوات على استعداد عند إنهاء هذه الدورة لحمل هذه الأمانة وإتمام المسيرة، فهذا عهد إن شاء الله يساعدني.
0: هذا مهم، يشجع النساء طبعاً أيضا.
2: طبعا يعني ننظر إلى باقي الأحزاب أختي شيرين وأخي فرات، ونرى للأسف يعني تمثيل النساء في هذه الدورة والنساء العربيات، أنا أتحدث تحديدا الوضع ليس بأفضل أيضا في الجانب اليهودي، لنرى ماذا سيحدث في الدورة القادمة، ولكن في الدورة السابقة أيضا كان العدد قليل جدا، وأنا شخصيا أؤمن أن للنساء نظرة ورؤية شمولية تهتم بجميع التفاصيل، الصغيرة قبل الكبيرة، والصغيرة تؤثر وتبني الكبيرة.
3: لكن في المقابل يعني في هنالك مرحلة اللي هي لن تكون سهلة مستقبلا، وانت الآن في المكان الرابع، ربما ستكون هنالك تحالفات اللي التمثيل النسائي سيكون في الخامس عمليا، بتصفوا نوعا ما يعني في كمان تمثيل عند التجمع وعند الجبهة.

0: اللي هو ربما أقرب في المقاعد الأولى.
1: يعني أول شيء سعودي إنه يكون كمان نساء. غير هيك القائمة العربية إحنا إن شاء الله نبني إنه يكون عنا 8 أعضاء مش 7، 8 بإذن الله. أنا يعني أنا موجودة بين أبناء مجتمعي وبسمع وبشوف وبحس. الناس تعبت من القتل، الناس تعبت من الهدم، الناس بدها اللي بيحمل، مش بس بيحمل همها، اللي بيحمل قضيتها وبحطها على طاولة القرار وبكون على استعداد لدفع الأثمان من أجل إنفاذ القرار على أرض الواقع، مش مجرد قرار في الأوراق أو خطاب على المنصة. فأملنا كبير إنه مجتمعنا هو الواعي وهو اللي رح يقرر مين بده يمثله في الكنيسة القادمة ومين، ويعرف مين على استعداد لتحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: كاملة.
0: طيب يعني بالفعل نتمنى لك النجاح، وأيضا يعني التمثيل النسائي دائما مبارك، على أمل أيضا أن يكون يعني مترجما أكثر وأكثر مستقبلا. نشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا سيدي.
0: السيدة إيمان خطيب ياسين النائب عن القائمة العربية الموحدة وأيضا المرشح الرابعة في القائمة بعد فوزك بالأمس على هذا المقعد. شكرا لك.
2: شكرا.
1: تحياتي لكم.
0: طيب يعني بالآخر إحنا بدنا نحكي على موضوع العنوان الموحد، هي عنوان جزء كبير من عنوان الانتخابات ليس فقط داخل المجتمع العربي. احنا شفنا مبارح تواجد ايضا اعلامي صفحة رئيسية مش بالسياق الجيد الذي يعني يريدونه غاد في انه كل تصريح راح يكون محسوب على دكتور منصور عباس حتى الامور البديهية. فهنالك يخلق نوع من التخوف نوعا ما، والى جانب هنالك من يرى هذا انه هذا بالعكس احنا عم نفرض اجندة، وهناك من يقول لا شو انا يعني حتى الامور البديهية بدأ ناقش عليها، يعني رجعنا الى ما عصر ما قبل، حتى الأمور الأساسية بدنا نناقش عليها وهنالك رؤية أخرى. نطلع لفاصل من نفاصل بعدين مع الملف السياسي أيضا مع الجبهة وما إلى ذلك والمشتركة، ولكن خليكم معنا.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع.
6: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
7: نظارتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي،

الأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد، 29 دقيقة بعد الثامنة.
4: طيب احنا نواصل موضوع القضية السياسية. كنا مع دكتور منصور عباس وسيد إيمان خطيب، طبعا كل تمثيل نسائي في الأحزاب العربية مبارك شيرين. هذا صحيح. مهم جدا بكل المعايير، وأيضا ليس فقط مهم بس فقط من أجل التمثيل، يعني هنالك قضايا أخرى تطرح أكثر، هنالك موضوع آخر، هنالك تمثيل أكثر عادل، هنالك يعني القضية النساء وتمثيلها ليس فقط يدر.
3: مش مفروض تكون أصلا، مش مفروض نحكي بالأساس بالموضوع للأسف، بس احنا
4: فبالتالي هذا الأمر يعني يؤسس ربما لمرحلة أفضل ومرحلة يعني وديش أستعيش أحلل ماذا يعني التمثيل النسائي، هنالك من يحلل، ولكن هذا أمر جدا إيجابي بكل المعايير. الآن بعد أيام من إعلان في المقابل في تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، اجتمعت قيادة القائمة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لبحث أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العربي، وذلك في وقت متوقع أن تبدأ خلاله الحملة الانتخابية مع اقتراب انتخابات الكنيست. بروفيسور يوسف جابري رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعمليا رئيس القائمة المشتركة الثلاثية ينضم إلينا هذا الصباح. صباح الخير بروفيسور.
5: صباح الخير فراش شيرين والمستمعين والمستمعات.
4: ما صرناش نبارك لك بشكل من وقتها لأخذت البروفيسورة والأستاذية، وما التقناش على هو، فنبارك لك هذا الإنجاز الأكاديمي بداية.
5: شكرا شكرا لكما، والمضبوط يعني الحمد لله يعني الإنجاز كان في وقت الصحيح من جهتي، لأنه يعني الآن أتفرغ أكثر للعمل السياسي والجماهيري، القلب والطاقات هناك، فبالتالي كان مهم فعلا يعني إنهاء
4: هاي المرحلة قبل ما تدخل لمرحلة جديدة، عشان ما ظلهاش بقلبك هاي كل الوقت إنه بدي.
5: صحيح، لأنه تعرف راس وشيرين موضوع يعني الترقية للبروفيسورة والأستاذية بالعربي هي يعني هي تعب السنين، هي ليست على مدار سنة وسنتين،
3: جنى سنوات من العمر. صحيح،
5: كل ما قام به الباحث أو المحاضر طوال كل يعني سنوات عمله الأكاديمي يجري تقييم لكل هذه المسيرة، والحمد لله الآن يعني هذا الملف يعني أنجز الحمد لله بنجاح. الآن نريد أن نحقق النجاح للمشتركة ولأهلنا في الانتخابات،
3: وهذا هو السؤال. يعني ممكن أنه عيب نسأل، بس عن جد في مشتركة ولا فيش؟ سمعنا أنه المؤتمر الصحفي لن يقام اليوم لأنه العربية للتغيير تشترط عدم حضور لجنة الوفاق، في منه؟
5: لا لا لا، يعني احنا خلينا بالجو التفاؤلي شيرين.
3: ما احنا بدنا نتفائل، بس شدوا حالكم يعني ليش عندكم
5: انه لا، هذه ترتيبات للحقيقة يعني اكثر تقنية هنا وهناك، على العكس يعني اليوم هنالك ايضا يعني لقاءات لتشكيل الطواقم وبدء العمل الجماعي، هنالك ايضا لقاءات على مستوى قيادات الاحزاب، ونحن منذ ليلة الاربعاء يعني الاخيرة باشرنا العمل كقائمة مشتركة. انا يعني

0: قد تكون هذه لي يعني فعلا أول يعني مقابلة في وسيلة إعلام عربية ما بعد الإعلان عن ذلك. وأنا أبارك لأهلنا وأبارك لي يعني قيادات يعني شعبنا سواء في الجبهة في العربية للتغيير وفي التجمع. وجلسنا جلسة أولى يعني أنا وصديقين زميلين دكتور أحمد طيبي وزميل سامي أبو شحادي وبدأنا العمل كقائمة مشتركة. طبعا يعني كما هو معروف وكما تعرفان شيرين وفراس على مدار أكثر من 4 سنوات لم يكن لك تعاون ثلاثي. الانتخابات الأخيرة للأسف يعني خضناها ب3 قوائم، والآن هي أيام قليلة لترتيب الأمور، ترتيب الأوراق والانطلاق. نريد أن تكون هي فعلا قصيرة. قضية المؤتمر الصحفي والإعلانات الرسمية هي يعني ليست القضية الجوهرية، يعني يجري العمل على ترتيب هذه الأمور. الأهم هو أن الاتفاق الأساسي موجود وبدأنا فعلا ننتقل لفترة يعني العمل بالتواقم. وأنا فعلا يعني متفائل، وأعتقد يعني ذكرت ما في الافتتاح أنه كان لنا لقاء أول مع صفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الأخير.
1: ما الذي طرح؟
0: يعني الحقيقة أولا يعني هذا اللقاء أكد على ما قلناه دائما، عندما نكون موحدين نكون أقوى. وكان من الواضح أن هنالك ارتياح حتى على المستوى الدبلوماسي الأجنبي، يعني والله كانوا يباركونا في بداية الجلسة وقالوا يعني احنا بنعرف أنه هذا أول لقاء ثلاثي مشترك وإحنا بنبارك لكم التوفيق لأهمية يعني القضايا المطروحة. وطرحنا للحقيقة يعني قضايا فعلا هي مركزية لأهلنا، قضية العنف والجريمة، هدم البيوت، الاعتداءات المتكررة على شبابنا وأهلينا، كل ما يتعلق طبعا بالميزانية، توسيع مسطحات بلداتنا العربية، قضية المناطق الصناعية، يعني هي قضايا مركزية طبعا بالإضافة إلى قضية إنهاء الاحتلال، تفكيك الاستيطان ودور الاتحاد الأوروبي أيضا بالانتخابات القريبة، إلى أي مدى يستطيعون فعلا أن يتدخلوا في قضية ضمان نزاهة الانتخابات. لا أخفي عليكم هنالك يعني كل الوقت تخوف طبعا بأن يعني تحاول فعلا يعني أجهزة يعني هي محسوبة على الحكومة الحالية أن يعني أن تتلاعب في الانتخابات، سواء بيوم الانتخابات أو ما بعد النتائج. ولذلك طلبنا أيضا أن تكون مراقبة دولية أوروبية، وهذا الموضوع قيد الفحص فعلا.
2: بروفيسور، يعني الآن بدي أخذك هيك على نقاش سياسي. كان بالأمس مؤتمر الموحدة، وكان هنالك يعني عمليا عادت إلى العناوين في الإعلام العبري وفي غيرها، وهنالك قضية التأثير عادت إلى الواجهة، وهنالك يعني عمليا شعور أو على الأقل نسميه تحليل سياسي إنه لديكم في الثلاثية إشكالية على ما يبدو في كل ما يتعلق في قضية التأثير. إذا السياسة هي عمليا هدفها أن تؤثر، إنه في مقابل القائمة العربية الموحدة التي تريد دخول الحكومة وضم كوادر جديدة ومنفتحة أكثر، ربما يوقف سيجالوفيس سينضم وفيما بعد، وأيضا انتخبت القائمة بالأمس قائمتها. فبالتالي أمام هذا التحدي بين دخول الحكومة والتأثير وبين البقاء في المعارضة، وهنالك من يرى عدم التأثير، كيف ستصيغون هذا الأمر لجمهوركم؟
0: أنا السؤال هام جدا ومحوري بهذه الانتخابات. وأنا بداية أولا أريد أن يعني أبارك للزملاء في القائمة العربية الموحدة على انتخاب القائمة، وللحقيقة فعلا يعني تجمعني علاقات شخصية يعني طيبة مع المنتخبين، قسم منهم كنا أيضا معا في الكنيست. وبالنسبة لسؤالك يعني حول قضية التأثير، الحقيقة وأقول ذلك بشكل واضح، يعني هذا الحديث وكأنه إما أن تكون في الائتلاف وتؤثر وإما أن لا تكون في الائتلاف ولا تؤثر، وليس فقط أنه غير مقبول علينا بل هو يعني غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي، ويسيء إلى السياسة بشكل عام، ليس فقط يعني المحلية وإنما في إسرائيل وحتى عالميا. بمعنى معروف أن الائتلافات والحكومات تقوم على أساس برنامج سياسي، وفي إسرائيل تحديدا كل من يدخل الحكومة يلتزم ببرنامجها السياسي ما يسمى كفي سود، الخطوط يعني الأساسية لهذه الحكومة. فبالتالي يعني هنالك قضية مركزية، ما هو البرنامج السياسي للحكومة؟ والسؤال الأهم برأيي والجوهر أكثر في كل سياسة، هل هذا البرنامج السياسي يتوافق مع برنامجي كحزب سياسي سواء في الجبهة أم التجمع العربي للتغيير؟ هل هل أستطيع أن أكون جزء من برنامج سياسي يثبت التمييز ضد المواطنين العرب، يسير بحسب قانون القومية اليهودية، يسير بحسب

0: قوانين تمييزية مثل قانون منع لم الشمل وإلى آخره. هل البرنامج السياسي للحكومة يكرس الاحتلال ويوسع الاستيطان؟ هل البرنامج السياسي للحكومة يشمل أيضا داخله مواصلة الانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك؟ هذه قضايا بالنسبة لنا هي ليست قضايا تقنية أو هامشية، هذه قضايا أساسية في برنامجنا السياسي. ولذلك للحقيقة أحيانا يعني يفاجئني هذا الخطاب الذي يتحدث عن دخول للحكومة وكأنه ما في برنامج سياسي وما في أهداف وما في أي يعني عناوين أساسية. يعني
1: الآن هذا هو السياسي. الوقت للحديث عن البرنامج السياسي للثلاثية بما أنه باركت لجماهير شعبنا بإقامتها. ما هو البرنامج السياسي للثلاثية طالما أنه مسألة الحكومة هي تخص الموحدة ولا تخص الثلاثية، فبالتالي رايحين على المعارضة، شو بالضبط يعني التوجه؟
0: يعني أولا مهم لي التوضيح بما يتعلق بما بعد الانتخابات. بعد الانتخابات نحن سنرى طبعا صورة تشكيلة هذه يعني الكنيسة المقبلة. لأنتم يعني تعرفوا أنتم.
1: طيب سنعود لبروفيسور يوسف جبرين مجددا. واضح عنا مشكلة على ما يبدو، في انقطاع بالخط، بنرجع له ثواني يكون معنا.
2: يحن مؤامرة
1: ممكن انت قطعت الخط.
2: نزل محكي إشي مش
1: مين عايز نزل قبل منصور؟
2: واحد نزل منصور واحد نزل بروفيسور يوسف،
1: نتقاسمها يلا المسؤولية. يعني ماجي نزلت اثنين ممكن خلص. يلا بروفيسور عاد إلينا
2: لتفجير النقاش السياسي.
1: عاد إلينا بروفيسور يوسف جبري، تفضل.
0: نعم معكما. نعم. يعني كيف يعني أنتم تعرفان كنا نريد لقائمة مشتركة شمولية رباعية تصل إلى 15 و16 نائب، وبالتالي حضورها ما بعد الانتخابات وقراراتها سيكون بلا شك مؤثر جدا. الأمر الأهم كان يعني سيسد الطريق بشكل واضح أمام عودة هذه يعني الحكومة اليمينية المتطرفة. وبرأيي سنتخذ القرار المسؤول بما يتعلق بقضايا، أولا قضايا أهلينا المتعلقة بقضايا المساواة والميزانيات، توسيع مسطحات نفوذ بلداتنا العربية، المناطق الصناعية، برامج للشباب، وطبعا أمر أساسي نعمل أيضا قريبا على إعلانه كل ما يتعلق بالخطة للتصدي للجريمة.
1: مين بده ينفذها بروفيسور؟
0: العربي
1: المتابعة ولا يعني كيف بده يتم تنفيذها؟
0: لا يعني خطة جزء منها بلا شك، الجزء الأساسي سيعتمد على دور طبعا المؤسسات الحكومية الرسمية. نعم. ولكن أيضا على السلطات المحلية وعلى المؤسسات. نعم. يعني العامة، يعني معروف أن العنوان الرئيسي لقضايا العنف والجريمة المنظمة تحديدا هي طبعا هي الشرطة، ونحن يعني فعلا نتأمل أن تتغير الحكومة وأن يعني يذهب هذا يعني الوزير الفاشي بعيدا عن أي اتخاذ قرار في الحكومة المقبلة. فبالتالي أنا أقول هذه ستكون بلا شك يعني المحاولة الأولى، وكلما كانت المشتركة سواء رباعية أم ثلاثية أكبر ممكن أن نضمن مثل هذا التغيير. هل المناخ السياسي، هل التشكيلة السياسية ستسمح لنا مثلا أن نقوم بدور جسم مانع أو شبكة أمان تمنع عودة الحكومة الحالية؟ هذا ممكن، ولكن طبعا
1: مطروح في الثلاثية يعني ومقبول على كل الأطراف، على الثلاث أحزاب، أنه يعني دايما كانت الفكرة وبالأخير في طبعا ما بتصير.
0: لا طبعا هذا سيكون يعني جزء من التشاور والتنسيق، ولكن أيضا بلا شك هذا يرتبط بما يعني نسمعه أيضا من أحزاب المعارضة اليوم التي تريد أن تكون إما حكومة أقلية أما حكومة قادمة. هل سيكون هناك استعداد للتعاون للتجاوب مع يعني جزء أساسي من مطالبنا أو بداية هذا التعاون؟ طبعا نحن لا نتوقع تغيير جذري خلال أشهر ما بعد الانتخابات، ولكن على الأقل نية حقيقية بالتوجه نحو سلام. نعم. مع الشعب الفلسطيني. نعم. تغيير سياسات إسرائيل اتجاهنا بما يتعلق بالسلطات المحلية العربية وقضايا التمييز. فبالتالي هذا يتوقف أيضا حول ما نسمعه أيضا من أطراف يعني قيادة. نعم. المعارضة.
2: وبأخير وانت في مؤتمر صحفي
1: بدينا فيهم ننهي فيها،
2: خلينا نحكي في مشكلة. بروفيسور في مشكلة، خلينا نكون صريحين. أنت بتعرف ونحن نعرف ونحن نعرف أنك تعرف إنه في إشكالية. احكي لنا ياك بصراحة، خلي كمان هيك إشي شفافية مع الجمهور، في إشكالية يعني بالموضوع وأنت بده يكون في مؤتمر صحفي نحط هالأمور الخلافات على الأقل بين العربية للتغيير والوفاق من خلفنا.
0: أنا يعني كل

0: أستطيع أن أقول بهذا السياق، يعني فعلا كانت يعني إشكاليات في الفترة الأخيرة، تخوفنا من أن تمنع الوصول إلى قائمة مشتركة. القرار على إقامتها والاجتماع وبدء العمل المشترك هو يعني مبشر خير يعني لأهلنا ومجتمعنا، وأعتقد أن هذه القضايا المتعلقة كيف يعني يخرج ذلك إلى العلن وإلى الإعلام.
1: يعني فيش جواب بروفيسور؟
0: لا، هنالك جلسة اليوم سيتم ترتيب بها الأمور. يعني أنا لا أريد أسترق الأحداث، والحقيقة يعني لست من يتابع هذا الملف، ولكن أنا على تواصل دائم مع الدكتور أحمد طيبي وسامة بوشحادي تقريبا بشكل يومي، ونتجه فعلا الآن بثقة إلى تحقيق نجاح وانتصار للقائمة المشتركة.
1: طب تعرف شو بالأخير نقترح عليكم؟
0: والأجواء الطيبة والله، يعني بالأمس شاركت بالكثير من المناسبات، الناس تبارك يعني تبارك لنا يعني هذا الإنجاز وهذا التقدم.
1: طب تجاوزوا خلص، تجاوزوا المؤتمر الصحفي وابلشوا بالحملة مباشرة. خلص مش مشكلة.
2: ونتمنى أن تكون هناك شعارات جديدة، إرادة شعب كان هذا بال2015.
1: لا هي بتلائم لأربعة كمان، أربعة أحزاب، ولما كانت المشتركة فبنتمنى مش كمان بعد كل هالمنالك.
0: والله ما بدي أفتح صفحة جديدة معكم، بس يا ريت نرجع إلى إعلان سخنين من قبل 7 أشهر، على فكرة بالضبط قبل 7 أشهر حينما كانت يعني القائمة العربية الواحدة جزء من ذلك. الباب لا زال مفتوح للانضمام الأخوة في الموحدة، وبالتالي هذا ستكون الوحدة الأكبر التي أيضا يريدها أهلها، وهذه إرادة الشعب الحقيقية كما تحدثتما.
1: طيب نشكرك جزيل الشكر بروفيسور يوسف جبرين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رئيس القائمة المشتركة الثلاثية. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: فاصل بعجالة في رأسنا.
2: بس هيك بدنا نحكي اللي ما فهمش في هنالك كتير. لم يكن هنالك من قبل العربية للتغيير قبول حسم لجنة الوفاق، وبالتالي يعني هاي يعني اصطلحوا عمليا مع الجبهة وتفاوضوا في نهاية المطاف وتوصلوا إلى حل في حال أنه الوفاق يعني كان هنالك عمليا مهاجمة من قبل البيان. ومع ذلك يعني البيان العربي للتغيير شكر جزء من
1: أعضاء اللجنة المقبولين على العربية للتغيير،
2: فبالتالي هذه الإشكالية لا تزال قائمة على أمل حلها.
1: يلا فاصل وبعدها نعود.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: يلا حملة بلوبينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين.

0: تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
6: ديكولاين.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: إذن عدنا راديو الناس 103.307.8 FM. طبعا لا يخفى على أحد المشاهد المقيتة التي جاءت من مطار بن غوريون، كيف تتحول الرحلة أو هيك الترفيه عن النفس إلى زيادة عبء وزيادة الضغط على النفس فقط في هذا المكان اللي تقريبا على مدار الشهرين كان كل الوقت يعني طلعت ونزلت، ولكن
11: إلا طبعا يعني
10: أنا عرفت عائلات حكوا معي مصيبة بواحد مع طفل عمره شهرين قاعد 16 ساعة موجود غير الوضع ولا عارف يرجع ولا عارف يروح. ولكن طيب سينضم إلينا الآن الحديث حول هذا الموضوع، أكيد يعني حكوا معاه 100,000 واحد قبلنا، السيد أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة طيران المدن الأركية، يعطيك العافية.
12: أهلا بك، صباح الخير.
10: يعني الوضع الآن في المطار وكيف تقرؤون ما الذي حدث أمير؟
12: خلينا نقول يعني هذه المشاهد لم تكن قضاء وقدرا، ولم تكن يعني عاصفة أغلقت المدرجات، ولا أيضا اللي احنا متعودين عليها ظرفا أمنيا مفاجئا. نحن أمام أزمة كان بالإمكان منعها، أمام صراع بين إدارة كذا ولجنة العمال، يعني بين الإدارة ولجنة العمال، وللأسف في النهاية اللي بيدفع الثمن هو المسافر. يعني هذه البوابة اللي هي بوابة الدولة عندما تتوقف في خلينا نقول في أحد أكثر أيام السنة ازدحاما، يعني فوق 100,000 مسافر، فالموضوع لم يعد خلافا داخليا بين موظف ومدير، أصبحت أزمة تمس عشرات آلاف الناس، تمس شركات الطيران، تمس الاقتصاد، وتمس العديد من المطارات في العالم اللي لها تواصل مع مطار إسرائيل
10: طبعا.
12: والمسافر اللي اتدخر يعني السنة كاملة من ومن أجل إجازة مع أولاده، ولا يجوز أن يصبح يعني أو يكون أداة ضغط أو رهينة في هذا النزاع. المسافر بالنهاية مشتري تذكرة الطيران، مشتري تذكرة لحضور مفاوضات بين لجان العمال وسلطة المطارات. أوافقك الرأي، ويعني في هذا اليوم يعني عندما تتوقف هذه الحركة وهذه المنظومة لفترة قصيرة، فالضرر داخل المطار يكون يعني باين
11: وينتقل
12: فورا إلى كل مطارات العالم. يعني تأخير ساعة تحتاج المنظومة بعد ذلك لساعات طويلة وأحيانا يوما أو أكثر
6: وهذا هو السؤال أستاذ عمي أمير.
12: تستعيد عافيتها وتوازنها.
6: استعادت بالفعل يعني الحركة الآن حركة الطائرات المغادرة والعائلة.

0: إذا باتت أفضل، لأنه الحديث أنه هاي أزمة اللي فاقمت الوضع ولكن أصلا كان سيء.
1: بداية هذه يعني أهم نقطة بالنسبة للمسافر، هي الحركة عادت، ولكن عودة الحركة لا تعني أنه المشكلة حلت. طالما أن الخلاف حول القوى العاملة لم يحل، طالما أن هناك حديثا عن نقص بمئات يعني الموظفين، إلى جانب أنه أكثر أنه هناك عدة عوامل تؤدي أيضا إلى ضغوطات وتأخيرات بالمطار، منها عدم عودة الطيران الأجنبي وعدم عودة العديد من شركات الطيران إلى مطار بن غوريون بسبب أثار الحرب وأثار ما قبل ذلك الكورونا وإلى آخره. يعني هاي الاضطرابات كلها لا يمكن استبعادها، والأهم مننا أمام أيام ذروة اللي هي موسم الأعياد وعطلات المدارس. لذلك احنا أولا لا أريد تخويف الناس، لكن أيضا لا أريد أن يعني إعطاء طمأنة غير مسؤولة. رسالتي أن المطار يعمل، سافروا بشكل طبيعي، تابعوا رحلاتكم باستمرار. يعني هناك في قواعد ذهبية دائما أنا بقول 5 قواعد للمسافرين يحفظوها ووصي فيها دائما المسافرين، مش بس تأخذ معك جواز السفر أو الشنطة وتروح على المطار. يعني هالأيام يضيف عليهم يأخذ معه شوية صبر، يعني يأخذ معه دائما بيقولوا يعني هاند لاكيج اللي هي شنطة الإيد منشان توصل بالسلام وما تضيع، هذا أكثر إشي أمان. يعني ما تعتمد فقط على لوحة الرحلات في المطار، تواصل مع شركة الطيران، افحص التطبيق. في أيام الذروة من الأفضل الوصول للمطار يعني مبكرا حسب تعليمات سلطة المطار هي 3 ساعات. اللي بيقدر يعمل تشيك إن من البيت يعمل. النقطة الرابعة، اللي بيسافر بحقيبة يد بيوفر على حاله جزء كبير من المشكلة إذا كان هناك تأخير للشنط أو اضطراب في هذه المنظومة.
2: لما معك أولاد ومعك رحلة هذا يعني يبدو
1: أكيد، بس إحنا بضل إشي منه طبعًا يعني الشغلات طبعًا الضرورية طبعًا شنطة الإيد.
2: على الأقل اللي بيقدر يعمل هيك.
1: وأهم نصيحة بهاي الأيام وهي مهمة جدا عانى منها الكثير من المسافرين، إذا رحلتك فيها ترانزيت كونكشن لا تختار وقت ربط اللي هو قصير، خلي عندك هامش، خلي عندك أمان بين الرحلتين.
2: صحيح.
1: يعني خلي مجال واسع، لأنه أي تأخير ساعة في مطار بن غوريون ممكن يخليك تخسر الرحلة الثانية كلها. وهاي
2: بس مغامرة. يعني أنت على مدار عملك يعني هل 30 ثانية معنا أمير، هل أنت شهدت هيك إشي قبل ولا الإشي
1: طبعا استثنين؟ طبعا طبعا أغلبية الناس اللي سافروا هلا واجهتهم هاي المشكلة، فعشان الواحد يكون كمان مغطى من الناحية القانونية يعتمد كل الأوراق، الإشعارات، إيصالات الفندق.
2: نتأمل ما نستضيفك على التأخيرات، نستضيفك فقط على يعني وضع الشركات الطيران، لأنه الكوابيس كانت عند الناس هاي الفترة، متأمل ألا تعود. السيد أمير عاصي مستشار لشركات طيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم،
2: يعطيك ألف عافية.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: إذا يكون طقس صافيا ويطر انخفاض طفيف على درجة الحرارة لكنها تبقى على المعدل السنوي. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار، العدد الأول في هذا الأسبوع. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ماجي علوت في الإنتاج، محمد مجاد لطاهر يونس، مصطفى الزعبي في التحرير، محمد زيدان في النشرة الإخبارية، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس في هذا التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله ودائما وأبدا مع أخبار أفضل. عند رأس الساعة أبو العزمة حميد مع غرفة الأخبار. شكرا لكم.

0: زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحديد زاهي صليبة
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320

0: 20 او 340 جرام 1 ب 29.90 سائل جيري فيري الترا 1.25 لتر 1 ب 29.90 فقط. الحملة حتى 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
4: اقحط واربح، اقحط واربح.
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: محاولات حثيثة من قبل رجال الإصلاح والعشائر في مدينة القدس لحقن الدماء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها سلوان الليلة الماضية. اجتماع طارئ في طمرة لبحث تصاعد أوامر الهدم والإخلاء واتفاق على عدد من الخطوات العملية من بينها تشكيل هيئة تنسيق قطرية وإعادة فتح حاجز شوفي مع طول كرم ليوم واحد في الأسبوع بعد سنوات من إغلاقه. تتابعون كذلك في غرفة الأخبار 20 عاما على فاجعة شرم الشيخ التي أودت بحياة 11 شخصا من أبناء المجتمع العربي. وفي الرياضة ريال مدريد يفوز بشق الأنفس في مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني. المستمعات والمستمعون الكرام السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 ونحن معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميلة رجاء كنعني. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. أهلا. صدقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في الطيبة على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتصدرها النائب دكتور منصور عباس، يليه النائب وليد طه والنائب وليد الهواشلي والنائب إيمان خطيب ياسين ثم ياسر حجرات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن مؤتمر القائمة العربية يوم أمس هو الخطوة الأولى نحو تحقيق البرنامج السياسي للحركة.
2: مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، القائمة العربية الموحدة تتجه لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات. نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر. إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد، لأجل هدف واحد أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في ائتلاف والحكومة القادمة حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها مؤثرين، نبدأ نعطي حلول عملية لمشاكل مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي. هذا هو الهدف السياسي الذي وضعناه نصب أعيننا. في نهاية الأمر حاجتنا إلى المقاعد هي حاجة سياسية فعلا، أن نفرض إرادتنا في الملعب السياسي الإسرائيلي.
1: من جانبه قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبرين إن النقاش حول دخول الحكومة المقبلة يتجاهل البدائل الممكنة للتأثير.
3: أبارك للزملاء في القائمة العربية الموحدة على انتخاب القائمة. هذا الحديث وكأنه إما أن تكون في الائتلاف وتؤثر وإما أن لا تكون في الائتلاف ولا تؤثر، وليس فقط أنه غير مقبول علينا بل هو يعني غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي ويسيء إلى السياسة بشكل عام، ليس فقط يعني المحلية وحتى عالميا. فعلا نتأمل أن تتغير الحكومة وأن يذهب هذا يعني الوزير الفاشي بعيدا عن أي اتخاذ قرار في الحكومة المقبلة. هذه ستكون المحاولة الأولى، وكلما كانت المشتركة سواء رباعية أم ثلاثية أكبر ممكن أن نضمن مثل هذا أي التغيير. هل المناخ السياسي، هل التشكيلة السياسية ستسمح لنا مثلا أن نقوم بدور جسم مانع أو شبكة أمان تمنع عودة الحكومة الحالية؟ هذا ممكن بلا شك، هذا يرتبط بما يعني نسمعه أيضا من أحزاب المعارضة اليوم التي تريد أن تكون إما حكومة أقلية أما حكومة قادمة. هل سيكون ذلك استعداد للتعاون للتجاوب مع جزء أساسي من مطالبنا؟
1: وفي السياق، فوض المؤتمر قيادة الموحدة بإجراء تعديلات لاحقة على تركيبة القائمة وإضافة مرشحين مستقلين، ومن بين الأسماء المطروحة يوف سيجالوفيتش وعلاء غنطوس في إطار توجه لتوسيع القائمة وضم شخصيات من خارج بنيتها الحزبية. في حديثها لراديو الناس قالت النائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين إنها ستتابع زيادة تمثيل النساء في العمل السياسي.
4: من يعطي حتما سيحصد، وأنا أعتز بثقة إخواني وأخواتي أعضاء المؤتمر العام القدامى والجدد، وهذا فقط يحملني مسؤولية أكبر ويزيد من ثقل الأمانة في عنقي. بداياتي إلى البرلمان كانت بالأساس بهدف وضع النساء وتحديدا النساء الملتزمات في الحيز السياسي وعلى الواجهة السياسية، ليس فقط في الحيز السياسي. ولهذا أرى من واجبي الأخلاقي والقيمي أن تكون هناك أخوات على استعداد عند إنهاء هذه الدورة لحمل هذه الأمانة وإتمام المسيرة.
1: وفي سياق متصل، قال النائب الدكتور منصور عباس أن دولة فلسطين قائمة وتعترف بها غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. ورد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن دولة فلسطينية لن تقوم ما دام رئيسا للحكومة، فيما قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إنها لن تقوم في الحكومة التي سيشكلها. حذرت بلدية الناصرة من انتشار بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدد من المناطق، داعية السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكاثره. وأوصت البلدية استنادا إلى تحديثات وزارتي الصحة وحماية البيئة بتجفيف المياه الراكدة حول المنازل والحدائق واستخدام طارد البعوض وتركيب شبكات على النوافذ خصوصا لحماية كبار السن والمصابين بأمراض

0: احتراق مركبة وخط شعارات بالعبرية في قرية أصرين جنوب نابلس، بينها عبارة تدعو إلى الانتقام. وفي اعتداء سابق أفادت المصادر بأن مستوطنين سرقوا ممتلكات لفلسطينيين في منطقة خلة الميرمي قرب قرية أبو فلاح شمال شرقية رام الله. وفي وقت سابق أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءين منفصلين نفذهما مستوطنون إسرائيليون في بيت فوريك ومسافر يطا بحسب مصادر فلسطينية. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم غارات على مناطق في جنوب لبنان استهدفت منطقة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر، فيما لم يصدر أي تأكيد من الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد الهضبة أرضا لسوريا. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية 3 برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان لبحث التطورات بعد دعوته إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن إيران في موقع قوة. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام من وصفه بالعدو، مشددا أنها قادرة على حل مشاكلها بقوة ومنطق. ومن جانبه حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني دول الجوار من مشاركة واشنطن في الحرب الاقتصادية، مهددا بعدم خروج قطرت نفط من مضيق هرمز، معتبرا الدول المشاركة في هذه الإجراءات أعداء لإيران وفق تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المرتقبة على طهران لا أساس لها في القانون الدولي، متهما واشنطن بمحاولة فرض سيادتها خارج حدودها. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وتعاون اقتصادي، داعيا إلى إقامة نظام أمني إقليمي مستقل. واتهم قالباف في الولايات المتحدة بتعريض أمن حلفائها للخطر لمصلحة إسرائيل. حذرت لجنة موظفي سلطة المطارات من نقص حاد في القوى العاملة في أعقاب الإضراب الذي شهده مطار بن غوريون يوم الخميس وتسبب بفوضى واسعة. وقالت اللجنة إن السلطة تعاني نقصا يتراوح بين 400 إلى 500 موظف في مختلف الأقسام، معتبرة أن ذلك يؤثر مباشرة في القدرة على تقديم الخدمة للمسافرين خصوصا قبيل فترة الأعياد. وإلى أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس برعاية
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: تبقى درجات الحرارة دون تغير وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وعند المساء يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.

شكرا للزميلة رجاء كنعان التي نلتقيها عند رأس كل ساعة في هذه الفترة الصباحية في المواجز الإخبارية. نحن معكم في غرفة الأخبار حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، وسنعود ونكون في سلوان بعد الأحداث الدامية يوم أمس الليلة الماضية، وهذه التوثيقات الصعبة التي تصل من سلوان وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين على الأقل في هذه الأحداث. نزاع بين عائلتين بدأ هنا.

هناك قتل من خلاله عصام الأعور، وبعد ذلك تدخلت الشرطة من أجل فض النزاع كما تقول في بيانها. خلال هذا الفض تقول الشرطة هناك من شكل خطرا على حياة أفراد الشرطة الذين تدخلوا لمنع تطور الأمور، فأطلقت الشرطة النار باتجاه أحمد الأعور وابنه خليل ومجموعة أخرى من الأشخاص. قتلت أحمد وخليل بعد وصول قواتها إلى المكان بداعي كما ذكرنا تشكيلهما الخطر على عناصرها، وأنه كان بحوزتهما سلاح أبيض وزجاجات حارقة. وتقول الشرطة أنها فتحت تحقيقا في هذه الأحداث. سنحاول أن نعود إلى سلوان وأن نكون في سلوان لربما في الدقائق القريبة القادمة. نخرج إلى فاصل أو قبل ذلك لربما نكون في سلوان بالفعل.

0: سيد فخري أبو دياب، صباح الخير، مرحبا بك.
1: حياكم الله، أهلا بكم.
0: أولا يعني تعازينا لكم في سلوان، ونأمل بالفعل أن تزول هذه الغمامة وهذه الأحداث الصعبة التي شهدتها البلدة الليلة الماضية، ويعني نكون لربما مع تفكيك رواية الشرطة بشأن إطلاق النار. ما المعلومات المتوافرة ميدانية لدى الأهالي والشهود على لحظة إطلاق النار من قبل الشرطة؟
1: يعني نعم، بعد المأساة والفاجعة التي حصلت، للعلم يعني بأول مرة أقول أن في حالات قد تكون الشرطة يعني عامل إيجابي في حالات عندما يعني تتواجد، ولكن عند استعمالها هناك إمكانية لاستعمال أدوات أو يعني أمور لتفريق الناس، وليس استعمال إطلاق نار حيث يعني كما يقال بالعامية يزيد الطين بلة. فلذلك يعني كان بإمكانهم استعمال غاز أو إلى آخره، لكن استعمالهم لإطلاق النار أدى إلى مزيد من للأسف وقوع إصابات. رغم أنه طبعا يعني لا أحمل أحد المسؤولية، فالمسؤولية دائما تقع على من يتعامل بالعنف أو يحاول يعني أن يحل الأمور بطرق غير سلمية وغير منطقية. ما حدث يعني بالأمس وبعد هذا الشجار المؤسف، تدخلت الشرطة، ولكن يعني تدخلها كان بشكل ربما غير مدروس أو غير مهني أو غير مهم بالنسبة لهم. يعني
0: لأن هذا الشجار المؤسف بين عائلتين يعني كأي شجار آخر، رغم أنه مؤسف ورغم أنه لا نريد أن نخوض في تفاصيله أسفر عن جريمة قتل، ولكن ما بعد ذلك ومع وجود اضطراب وخطر في المكان، يبقى السؤال: هل كان قتل الشابين الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الشرطة؟ كان يمكن احتواء الموقف بالاعتقال أو بوسائل أقل فتكا؟ ما الذي يقوله الأهالي الحاضرون في موقع ما كان؟
1: للعلم استعمال الشرطة يعني لإطلاق نار أدى إلى عرقلة مساعينا كرجال إصلاح ومحاولات فك الشجار يعني الحقيقة بعد الحادث المؤسف. لذلك يعني أصبح من الخطر التواجد في المنطقة، ولذلك هم يعني لا أعلم لماذا استخدموا هذه الوسيلة، رغم أن يعني ادعاءاتهم بأنهم يشكلون خطر، لكن كنا يعني أغلب البلد يعني رجالات البلد وأعداد كبيرة جدا من الناس وصلت إلى المنطقة، وكان بإمكانها أن تحجب هذا النزاع والشر الذي يعني كان موجود، ولكن يعني أسرعت الشرطة إما عن جهالة أو بطرق أسباب أخرى، فاستعملت ما يعني إطلاق نار فأدت إلى زيادة الإصابات. لذلك يعني أعتقد أن تصرفها كان غير مهني على الأقل.
0: طيب يعني الآن نحن أمام حدث كبير، السؤال ويعني بتنا نسمع كذلك تصريحات من عدد من الجهات الإصلاحية تحديدا حول جهود لربما ستبذلها الشخصيات الاجتماعية والدينية لجان الإصلاح لتهدئة النفوس لمنع أي ردود فعل امتداد لهذا النزاع. كيف يعني تسيرون في هذا المسار سيد فخري؟
1: نعم، يعني أولا هم جزء من عائلتين وليس كل العائلتين، وهناك كثير من حتى هذه العائلة هم ممن يعني يصعون الآن في رأب هذا الصدع وإصلاح

0: البناء وعلى الأقل تهدئة النفوس وحقن الدماء. والأمر ليس سهل وخاصة بعد سقوط ضحايا، لكن والأمور في البداية دائما أول يعني يوم أو يومين تكون الأمور صعبة، هناك فاجعة، هناك ضحايا سقطت، لكن تواجد الناس والآن يعني أهالي السلوان والأحياء الأخرى سنتواجد في المنطقة وربما ستتناوب على التواجد في محيط هذه المنازل وداخل هذه المنازل حتى لا يعني نسمح لمن يعني يحاول إعادة أو إثارة يعني أما انتقام أو إلى آخره. لذلك سنعتمد أسلوب آخر، ليس فقط يعني الحديث مع الناس لتهدئة الأوضاع، بل التواجد لمنع أي احتماليات أخرى.
1: مهم كذلك كل موضوع منع تداول التحريض عبر شبكات التواصل، وهذا للأسف ما نراه ونسمع في أي شجار يكون كذلك في مجتمعنا عموما. بدي أشكرك سيد فخري، وإن شاء الله يعني هذه الجهود تفلح في حقن مزيد من الدماء، هذا ما نرجوه. سيد فخري أبو دياب الناشط المقدسي والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان القدس، شكرا جزيلا لك. هذا هو الحال، ويعني الآن لربما ستكون هناك بوادر لتحقيق مستقل لا يستند إلى رواية الجهة التي أطلقت النار. نتحدث عن الشرطة، السؤال في أي مسار سيكون هذا الأمر، نتابع ونرى في هذا السياق. نخرج إلى فاصل ونعود.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفادا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع.

عنكو على راديو الناس. راديو الناس غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

0: 23 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. قبل الفاصل كنا في سلوان متابعة للأحداث المؤسفة التي حصلت يوم أمس في أعقاب شجار بين عائلتين ومقتل أحد أفراد العائلتين، وبعد تدخل الشرطة أصبح الضحايا 3 ضحايا بعد قتل شابين ومواطنين آخرين على يد الشرطة، وهذا الموضوع الذي سنتابعه كذلك لربما في سياق برامجنا القادمة. شهدت منطقة طولكرم انفراجة ملحوظة أمس مع إعادة فتح حاجز شوفي المغلق منذ سنوات والذي يمر عبره بالعادة آلاف المواطنين العرب من الداخل الفلسطيني، ما يخفف معاناة المتنقلين ويختصر مدة الطريق في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تواجهها المصالح التجارية في الضفة الغربية. سيد عنان درويش، صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أخ
1: محمد،
0: أهلا بك وحضرتك من زائري طولكرم كما فهمنا الدائمين.
1: أي نعم.
0: وصلت مبارعة طولكرم من شوفي ولا من محل ثاني؟
1: من شوفي طبعا، كان شوية أزمة اليوم طلع قرار طبعا يوم السبت بيفتح خربة شوفي أو شوفي طبعا المعروفة من الساعة طبعا 9 الصبح لحد 6 مساء، وخروج طبعا طلعنا من معبر جبارة بما يسمى
0: لأنه شوفي فقط للداخلين، ممنوع الخروج
1: شوفي فقط يوم السبت حاليا طبعا نحكي للداخلين فقط، للخارجين من معبر جبارة أو ما يسمى بالمحرقة بيفتح من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء.
0: طيب يعني إذا هيك جينا حكينا على الوقت بدون أزمات السير، قديش تقريبا بيختصر وقت أنك تفوت من شوفي تدخل من شوفي بدل جبار المحرقة؟
1: نسبة للأوضاع اللي كانت بسبب الحرب يعني نختصر تقريبا ساعة زمنية، ليش كنا نلف طريق دير شرف أو طريق الكيلي طبعا. حاجز النار طبعا اليوم في تسليلات نوعا ما اللي بيفتح الصبح من 9 صباحا للداخلين لحديت الساعة 12 وبما يسمى معبر عناب أو عنبتة وبيسكر من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 طبعا، وبعد برد يفتح من الساعة 2 ظهرا حتى 9 أو 8 مساء للخارجين وللداخلين.
0: طيب عند الدخول إلى من طريق شوفي يوم أمس غير موضوع أزمات السير، كان في عمليات تفتيش انتظار قيود على بعض المركبات الركاب، كيف كان الوضع أمنيا؟
1: لا ما في تفتيش طبعا للداخل بس للخارج طبعا معروف الشيء، ما للداخل ما كان تفتيش، وفي مشكورين الغرفة التجارية مع بلدية طولكرم عملوا تسهيلات لأصحاب النمر الصفراء أو لوحات ترخيص الإسرائيلية تقدر توقف في كلب المدينة من دون مخالفات، العدادات طبعا ما شغلوهن استقبالا لأن لأخوتهم بالداخل وفتحوا طبعا مشان تجارة وكذا برضو ساحات المدارس لاصطفاف السيارات طبعا تبعت الإخوان اللي تحمل النمر الصفراء.
0: طيب سيد عنان، انت يعني حضرتك زائر دائم كيف فهمنا لطولكرم، ويعني هيك احكي لنا شو هدف الزيارة المتكررة؟ تسوق، دعم تجار، زيارة أقارب، مطاعم، ايش بالضبط بتكون هناك؟
1: المضبوط، انا اللي انا الامي من هناك الاخوال طبعا هناك زيارة تسوق اكل كل الاشياء هاي طبعا
0: كل شيء موجود بطولكرم،
1: كل شيء موجود رغم انه يعني الحصار اللي كان وكذا وكذا في اشياء بتلاقيها بتلاقيهاش، اما 90% تقدر تقول موجود الاشياء. اي نعم، وطبعا اسعار تختلف.

0: تختلف عن أسعارنا.
1: آه تختلف كثير.
0: نعم.
1: طيب ويوم أمس تحديدا كيف شفت الأسواق، حركة الناس كيف كان؟
0: امبارح بما يقارب طبعا بيحكوا على دخول حوالي 850 سيارة، يعني إذا بتحسب يعني خلينا نقول شخصين بكل سيارة، كانت إجر مليحة يعني بالنسبة لانفراج لتجار طبعا طول كريم اللي طبعا في هناك مصالح اللي سكرت خلال سنتين هذول أو سنتين ونص اللي مركب
1: في كثير مصالح
0: الأوضاع. أي نعم
1: في كثير مصالح
0: نسأل الله إن شاء الله أنه الله يفرجها وبتكون ساعات أو أيام أكثر باقي أيام الأسبوع أنه يكون تسهيلات وتمر الأمور بسلام إن شاء الله.
1: يا رب يا رب. بدي أشكرك سيد عنان درويش من زائرية طول كرم الدائمين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا, شكرا. مشكور، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك كل إذاعة الشمس. مشكور شكرا.
1: الله يسعدك أنت مع راديو الناس. سيد محمود شربجي أبو المعتصم، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الوطن الجميل،
1: يسعد صباحك. صاحب أحمد. مطعم تنورين في طول كرم، احنا حكينا معك في فرص سابقة وبشرفنا تكون معنا كمان مرة بعد هاي الخطوة في وافتتاح او اعادة فتح حاجز شوفي. شو الاوضاع كانت امبارح؟
2: الحمد لله طبعا بداية يعني كثير مبسوطين أهل طول كرم، عودة الحياة إلى المدينة، يعني بعد فتح المعابر شعرنا في عودة الحياة والأمور بدأت تعود إلى طبيعتها ولا سابق عهدها. طول كرم مدينة جميلة وهادئة وكانت تعج دائما بالزوار والسياح من أهلنا في الداخل. بدأت العودة بعد فتح المعابر، يعني امبارح كان يوم جميل ومميز لطول كرم، وكان الجميع بانتظار هذه الانفراجة التي حصلت بالأمس بعد فتح معبر شوفي.
1: كان في زيادة ملموسة بأعداد المتسوقين الوافدين إلى طول كرم امبارح؟
2: طبعا كانت الأمور زيادة واضحة وبدء عودة الحياة وكسر الجمود السابق، يعني صراحة كسر الصورة النمطية عند أهلنا في الداخل إنه مدينة طول كرم مدينة مغلقة أو مدينة ما فيها حياة. طول كرم عادت الحياة إليها من فترة طويلة، ولكن بدأت المعابر بالفتح، معبر عناب مفتوح منذ فترة طويلة، مفتوح على مدار الساعة للدخول إلى طول كرم والخروج حتى وقت معين، أفضل من السابق بكثير. ولكن البارحة كان فتح معبر شوفي ومعبر إجبارة للخروج، عجت الحياة في مدينة طول كرم وأهلنا من الداخل وأقربائنا اللي كانوا كل الوقت من رواد مدينة طول كرم.
1: وهي الحواجز سواء شوفي وإجبارة وغيره مع كل فترة الإغلاقات لسنوات بالتحديد شوفي بنتحدث للداخلين، في هيك معطيات عن حجم الخسائر خلال سنوات الإغلاق، وأنا يعني أعتقد أنه تحدثنا معك في هذا السياق أكثر من مرة خصوصا في قطاع المطاعم.
2: والله صراحة يعني كانت سنوات عجاف على مدينة طول كرم مرات، وكما قلنا سابقا طول كرم دفعت الفاتورة كاملة بإغلاق لم يكن له مبرر، يعني كان الغريب أنه الإغلاق على طول كرم يعني بطريقة غير طبيعية، ولكن وطبعا أدى ذلك إلى يعني كسر النشاط الاقتصادي وخروج كثير من التجار من الساحة، ولكن يبقى الإنسان يتطلع دائما أن يكون هناك أمل في نهاية النفق، سوف يكون ضوء ويكون أمل وتعود الحياة إلى طبيعتها. بدأت الحياة تعود رويدا رويدا، يعني من بده فتح حاجز عناب والآن حاجز شوفي وحاجز إجبارة كان يعني له الدور الأكبر في عودة الحياة إلى مجريها.
1: يا رب دائما هذا ما نرجوه.
2: طول كرم بالمناسبة يعني قد لا يعرف الكثير أن طول كرم كانت مدينة كبيرة، كانت مدن كبيرة من الداخل مثل مدينة باقة الغربية والطيرة والطيبة وقلنسوة وحتى كفر قاسم تتبع قبل وقت ليس بالبعيد إلى مدينة طول كرم. حتى ترخيص السيارات كان يتم في مدينة طول كرم، ابن باقة الغربية أو ابن الطيبة أو كفر قاسم، وحتى دائرة الطابو في طول كرم تملك يعني وثائق الأراضي والفرز الطابو موجود في طول كرم لابن كفر قاسم، إذا بده يجيب مثلا صورة عن طابو بيجي على طول كرم. طول كرم مدينة كانت كبيرة ومميزة، يعني مميزة بعلاقاتها مع أخواننا في النصف الآخر يعني من الوطن، هم أقارب وأصدقاء وفي كل في كل الوقت.
1: طب أبو المعتصم، تلقيت تفسير رسمي لسبب فتح الحاجز الآن، اختيار يوم السبت، الدخول باتجاه واحد؟ سؤالي يعني، هل بتنظروا أنتوا كتجار في المدينة إلى الخطوة باعتبارها استجابة اقتصادية ولا ترتيبات أمنية تجريبية يمكن التراجع عنها بأي لحظة؟
2: هي قد تكون خطوة تجريبية لرؤية ما سيكون، والأمور إن شاء الله في تحسن، وكثير من الناس يتطلع إلى عودة الحياة إلى مجاريها، ونتطلع إلى فتح المعابر بصورة دائمة كما كانت، ونتطلع أيضا إلى المعبر الرئيسي، معبر نتسنعوز الذي كان هو شريان الحياة بالنسبة لطول كرم، الذي كان يضخ كل الدم في مدينة طول كرم.
1: وما في حديث عن الحاجز الآخر؟
2: الحادث نعوز في هذا الوقت لا، ولكن الحمد لله يعني عند فتح شوفي يعني قريب جدا، يعني ابن مدينة الطيبة بخمس دقائق بكون في مدينة طول كرم من حادث شوفي، والخروج من نفس المكان من حادث جبارة برضو خروج يعني سهل جدا جدا. كان في السابق علي أن يدور حول رأس الرجاء الصالح بالزارية دير شرف والعودة.
1: صحيح. طب يعني في سؤال أخير، مرات هناك خشية تكون من أنه عودة الأمور إلى مجرية حتى لو بشكل جزئي قد يدفع البعض إلى رفع الأسعار، هذا وارد في طول كرم ولا بالعكس؟
2: لا بالعكس، الناس في تلهف لعودة الحياة إلى طبيعتها، والتجار يعني كثير في اجتماعاتهم وفي نقاشاتهم انه يجب ان تكون مدينة طول كرم هي يعني الملاذ الامن يعني لأهلنا في الداخل، والكل بتعاون حتى يستقبل، وكان امبارح استقبال رائع يعني من اخوتنا في الغرفة التجارية لأهلنا في الداخل، وكان في تعميم انه لازم تكون يعني الزائر يحظى باستقبال رائع وبأسعار مميزة، يعني الكل كان يحكي انه لازم تكون الأسعار مميزة
1: وبأطباق أطباق شهية كذلك في تنورين.
2: طبعا تنورين يعني هو
1: معزومين، انا محمد علي ابو ليل،
2: أنت دائما معزوم سواء في طول كرم أو في برطعة، تنورين هو ملتقى المحبين، كثير من الأشخاص يلتقون في بعض في مطعم تنورين بالمناسبة.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نجتمع على خير وبالتوفيق دائما وبالبركة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
2: كل الشكر لراديو الناس المليء بالإحساس والدائما المتلمس لهموم الناس.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد محمود شربة جاب المعتصم، يعني دعوة كذلك شملت الزميلة ماجي، بتقول لي أنا مش معزومي طبعاً.
2: كل راديو الناس معزومين، نعملكم إن شاء الله عزومي في وين بتحبوا، في طول كرم طبعاً، نحبب في طول كرم، ولم يكن في طول كرم في برطعة.
1: بدي أشكرك،
2: شرف بالصداقة.
1: شكراً جزيلاً لك سيد محمود شربة جاب المعتصم صاحب مطعم تنورين في طول كرم. شكراً جزيلاً
2: لكم، وكل تحياتي لمستمعين راديو الناس.
1: الله يسعدك يا رب.
2: شكراً جزيلاً.
1: فاصل وعود.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت من

0: من الأكل هو أنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار، يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: محمد أبو العزم حميد.
1: 40 دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. عقدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة بمشاركة لجنة المتابعة اجتماعا طارئا لبحث تصاعد أوامر الهدم والإخلاء التي وصلت في الأونة الأخيرة إلى عدد من البيوت في المدينة. وفي ختام الاجتماع اتفق المشاركون على عدد من الخطوات العملية أبرزها تشكيل هيئة تنسيق قطرية لمتابعة أوامر الهدم والإخلاء في طمرة وغيرها من البلدات العربية. ونتحول إلى مدينة طمرة. تنضم إلي سيدة جميلة عياش عراد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في طمرة. مرحبا بك سيدة جميلة.
2: أهلين بك. أهلا وسهلا.
1: شو اللي صار معكم تحديدا؟
2: إحنا اللي صار معنا من 29 سبعة أنا بحكي لك وصلنا تلفون إحنا بالأصل إنه تعالوا في مكتوب لكم عندنا مركز البوليس تعالوا خنوا اختار بالهدم والإخلاء. إنه جبنا الورقة ولا 18 عندنا الهدم والإخلاء 18/2020.
1: وطبعا بداعي البناء دون ترخيص.
2: إحنا بداعي البناء على أرض المنهال كرت إسرائيل مبني إحنا شريناه على أساس إنه أرض اشتريناه وطلعت الأرض مصادرة وطلعت الآخر وقفنا محامي طلعت المنهال يعني. لما شريناها بال 79 فكرناها طابو بس طلعت مصادرة.
1: الأرض بحوزتكم من 79 والبيت من وين تنبنى؟
2: إلا بال 79 شرينا الأرض بال 82 كان مبنى البيت.
1: بعد 3 سنوات. وكديش أفراد اليوم ساكنين فيه؟
2: احنا ساكنين فيه 6 افراد.
1: طيب يعني حاولتم على مدار السنوات الماضية انه يكون في تغيير في الموضوع؟
2: طبعا احنا من 84 لما احنا وقفنا محامي انه على اساس انه نرجعها لما اكتشفنا انها مصادرة وقفنا محامي انه نرجعها يعني طابو ما غير ما تطلع العيش بدينا يعني.

0: ظلت الأرض إنها من هالك تشريها نمرة. بلشنا إحنا ندفع منها سكين مع المنها خير بلشنا ندفع كم دفعة دفعنا 3 دفعات تقريبا يمكن. مهم من الظروف إنه الأرض لما أعطونا أجل مساح مساح النمرة فاتت عند جيراننا وصار مشاكل بيننا وبين جيراننا وكيف نمرتنا تيجي باب بيتهن أو على درجهن أو صار في يعني مشاكل بيننا وبين جيران وقفنا.
1: يعني بفهم من حضرتك إنه أنتم كعائلة توصلتوا لاتفاق مع سلطة أراضي إسرائيل المنهال.
0: وصلنا لاتفاق إلا في معنى.
1: طيب وشو اللي صار بعدين؟ ليش اليوم في مطالبة بالهدم معناها؟
0: هاي المحكمة كاينة من 91 وغيابيا وبنعلمش فيها بعرفش إذا بعرفش يعني زي إحنا بنعلمش فيها بالأساس. ومن الاثنين وإحنا كل سنين لحد 2020 والواحد وعشرين وإحنا بندفع مصر خشاء ومشاكلنا كلها مع المنهال عشان نوصل اتفاق. ومن 2022 مصر بطل في جوزي مريض وبطل هو يروح ويجي وقف التعامل مع المنهال شيلي يعني فيش تفاوض. من 2022 فيش تفاوض مع المنهال.
1: وكل هذه المحاولات موجودة معكم وثائق إنه كان في مرحلة اتفاق ودفع
0: وثائق ومعانا كل الكبلوت
1: الفواتير الموجودة
0: الفواتير معانا اللي كنا ندفعها عن مصر على ضريبة الأملاك.
1: طيب خلال كل هاي الفترة شو كان دور البلدية؟ تواصلتوا مع البلدية في هذا الموضوع؟ مثلا كان في محامي عن طريق البلدية مخطط مثمن أراضي ما يعرف بالشماي أو ما إلى ذلك؟
0: أقول لك يعني كان إشي مباشر. لا ما أكذب عليك يعني كان إشي بس خاص يعني إحنا نروح ونجي لحالنا.
1: ضليتوا لحالكم قدام مؤسسات الحكومة
0: الجيران عليها كانت تدخل البلدية. أما إن الإشي كان بس مع المنهال أكثر محامي عن طريق المحامي ما كانش يعني اتصال مباشر. إحنا كنا نخلص إحنا نحل القضية بإيدينا.
1: طب حاليا في القضية الحالية معروض عليكم حلول أخرى غير موضوع الهدم؟ تعويض مثلا بديل سكني؟
0: صراحة 29 شهر وصلنا إحنا عن طريق المركز البوليس الشرطة إنه هدم وإخلاء وقبل 4 أيام عن طريق هتشقاب لبوعل وصلنا كمان للبيت أجا شخص يعني وصلنا ورقة من طريق الهتشقاب لبوعل كمان إخلاء وهدم كمان الشهر
1: عن دائرة الإجراء والتنفيذ. طيب يعني في كان عدد من الاجتماعات والمحاولات من قبل البلدية واللجنة الشعبية وحتى لجنة المتابعة. كيف بتشوفوا هاي المحاولات سيدي جميلي؟
0: إن شاء الله تكون محاولات ناجحة لقدام. يعني شو بقول لك إيش في محاولات بعد ما وصلنا لهذا محاولات كثيفة يعني أنا كيف يعني في اجتماعات وفي تعيين لجان وفي إشي بس الإشي بالآخر برجع إنك أنت إذا كنت أنت يعني إذا صاحب القضية هو بده يوقف لها ودي يجيب محامي هو يتواصل مع المحامي تبعه. صح ممكن يكون إشي هبة شعبية لأنه لضمان مجتمع آمن بالمستقبل يعني هاي مش قضية لحالي هاي قضية مجتمع.
1: طيب يعني سيدة جميلة يعني هي كمان مش قضيتك لحالك مزبوط وفي عدد كبير من البيوت في طمرة كيف فهمنا انتوا بتواصل مع بعض مثلا اصحاب البيوت المهددة بالهدم على اساس يكون لربما في يعني كلمة واحدة نشاط واحد على الاقل او لربما قضية واحدة امام القضاء كيف بتفكروا في هذا الموضوع؟
0: يعني بعيش انا بدي اقول لك اشي بعيش الناس تستحي او بقولوا انه في انا اللي بعرفه انه في ناس وصلها اسماء يعني اما انا بشكل شخصي تحاور معهم بشكل شخصي واجوا لعنا وقالوا احنا زيكم نفس القضيه لا ما فيش
1: لحد
0: ما فيش تواصل شيء مع الناس المهددين يعني ما فيش.
1: طيب بدي اشكرك جزيل الشكر سنتابع في هذه القضيه بطبيعه الحال. شكرا جزيلا لك سيده جميله عياش عرار من اصحاب البيوت المهدده بالهدم في طمره. شكرا لك ستكون معنا كذلك عضو بلديه طمره سيده مريم عواد. مرحبا بك سيده مريم.
2: أهلا
1: أهلا. يعني استمعت إلى الجزء الأكبر من هذه المداخلة مع السيدة جميلة ولا شك أنكم تستمعون يوميا إلى ما يحدث في مدينة طمرة من قبل الأهالي. موقف البلدية في هذه المرحلة؟
2: أنا ممكن أمثل موقفي أنا كعضو بلدية ما بقدر أمثل موقف البلدية لكن في جهود حثيثة داخل البلدية من خلال اجتماعات مع اللجنة الشعبية من خلال تنظيم لقاءات قطرية مع زي اللي كان عندنا الأسبوع الماضي مع لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء عم نحاول نشكل

0: مجموعة ضغط ومجموعة عمل اللي نقدر نتواصل مع المؤسسات المسؤولة. وطبعا كان في جلسة من قبل بلدية تمرة مع إدارة أراضي إسرائيل على نفس الموضوع اللي حاولنا أو حاولت البلدية كيف بلغنا الرئيس إنه يضغط في المجال إنه يكون في إمكانية لأنه يوقفوا هاي الأوامر تجميدها لحد ما يصير في إمكانية إنه الأهالي يقدروا يتواصلوا مع دائرة إرادة إسرائيل ويرتبوا كل هاي الأمور. لكن للأسف كان جواب من إنه هيك إنه الموضوع مش دائرة أراضي إسرائيل كمؤسسة، إنما في جلسة في لجنة خاصة اللي مركبة من عدة مؤسسات يعني من عدة وزارات. يعني فيها نتيج من المالية، فيها نتيج من وزارة الأمن، فيها نتيج من الداخلية،
1: مندوب من عدد من الوزارات.
0: بالضبط. هون بتفهم إنه الموضوع في حدا اللي فات ودرس وحضر وجهز هاي الملفات ودفعها باتجاه الهوتس على بوعل عشان عن جد يضغطوا الناس
1: انتخابات. نعم، يعني بالآخر يعني تعتقدون وتكادون في لمرحلة الجزم لربما أنه الاعتبارات سياسية. طيب سيدة مريم، يعني عشان نرتب الأوراق لمن يستمع إلينا، كم بيت في طمرة بواجه هذا الخطر المباشر؟ كم ملف قديم أعيد تحريكه؟ كيف استمعنا إلى السيدة جميلة قبل قليل؟
0: أخر إيش سمعت من الرئيس؟ أنا سمعت جميلة شو حكت، بس كمان بقول لك أنه إحنا كمان يعني ما في عنا معلومات دقيقة وحصر، لأنه إحنا بنستنى في الأهالي إن يوصلونا زي ما حكت إني ما كانوا يتواصلوا مع البلدية، ونفس الشيء الأهالي كل واحد من منطلقات تبعته يعني خايف إنه ممكن هو يقدر يعملها بعلاقاته باتصالاته بتواصله. حتى الظاهر إنه في عسكريين اللي عم بتصلوا إنه تعال صوت لفلان وممكن نحل لك إياه، صوت لفلان لعلان ممكن نحل لك إياه. فالناس عم يعني تتراجع في هذا المجال إنها بدأت تاي. الحكي على 500 بيت تقريبا، 500 عمرة اللي فيها يعني ما يقارب 1000-1500 إنسان ساكنين في هاي البيوت. يعني كل عمرة بتلاقي فيها مرات الأب وابنه وكمان ولد، يعني ممكن يكون عمرة من 3 طوابق اللي فيها 3 عائلات عمليا ساكنين. فالكم هائل هاي الناس يعني مجبورين مثل الوضع انه نلاقي حل على الاقل الضغط من خلال القرارات اللي كانت في.
1: يعني اللي بفهمه انه البلدية تقول انه في السنوات الماضية ما كان في تواصل من قبل الاهالي بتاتا، ولا في كان بعض القضايا؟ يعني مش معقول 500 بيت اليوم مهددة او 500 وحدة سكنية وما الى ذلك ما تواصلت مع البلدية قبل ذلك. سيدة مريم، مهم نوضح هاي النقطة، لأنه في بعض الأصوات، وعفوا منك، في بعض الأصوات تقول، وما بحكي على طمرة، أنا بحكي على بقية بلداتنا وسلطاتنا المحلية، أنه لو كان في متابعة حقيقية من السلطات المحلية سواء في طمرة في أي مكان آخر لربما كان الوضع مختلف بعض الشيء.
0: زي ما حكت جميلة أنه كان في مفتوح المجال لـ 2022 أنه عن طريق الهوتس على فوعل. طبعا بعد ما تحولت الملفات للهوتس على فوعل كان في مجال أنها الناس تعمل زيار مع المنهال. بعرفش قديش الإشي دقيق وصحيح يعني، لكن للأسف إحنا بحكي لك لمعلوماتي أنا شخصيا. يعني أنا حاولت أطلب من الرئيس إذا في عنده معلومات، فهو حكى إنه لا ما كان شهر في كل هاي الأمور. إحنا بالبلدية صلنا 3 سنين يعني ما إلنا فترة طويلة. في الفترة تبعتنا إحنا بلشنا نسمع بأوامر الهدم لما انهدم بيت في خارج المنطقة التخطيط اللي في المنطقة الجديدة اللي اسمها الدريجات أو الكواشف. كان في واحد اللي عمر جديد هذا البيت اللي انهدم اللي إحنا حاولنا نتدخل،
1: مش قضية قديمة، كانت قضية جديدة. صحيح. طيب يعني أعلن عبر الجلسة الطارئة تشكيل هيئة تنسيق قطرية، إجراء مسح شامل، تحضير لربما كذلك لفعاليات شعبية أمام سلطة الأراضي، في جدول زمني أو لربما كل ما يتعلق بميزانيات الطواقم القانونية التخطيطية، كيف سيتم معالجة كل هذا الملف؟
0: كان في عدة اقتراحات في هذا المجال. طبعا السلطات المحلية أكيد رح تأخذ قسط كبير من هذا الموضوع لأنه عمليا عندها الميزانيات وبتقدر تدعم للجنة المتابعة. طبعا الحكي على انه بحث عن طواقم مهنية اللي هي بالهندسة بالقضاء بكل الامور في التخطيط اللي يعملوا

0: الاساس اللي يعملوا يحضروا مقترحات على امل انه احنا نقدر نضغط على السلطات انهم يجمدوا قرار الهدم، وساعتها نكون مسار القانون ومسار القضاء مع السكان ومع الاهالي.
1: بدي اشكرك جزيل الشكر، سنتابع في هذه القضيه معكم في البلديه كذلك مع اللجنه الشعبيه والاهالي المتضررين من هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سيده مريم. شكرا لك. إذن مريم عواد عضو بلدية طمرة، قبل ذلك تحدثنا إلى السيدة جميلة عياش عرار من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في طمرة. سنتابع في هذه القضية الصعبة والصعبة جدا والتي باتت تطاول كثيرا من بلدتنا العربية. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل ومن ثم نكون عند رأس الساعة مع الزميل رجاء كنعاني لموجز لأهم الأنباء، ومن ثم نتابع في الساعة الثانية.

0: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
1: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من

0: خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ نحو 18 عاما بجراح متوسطة إثر تعرضه للطعن في قرية العوجة قرب أريحة في الأغوار، وسط ترجيحات أولية بأن الخلفية قد تكون أمنية. وأفادت الفرق الطبية بأن المصاب تلقى العلاج، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا حول الواقعة وأنه يفحص ملابساتها وخلفيتها، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في أحداث عنف شهدتها بلدة سلوان في القدس الشرقية. وبحسب بيان الشرطة، قتل عصام الأعور خلال نزاع بين عائلتين، فيما قتلت الشرطة وأحمد الأعور وابنه خليل بعد وصول قواتها إلى المكان، مدعية أنهما شكلا خطرا على عناصرها وكان بحوزتهما سلاح أبيض وزجاجات حارقة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الأحداث. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مركبة وخطوا شعارات بالعبرية في قرية أسرين جنوب نابلس، بينها عبارة تدعو إلى الانتقام. وفي اعتداء سابق، أفادت المصادر بأن مستوطنين سرقوا ممتلكات لفلسطينيين في منطقة خلة الميرمي قرب قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله. وفي وقت سابق، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءين منفصلين نفذهما مستوطنون إسرائيليون في بيت فوريك ومسافر يطة، وفق مصادر فلسطينية. حذرت بلدية الناصرة من انتشار بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدد من المناطق، داعية السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره. وأوصت البلدية استنادا إلى تحديثات وزارتي الصحة وحماية البيئة بتجفيف المياه الراكدة حول المنازل والحدائق واستخدام طارد البعوض وتركيب شبكات على النوافذ، خصوصا لحماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. صدقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في الطيب على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتصدرها النائب الدكتور منصور عباس، يليه النائب وليد طه والنائب وليد الهواشلي والنائب أيمان خطيب ياسين، ومن ثم ياسر

0: احجرت. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن مؤتمر القائمة العربية يوم أمس هو الخطوة الأولى نحو تحقيق البرنامج السياسي للحركة.
1: كان مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، القائمة العربية الموحدة تتجه لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات. نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر. إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد، لأجل هدف واحد، أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في ائتلاف الحكومة القادمة، حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها.
0: من جانبه قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبرين، قال إن النقاش حول دخول الحكومة المقبلة يتجاهل البدائل الممكنة للتأثير.
2: أبارك للزملاء في القائمة العربية الموحدة على انتخاب القائمة. هذا الحديث وكأنه إما أن تكون في الائتلاف وتؤثر، وإما أن لا تكون في الائتلاف ولا تؤثر، وليس فقط أنه غير مقبول علينا، بل هو يعني غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي، ويسيء إلى السياسة بشكل عام، ليس فقط يعني المحلية وحتى عالميا. فعلا نتأمل أن تتغير الحكومة وأن يذهب هذا يعني الوزير الفاشي بعيدا عن أي اتخاذ قرار في الحكومة المقبلة.
0: وفي سياق آخر قال نائب دكتور منصور عباس إن دولة فلسطين قائمة وتعترف بها غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، ورد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن دولة فلسطينية لن تقوم ما دام رئيسا للحكومة، فيما قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إنها لن تقوم في الحكومة التي سيشكلها. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد الهضبة أرضا سوريا. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في غالبية المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
5: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من قرية نين.
1: أهلا صباح من هذيك سال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.

0: والإخلاء واتفاق على عدد من الخطوات العملية، من بينها تشكيل هيئة تنسيق قطرية وإعادة فتح حاجز شوفي مع تلكرم ليوم واحد في الأسبوع بعد سنوات من إغلاقه. 20 عاما على فاجعة شرم الشيخ المأساوية التي أودت بحياة 11 شخصا من أبناء المجتمع العربي. وفي الرياضة، البايرن يفتتح الموسم بالسوبر، وريال مدريد ينجح بشق الأنفس اختبار إسبانيول، وبداية مثيرة في الدوري الإنجليزي. الساعة 2 من غرفة الأخبار انطلقنا. صادف يوم أمس 22 آب الذكرى السنوية 20 لفاجعة شرم الشيخ المأساوية التي وقعت عام 2006 وأودت بحياة 11 شخصا من أبناء المجتمع العربي، من الناصرة، عيلبون، كفر مندر، ريني، عيلوت والمزرعة، في حادثة مؤلمة هزت الرأي العام وتركت جرحا عميقا في الوجدان الجماعي. سيد إبراهيم عبد الحليم، صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح الخير يا هلا، اهلا بك والمستمعين.
0: اهلا بك عم الضحيتين سعود فاروق عبد الحليم وبسمة حسام عبد الحليم. 20 عام مرت سيد إبراهيم.
1: 20 عام مرت على نكبة، أنا بقول اسمها نكبة هي أكثر، يعني لأنه الحدث اللي كان واللي صار كثير كثير كان أليم، كثير ألمنا، خاصة أنه الشباب والصبايا كلهم عرسان جداد كانوا بعد أسبوع زواج أو 10 أيام وطلعوا مع بعض رحلة استجمام شرم الشيخ، وبالرجعة صار اللي صار معاهم.
0: صعب جدا أن تمر كل هذه السنين على العائلة في كل عام، يعني تتذكر العائلة مرة أخرى الواقعة الكبيرة، ويعني أرجع معك بالزمن شوي سيد إبراهيم.
1: نعم.
0: عن يعني تذكر العائلة لسعود لبسمة بعيدا عن أرقام الضحايا وتفاصيل الحادثة.
1: طبعا لا سعود ولا بسمة احنا ما بننساهم، يعني كل الوقت موجودين في بالنا وفي ذكرنا في كل عائلتنا، يعني انا اخوتي وخاصه اخوي الكبير فاروق عبد الحليم ابو سعود العريس اللي كان يعني اللي توفى باليوم 8 من زواجه، يعني الحمد لله احنا بنتذكرهم دائما ونذكرهم بالخير، والحمد لله يعني شباب مقتبل العمر ما عملوا اي شيء بعدين فايتين على الحياه كانوا جداد، وصار اللي صار معهم بإشي متعمد أو إشي غير متعمد، إحنا يعني مظبوط لحقنا للإخوان مصر قضائيا، بس إسرائيل هون ما قبلت تعترف بالقضية، وإحنا عملنا اللي علينا بوقتها، رحنا عملنا مظاهرة في أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وشكينا رفعنا شكوى ضد السائق لأنه السائق كان مهمل وقفز من الباص قبل لا يكون الحادث، يعني بس شاف أنه بده يصير حادث وقفز من الباص عشان ينجي بحاله، وباقي المصابين اللي كانوا على الأرض مرميين لساعات، يعني صدفة كان في باص ثاني وراهن من عنا بيو شباب من كفر مندا ومن الداخل الفلسطيني من عنا هون ونزلوا ساعدوهن تيودوهن على المستشفى، يعني كان إشي أليم جدا، وإحنا قاعدين بالدور من راقب وبندخل ومن نتأكد ومين اللي توفى مين اللي انجرح مين اللي، يعني ساعات كثيرة قتلت يومين تقريبا، فأنا بعت أنا ناس من إخوتي من أصدقائنا على الشرم لحقوا للمنطقة هناك على المستشفيات، يعني إشي كان إهمال جدا، يعني بأي درجة بدك تقول لما يعني كانوا نقلوا الجرحى أو الجثث نقلوهم بسيارات الخضرة، لا في إسعاف ولا في إشي، إهمال الاخر يعني ما فيش شيء يقدر الواحد يوصفه.
0: سيد ابراهيم انتوا كعائله حصلتوا بعد الحادث على تحقيق واضح مقنع بيشرح سبب الحادث, مسؤوليه السائق, يعني بما انه حضرتك قلت انه كان في اهمال كذلك واضح من السائق, شركه النقل, الجهه المنظمه للرحله, كل هذه المحاولات من قبلكم كعائله كان في إجابة؟

0: إجابات على الأقل شافية مقنعة؟
1: ولا جواب مقنع ولا جواب أصلا يعني كان من الجهة المصرية ولا جواب ولا يعني ما فيش عندنا أي رد فعل بالمرة بالمرة ما تقبلناش ولا جواب ولا رد فعل ولا إشي شيء شيء كأنه يعني بيعتبروش يعني اللي توفوا خلص روح دبروا حالكم
0: يعني في شعور عندكم أنه حقوق الضحايا والناجين ما أنصفت ما كان في عملية عادلة حقيقية قضائيا أنها تطلع حق للضحايا
1: لا ما كان ولا أي شيء والجهة المصرية تجاهلت كل الحادث كل الحدث وإحنا ما خصناش القضاء وقدر وما فيش يعني إحنا لا سمعنا كلمة من السفير المصري ولا من أي ممثل مصري ولا أي حدا من الجهة المصرية اتصل بينا وأعطانا يعني رد فعل إنه إحنا متأسفين أو اللي صار كان موجود عندنا أو كان ما كان أي شيء من هذا القبيل بالمرة
0: يعني هاي الأسئلة الأساسية بالنسبة لكم كعائلة ظلت بدون إجابة
1: بالمرة
0: طيب يعني اليوم بعد 20 عام شو اللي بدها يا العائلة هل يعني خلص القضية صارت وكأنه طي الطويان وخلص صارت من ورانا
1: أكيد ما فيش شيء إحنا بدينا نعمله أكثر من اللي عملناه يعني إنه ننسى الضحايا ننسى أقاربنا ننسى
0: ما حدا بينسى ليلو طبعا.
1: ما حدا بيقدر ينسى بالمرة
0: صحيح
1: بس حال الدنيا هيك يعني احنا مسلمين ونؤمن بالقضاء والقدر هذا قضاءهم وقدرهم الحمد لله
0: الله يرحمهم يا رب. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم عبد الحليم عم سعود فاروق عبد الحليم وبسمة حسام عبد الحليم. بدي أشكرك جزيل الشكر.
1: إيش بارك الله بك.
0: شكرا لك.
1: هلا
0: سيد نزيه ماضي وكيل السياحة والسفر مرحبا بك.
2: صباح الخير يا محمد ولك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: صباح الخير يعني ونحن في ذروة موسم الرحلات أو في ختامه تقريبا بعد شوي بتنتهي هذه العطلة الصيفية ولكن للأسف نتحدث في ذكرى صعبة كانت قبل 20 عاما هذه الفاجعة المأساوية الكبيرة. شو الإجراءات اللي تغيرت في الرحلات البرية لشرم الشيخ بعد هذه الفاجعة بهذا الحجم الكبير سيد نزيه؟
2: نعم أذكر هذه الفاجعة تماما لأنه كان في عندي أصدقاء وعائلة اللي انتظروا الباص اللي طلع من شرم الشيخ إلى البلاد وهن موجودين كانوا في طابة وبعد ساعتين بيتصلوا فيه بيقولوا لي الباص ما جاش. قلت لهم الباص ما جاش منيح أنتوا بعدكم بتحكوا معي معناته الحالة منيحة لأنه ما كانوا هن في الباص كان قبل بعشر دقائق لازم يوصلهم ويأخذوا معه على البلاد ولكن يعني في هذه البلاد أخي محمد والمستمعين يجب دائما توخي الحذر وإحنا دائما نوصي بالتأمينات اللازمة لهي مثل هاي الرحلات. للأسف الشديد بلادنا البلاد العربية أو بلاد العالم الثالث غير مؤهل حتى الآن حوادث عن الشكل وهذا اللي صار هذا اللي أصاب المصابين والموتى اللي كانوا في هذه الفاجعة.
0: ولكن سيد نزيه يعني أن يكون حدث كبير جلل بهذا الحجم ما بيغير شيء من التعامل التحضير يعني ساعات عمل السائقين كيف بنعرف وأنا لربما تحدثت كذلك إلى سائقين خصوصا في منطقة طابة وشرم الشيخ وما إلى ذلك يعملون ساعات متواصلة بدون نوم بدون راحة هذا يؤثر طبعا بشكل واضح على
2: صحيح.
0: تركيزهم ويعني غير موضوع السرعة غير موضوع أحزمة الأمان غير موضوع حتى اختيار شركات النقل اللي بتكون عادة بدون أو في منها طبعا ما بنقول ما منعمم في منها بدون جودة ما تفحص إطارات وغير طبعا البنى التحتية والشوارع كل هذه العوامل اللي ممكن يكون إحداها أو كلها مجتمعة هي اللي سببت هذا الحادث المأساوي ما تغيرت
2: نعم
0: ما تغير
2: نعم
0: شكلها
2: أملي إنه نعم وفي كان في تغيرات وتحسنات في من ناحية شرم الشيخ صار في توصية أكثر على السائقين السفر السياقة مش أكثر من 12 ساعة، ولكن في الموسم صعب التحكم في هذه الأمور. في الموسم عندما بيكون الزوار كثار والمسافرين بيجوا على حالهم زي ما يقول، بيجوا على نفسهم السواق وبيقولوا أوكي، وهذا اللي بيؤدي لهاي المصائب على الشكل.
0: للأسف للأسف. يعني كيف قبل قليل تحدثنا إلى عم الضحيتين سعود وبسمة السيد إبراهيم عبد الحليم، وقال بصريح العبارة أنه رغم كل المحاولات و الغضب اللي كان لنا كعائلات، إلا أنه يعني حق أولادنا راح هباء بسبب كل موضوع صحيح التجاهل صحيح. وما إلى ذلك. سؤالي عند وقوع حادث خارج البلاد، وحضرتك وكيل سياحة وسفر منذ سنوات طويلة، مين بيتحمل مسؤولية أمام المسافر عند وقوع أمر من هذا
2: نعم هذا دائما نتحدث عن التأمين، تأمين الحياة وتأمين الأمتعة. إذا أنت مسافر في طيارة وشركات التأمين تتحمل هاي، وكان لنا حوادث طبعا في 30 سنة خبرة اللي شركات التأمين غطت كل شيء، ولكن في الحادثة نفسها أعرف إنه ما كان في هذا التأمين، وهذا خسارة كبيرة طبعا.
0: طب واليوم لما يجي يسألك يعني المسافر تحديدا للمناطق العربية عن كل هذه السياقات وعن كل موضوع التأمين الطبي، كيف تفضلت عن تغطية الحوادث، وجود مرافق، هل بتأمنوا أنتم كوكلاء سفر كل هذه الإجابات؟
2: أولا التأمين قبل السفر، قبل متى السفر، مع كل الشغف للسفر أوصي بالتأمين، ولا أحد يسافر بدون تأمين. عنا أنا موجود حاليا في أذربيجان في الصدفة، اليوم كان عندي رحلة مع جبات ومع تركتورونات، وما رضيت إنه واحد إذا مش عامل تأمين للأشياء الرياضية هذه ما وافقت إنه يطلع على الجبات.
0: مهم جدا.
2: ليش؟ لأنه مفروض يكون مغطيين من جميع الجهات.
0: طيب بدي أشكرك وبالسلامة والأمن للجميع دائما. ويعني مهم أنه نشارك في رحلات من هذا القبيل، أن نرفه أنفسنا، ولكن دائما مهم كذلك أن نختار الوجهات بعناية ونختار دائماً أساليب الحياة.
2: هدفنا دائما العودة الميمونة، السلام والأمان إلى البيت، لأنه هذا يسوى كل شيء في الدنيا صدقني.
0: صحيح صحيح. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد نزيه ماضي وكيل السياحة والسفر، شكرا جزيلا لك.
2: إلى
0: اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
6: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026.

0: 2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-9994-888.
1: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس، معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبناؤكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.
5: ست وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. وإلى يافا الساحل التي فجعت أول من أمس الجمعة بوفاة الشيخ سميح طوخي إمام مسجد يافا الكبير إثر نوبة قلبية لمت به بعد أداء صلاة الجمعة. وعرف الراحل بسيرته الطيبة وجهوده في الإصلاح والعمل الخيري ووقوفه إلى جانب أبناء المجتمع. الشيخ أحمد أبو عجوي، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: إمام وخطيب مسجد حسن بيك ورئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا الساحل سابقا. الشيخ أحمد، أولا نعزيكم، عظم الله أجركم.
6: شكرا الله وسلامكم.
5: الشيخ سميح طوخي عرف إماما لمسجد يافا الكبير، لكن أبناء المدينة وكثيرون كثيرين حول في أنحاء المجتمع العربي يتحدثون كذلك عن حضوره الاجتماعي والإصلاحي. ما الجوانب التي قد لا يعرفها الجمهور عن شخصيته وعلاقته بالناس، وخصوصا الشيخ أحمد العائلات المحتاجة والشباب وأصحاب الخلافات؟
6: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشير إلى ما تفضلت به من أن الشيخ سميح رحمه الله ورحمة الناس قد توفي بعد أدائه صلاة الجمعة، علما أنه كان قد ألمت به وعكة صحية في الفترة الأخيرة منعته من الوصول إلى المسجد. وكان الشيخ سميح متعلقا قلبه في مسجد يافا الكبير منذ عشرات السنين، وبعد أن أصر على أداء صلاة الجمعة في المسجد مسجد يافا الكبير، صلى استمع للخطبة وصلى خلف الإمام، ثم أخذ يصلي صلاة السنة. وهنا كان قدر الله سبحانه وتعالى قد أنهى هذه المسيرة للشيخ سميح الطوخي. فنسأل الله تكون حسن خاتمة له ونتقبل.

0: سبحانه وتعالى في عباده الصالحين. الشيخ سميح الطوخي رجل صاحب بصمات، لا أقول بصمة، في مدينة يافا وخارج مدينة يافا على عدة مستويات. فالرجل والشيخ الداعية المصلح صاحب طولة في العمل الخيري، كان له دور كبير منذ عشرات السنين في مجال العمل الإسلامي، في مجال الدعوة الإسلامية والتعليم والتربية، وكذلك يعني في جانبه الشخصي قد عرف رحمه الله رحمة واسعة بدماثة خلقه وتسامحه والابتسامة التي لا تفارق وجهه وعفوه عمن أساء إليه. يضاف إلى ذلك أن كان له دور في العمل الإسلامي في مدينة يافا كأحد أبرز الوجوه على مدار عشرات السنين، وأنا أؤكد أن الشيخ سميح كان له دور كرئيس حركة الإسلامية في مدينة يافا وكذلك رئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا، وكان له دور في إنشاء مركز للفطام في مسجد يافا الكبير لمساعدة المبتلين من شباب مدينة يافا وخارجها للتعافي من آفة الإدمان. أنا أقفز قفزة يعني على من تلك الفترة إلى السنوات الأخيرة، حيث كان للشيخ سميح رحمه الله رحمة واسعة دور بارز جدا، وخصوصا في المحطة الأخيرة فيما أصاب الأبرياء من أهلنا من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة مما يعانونه منذ الحرب والحصار. وقد كان للشيخ دور بارز بفضل الله سبحانه وتعالى بإيصال التبرعات والدعم لأهلنا هناك. وسبحان الله يعني البارحة حتى في مجلس العزاء في مسجد الكبير كانت تصل أخبار بأن يعني أشياء مما سعى الشيخ رحمه الله لإيصالها لأهلنا في غزة من المساعدات والدعم كانت لا تزال تصل في تلك اللحظات، وكانت الفيديوهات والكلام الطيب يصل تباعا. يعني ليس عبثا أن يقوم أهلنا في قطاع غزة من الأبرياء والأطفال والذين كان الشيخ سميح يعني يحاول قدر المستطاع أن يداوي تلك الجراحات، أن يقيموا بيت عزاء للشيخ سميح في مخيم جبالة على وجه التحديد، وكذلك في الضفة الغربية في مدينة نابلس وغيرها من الأماكن، حتى جاءت التعازي من دول عربية من خارج محيطنا القريب. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشيخ سميح رحمه الله رحمة واسعة كان صاحب بصمة. صحيح أنه قد قدر له أن يعيش 66 عاما، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدأ منذ شبابه الأول في التزامه في العمل الإسلامي، ومن ثم في جهوده المباركة. وأنا أؤكد أن يعني دوره البارز تحديدا أيضا في مسجد يافا الكبير والحفاظ على هذا الصرح الإسلامي البارز، كان الشيخ سميح ولا زال وستبقى تلك البصمة البارزة على مستوى مسجد يافا الكبير والحفاظ على هذا الصرح الإسلامي.
1: وهذه البصمة كذلك كانت في كل ما يتعلق بالإصلاح كما فهمنا المجتمعي، الذي كما تعلم سيد أحمد يحتاج إلى ثقة وقبول وقدرة على الاستماع. كيف كان الشيخ يتدخل في هذه النزاعات ويحفظ كرامة الأطراف؟ هل ترك منهجا مثلا لتلاميذه لمرافقيه لأن يستمروا من بعده؟
0: الشيخ سميح رجل صاحب مواقف، وضمن عمله طبعا الإصلاح المجتمعي بين الأفراد وبين الأزواج. والشيخ سميح بمنهجه الذي أستطيع أن أسلط عليه الضوء، ويعني طول النفس ومحاولة رأب الصدع بكل الوسائل المتاحة، وحتى إن كان الشيء على حساب نفسه شخصيا، وهذه يعني خصلة يعني قد يفتقد إليها يعني البعض من المصلحين، حيث أنه يعني يعطي المجال والفسحة الكاملة، وأن يستلزم ذلك منه جهدا كبيرا أو مضاعفا للوصول إلى تحقيق الغاية وهي إصلاح ذات البين. وفضل الله كانت تلك الجهود تؤتي ثمارها، ونسأل الله عز وجل أن يكون كل ما قدمه في هذا الباب وغيره من أبواب الخير قد وفق لهذه حسن الخاتمة، وأن يكون قد دون في ميزان حسناته، وأن يرفعه الله سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. نعزي أنفسنا، نعزي أهل مدينة يافا وكل من عرف الشيخ سميح رحمه الله رحمة واسعة بفقدان هذا الرجل، لكن سيرته الطيبة وما أبقاه من إرث يشهد له، ونحن نشهد له كذلك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أرحم برحمته الواسعة
1: رحمه الله. وكيف يمكن شيخ أحمد بسؤال أخير الوفاء للشيخ بعيدا عن الكلمات الرثاء؟ هل من لربما أفكار لإطلاق مشروع صدقة جارية باسمه، إعداد جيل جديد من الأئمة القريبين كذلك من هموم الناس كما كان رحمه الله؟
0: لا شك عندي أن الدوائر القريبة

0: إن كان على مستوى الحركة الإسلامية أو على مستوى المقربين أو على مستوى الهيئة الإسلامية أو على مستوى الفاعلين في النتافة، أنه سيتم إيجاد الفكرة التي تتناسب مع دور وحجم المساحة التي كان يشغلها الشيخ سميح رحمه الله خلال حياته، لترك يعني بصمة أيضا التي هي استمرار للخطى التي سار عليها ثابتا طيلة حياته إلى انتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم، هناك سيكون إن شاء الله أنا كل ثقة ما يتناسب مع قامة الرجل وحجم تضحياته وعمله لاستمرار هذه الخطى المباركة خدمة لمجتمعه وأهله ودينه ووطنه وأمته.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وأعزيكم مرة أخرى وأعزي أهل يافا الساحل والمجتمع العربي بهذا الفقد. فضيلة الشيخ أحمد أبو عجوي، إمام وخطيب مسجد حسن بيك ورئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا الساحل سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا الله أسكم، بارك الله فيك،
1: بركتم. فاصل ونعود.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا،
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: مسهلي مع فرات نصار.
9: احنا مشكلتنا في الصف الصحي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
10: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
11: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فتره قريبه يتوصل بالبيوف، وانت تعطى برقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل عمل مسميه الشارع.
10: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046 11 6

0: 66 66، واحنا بندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
2: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
4: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
2: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
4: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
2: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
6: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
7: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حلم.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: 41 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. سجلت نهاية الأسبوع المنصرم تصاعدا في جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، إذ قتل الشاب المرحوم بدران أنور بدارني البالغ من العمر 31 عاما أول من أمس الجمعة إثر تعرضه لإطلاق نار قرب مدينة عرابي أو في مدينة عرابي في منطقة مفتوحة، فيما أصيب 4 شبان في جرائم إطلاق نار منفصلة في حيفا والطيب والرمل وجسر الزرقاء. نحن إلى مدينة عرابي، ينضم إلي من هناك والد المرحوم الضحية السيد أنور بدارني. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد أنور، أولا تعزينا الحر، أعظم الله أجركم.
2: الله يبارك أجركم عند الله عظيم، بارك الله فيكم.
1: في تفاصيل بالنسبة لكم كعائلة فاهمين شو اللي صار؟
2: لا والله لحد إسا الأمور غامضة، مش عارفين إشي. بعد ما وصلناش أي خبر من الشرطة، بلغنا الشرطة إحنا، ولحد إسا ما وصلناش أي إجراء جديد أو أي تطور جديد.
1: وإنتوا بتواصل مع الشرطة من يوم الجمعة لحد صباح اليوم؟
2: أكيد أكيد.
1: طيب شو اللي بتحكي لنا عن بدران، شاب يعني في مقتبل العمر 31 عام، شو اللي لازم المستمعين يسمعوا عنه؟
2: والله بدران أول شيء ابني البكر الولاد، وبعرفه يعني من ربيته 31 سنة من الصغر، من هو عمره يوم لصار عمره 31 سنة، من يوم ولادته ليوم وفاته، بعرف طبعه، بعرف كل شيء. بدران شاب محترم، قلبه طيب كثير، يحب الخير للناس، بيساعد الناس، ما بيعرف الخباثي، شهم دائما معطاء، بيعطي للناس بدون مقابل، بيعطي للناس. فيش إنسان فيش عنده أخطاء بسيطة، ولكن بدران كان من الشباب اللي بنشد فيه الظهر، بتفع فيه الرأس. هاي صفات بدران
1: رحمة الله عليه. طيب يعني سيد أنور، للأسف إحنا كل يوم عم نسمع عن جرائم إطلاق نار وعن قتل شباب، يعني في معظم الحالات أو في كثير من الحالات بتكون قتل على خلفيات مختلفة، وبعضها للأسف قتل

0: عن طريق الخطأ كما يسمى. كنتم متوقعين كعائلين أنه يوصلكم يعني هذا الحدث، هذه الجرائم توصلكم على البيت لهذه الدرجة؟
1: والله يا أبوي سبق وحكى، يعني إذا وصلت الجريمة اللي عندنا لبيتنا معناته راح تصل لكل بيت. يعني إحنا ما كناش متوقعين بيوم من الأيام إن نشوف أو نسمع خبر زي خبر مقتل برصاص. الموت علينا حق، يعني كل واحد بتوقع يكون حادث بأي حادث عمل، بحادث سيارة، هذا إشي قدر الله وقضاءه. ولكن إنه نكون متوقعين إنه يكون إطلاق نار وقتل في بيتنا بالذات، ما توقعناها بالمرة. يعني وصلناش لهذا التوقيع يعني نهائي.
0: سيد أنور، يعني الكثير من الجهود التي تحاول بعض الجهات أن تبذلها، سواء لجان الإصلاح أو لجنة المتابعة والسلطات المحلية والقوى السياسية الفاعلة وما إلى ذلك والناشطين، إلى أي مدى أنتم كعائلات وأصبحتم الآن للأسف يعني عائلات الضحايا بتعولوا على هذه الجهود، بتحسوا أنه رح يكون لها لربما نتيجة من خلال هذه الجهود أنه يتوقف هذا النزيف؟
1: والله بالنسبة لجان الإصلاح، إحنا طبعا مع لجان الإصلاح منشد على إيديهن أنهن يكثفوا الجهد أنه يحاول يصلحوا بين الناس، بين مجتمعنا، بين الناس أجمعين يعني، ويحاولوا يصلحوا من الوضع ويوعيوا الشباب ويوعيوا الأهل، ويكون توعية أكثر من رجال الإصلاح اللي هن يعني زي ما بتقول واجهة المجتمع اللي احنا عايشين فيه. بعض الناس يعني إجمالا كلمتهم بتكون يعني مسموعة أكثر من غيرهم. فهمت علي؟ هذا اللي احنا نتأمله، إنه يكون توعية من رجال الإصلاح، رجال الدين، تبع الناس لدينها، ترجع للسنة، وإن شاء الله الأمور بتتحسن لقدام أحسن وأحسن.
0: قبل الحرب كان في هبة شعبية، غضب باتجاه العنف والجريمة، واتهمت الجماهير العربية الشرطة بالتواطؤ والتقاعس عن فعل شيء ما تجاه الجريمة. إلى أي مدى بتشوف أنه لازم الجماهير تظلها غاضبة وتظلها توصل صوتها في هذا السياق؟
1: والله بالنسبة للشرطة هذا شيء واضح، يعني مبين رأي العين قدام الكل والمجتمع كل ككل، إنه في تقصير، ما بنقول تقاعس، ولكن في تقصير بجهودها. ولكن الأمر الأول والأخير يعني بترجع للمجتمع كتوعية، يعني من الأساس بقوله يعني إحنا بنجبرها قبل ما تنكسر. من الأفضل من الأساس هذا الوضع إنه الشرطة تتدخل بإطلاق نار، ويكون في قتل ويكون في إطلاق نار والشرطة تتدخل.
0: علينا مسؤولية كمجتمع كبير.
1: صحيح، الأفضل إنه إحنا نتلاشى قبل ما يصير الحادث، نحاول نجتهد نعمل جهدنا قبل ما يقع الموضوع. هذا اللي عندي أنا، ما فيش شيء ثاني يعني أتم شرطة ولا أتم لجان إصلاح ولا أتم أي جهات مسؤولة.
0: سيد أنور، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أولا على هاي المشاركة، ومرة أخرى نقدم لك تعازينا الحارة والصادقة على هذا المصاب. الله يرحمه لبدران، وإن شاء الله يا رب بلهمكم الصبر والسلوان. شكرا جزيلا لك.
1: آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: طيب، إذن هذا هو الحال وهذا هو الحزن الذي نسمع من خلال الكلمات والحروف عندما ينطقها أب فقد ابنه من يومين فقط، وحتى الآن يقول بصريح العبارة سيد أنور بدرني والد الضحية بدران أنور بدرني، يقول لا نعرف السبب المباشر لهذه الجريمة، حتى الآن لا إجابات لدى الشرطة التي نتواصل معها، وهناك مسؤولية كبيرة يضيف على المجتمع وعلى ضرورة التحرك من أجل وقف هذا النزيف، وليس انتظار الشرطة أن تحل القضية بعد ما يصبح أو تقع الكارثة. رياضة.

0: زميل فادي مصطفى، صباح الخير. صباح الخير،
1: يسعد صباحك محمد والمستمعين الكرام.
0: ملاحظين المستمعين الكرام انك في الاستوديو معنا من نقاء الصوت اليوم. نورتنا، اهلا وسهلا فادي.
1: نورك يا معلم.
0: هلا هلا فادي. البايرن بدأ

0: بدوا بالإجر اليمين زي ما يقولوها.
1: سؤالي اللي محير الجميع، هل هي آخر سنة فعلا للحارس المرمى الكبير؟ كل سنة بقول نوير في آخر سنة، على شفته البارحة باعتقاد راح يكون كمان سنة لنوير. وأنا دائما بقول مسكين هذا الحارس البديل اللي يقول متى يا نوير تروح البيت، ولكن بايرن بدأ مسيرة الحفاظ على اللقب على كافة الألقاب، وفي الملعب اللي بيحب فيه يحتفل، في ملعب دورتموند يرفع الكأس للمرة 12-13. يعني بتعبوا لاعبي برشلونة من كثر ما بيرفعوا كؤوس، ولكن أوليسي وهذه الكتيبة فعلا ما إلى حل. فريق يبدو انه متكامل، والحلو انه كمان ضخ دماء جديده.
0: برشلونه كلت؟
1: لا بايرن
0: كلت برشلونه.
1: انت عقلك برشلونه،
0: انت اللي كلت برشلونه،
1: انت بتحب برشلونه.
0: نسال الساده المستمعين، قال برشلونه ولا ما قالش برشلونه؟ محمد علي ابو ليل بيقول لي نعم قال برشلونه.
1: عقلي بحمزه، عقلي بحمزه،
0: عقلك برشلونه.
1: والله ولكن ريال بالامس شفت هل هي لمسات مورينيو ولا فعلا الفريق يعني اجا وبلش تركيبة جديدة أكثر؟ مش أجمل مباراة للأمانة الافتتاحية، ولكن بتشوف أنه في بصمات.
0: العشرين دقيقة الأولى فادي كانت مختلفة مغايرة، حسيت في هذا الحماسي والرغبة في
1: طبعا دماء جديدة،
0: ريال مدريد
1: دماء جديدة نمبر وان على خطوط.
0: بعد ذلك رجعنا شوي لريال مدريد تقريبا النسخة السابقة.
1: لا يمكنك تغير الدين إلى فريق اللي صار له 3 أو 4 سنوات في مسيرة مباراة واحدة محمد، حتى المباراة التحضيرية اللي كانت شوفنا هي أكثر اكتشافات، ولكن بتشوف تمريرات نقية، كروس حلوة من أردا جولر، جود بيلينغهام، وركز على جود بيلينغهام اللي فعلا حاول يأخذ المنتخب الإنجليزي على كتافه. السنة راح تكون باعتقادي واحد من السنوات اللي راح يتفجر فيها جود بيلينغهام. شفنا كمان الأخ في دورتموند، ولكن إذا الثلاثية ارتكزت في البداية وكانوا دائما يحكوا على فينيسيوس وكانوا يحكوا على إمبابي، والآن الأمور راح تتغير. في كمان ضغط دماء جديدة في ريال مدريد، كثير لاعبين اللي بنشوفهم، والحلو أنه شخصية المدرب اللي على الخط اليوم، أنت مليح بتلعب، أنت مش مليح مكانك مش في التركيبة، مش حتى الأولى، أنت عندك الاحتياط.
0: هذا يشمل فينيسيوس؟
1: يشمل الكل،
0: لأنه جنن مشجع ريال مدريد امبارح.
1: يشمل الكل صحيح، ولكن شفنا تصريحات على فكرة، وحاول يدافع عنه أنه ممنوع وبتعملوا عليه مخالفات، فرد مدرب إسبانيول كلو كيف ممكن يلعب كرة قدم بدون ما نطب أو نلمس فينيسيوس؟ يعني هذا الإله اللي وكأنه لا، كرة القدم فيها احتكاك وفيها فيها صراع جسدي معين، وحتى فينيسيوس باعتقادي يعني هو كثير اهتم في تغيير اللوك والشكل، أجا الوقت محمد انه يغير كمان في تصرفاته. تذكر
0: يمكن اصلا كان كل موضوع الشكل كيف بشوفوا المحللين هو توطئه لتغيير جارف في شخصيته، ما شفنا هذا الموضوع.
1: كل مره بدنا نغير حالنا نروح نعمل شفايف لا، ولكن هو ما كانش راضي مع شكله، وأكثر من بودكاست اسمانا مورينو قال إنه فينيسيوس قال لو في ما لو في ما لو في ما لو أطلع كم $1000 عمل الشكل، ولكن ممكن هنا توطئة. لا ولكن بنحكي دائما، وحتى في مصر رياضة نستضيف مدربين ذهنيين، أصعب شغلة في كرة القدم تعرف مودريتش حكاها مرة، قال 90% من كرة القدم في الرأس و10% كشوية للأقدام، وهذا الإشي اللي كثير نجوم. يعني تخيل مسيرة نيمار، تخيل نيمار لو كان في مسار آخر، في تفكير آخر، في عقلانية، وين ممكن يكون اليوم؟ وأن نيمار موجود اليوم
0: في نجم كبير، لعب في صفوف ريال مدريد وفي صفوف مانشستر سيتي على ما أذكر، روبينيو إذا بتذكروا. كذلك كانت الذهنية لم تساعده طويلا في تحقيق.
1: وارجع للخلفية محمد، ارجع للخلفية من وين أجا ونشأته، كيف كانت بداياته. وصدقني يعني إحنا دائما نحكي حاليا على مثلا، بدي مشان أقربها للجمهور، نحكي على عنان خلالي. شوف التواضع اللي مميز عنان خلالي امبارح بالكريستال بالاس، كان عنده ظهور مميز مع أنه الفريق خسر في المباراة، ولكن باكورة في البريمير ليج وكل الأضواء عليه، هادي متزن ومش حول حاله في بيوم وليلة، هاي نشأته. عنان كان نجم في مكابي حيفا، هيك كان عنان، كان
0: السيرورة الطبيعية لأي صحيح. لاعب من أجل أن يكون نجم.
1: وأنا بدي أحكي لك شغلي، وأسا ممكن من يعني قسم من الأهالي يسمعوا ينتقدوا، ببث مباريات لمرات في درجة أولى أو لأشبال محمد، بعد المباراة بتوجه إلي الوالد، قال بينا كيف بدي أحصل على المباراة؟ بقوله ليش؟ بقول لي ابني نمرة 7، بقوله بس ابنك ما عملش شيء. لا، في عندي شخص عمل له فيديو كليب. الأهالي شوي مرات كأنه انجنوا على مهلكم شوي شوي. مش كل لمستين بتعمل منها فيديو كليب لمباراة.
0: منقدرش نفهم الأهالي في أنه مبسطين في.
1: بفهم الواقعية أنه ابنك اليوم موجود في فريق وبيلعب وما شاء الله عنه مليح، أما أنك بعد كل مباراة بدك تعمل له فيديو كليب تعرف اليوم في كمان شغلي بعد كل مباراة بنظر على الزاوية في مصور، تستغرب لعبة أشبال فيها مصور بقول لي على أبو الفلاني جابنا أصور ابنه. طب يا عمي هذا اللاعب
0: مش ممكن عمره يكون هذا تحفيز للولد.
1: هذا اسمه تشويش على العقل. تخيل أنت بصف تاسع أو عاشر محمد مقتبل العمر جاي على مباراة مش مهم أي فريق ضد أي فريق يا دوب لمست الكرة وعندك بوك مصور شو بدي هدي هذا اللاعب. هذا تخيل لما بكرة يجي أول عقد ب10,000 شيكل شو بيصير فيه. تخيل بكرة لما يسجل أول هدف. فالعقلانية أنا دائما بحكيها للأهل تزعلوش مني، عقلانية خلي الإجرين وين
0: على الأرض. طيب يعني بتخيل إنه هذا الموضوع طويل فادي، وهذا جبنا لك ملف طويل في مس الرياضة على أساس يكون كذلك لربما بين أهل
1: عشرة. أنت ضيفي
0: أنا ضيف.
1: كنت بدك يبلك يكون لاعب كرة قدم على فكرة.
0: ابني والله يعني كثير حابب إنه يكون.
1: أنا سمعت منتخب معاوي بركض ولا
0: هو كثير حابب. طبعا إله الفخر الكبير إنه يلعب فيها.
1: طبعا مبروك الملعب جديد بحلة جديدة.
0: طبعا معني ما سمعتش بعد ملف في مسار رياضة عن أبو المعاوية. ليش
1: لا حكينا انت حكيت؟ مش متبع معناته انت مش متبع لمسار رياضة.
0: طيب متبع خلاص.
1: واليوم ممكن نحكي مع الأستاذ زكريا خارج البلاد وأيضا من معاوية مندوبنا
0: والأستاذ وائل صالح.
1: أستاذ وائل صالح طبعا بدي أبارك لبسام زعرورة اللي كمان اهتمام في فرانس فورج الهنغاري. هذا اللاعب اللي كان في مكابي هيفا قالوا مش منيح راح نتانيا، من نجوم مكابي نتانيا 1.8 مليون يورو. صرنا نحكي في اليوروهات في المجتمع العربي. طبعا بكل غدا سخنين أمام نتانيا على استاد مريم. حتى الآن محمد هي نعجة سوداء للأمانة. ويوسف أبو كشيز كان مدرب نتانيا الآن يعود إلى نتانيا مع سخنين الله يستر. طبعا اليوم في الممتازة عندك عزومي على كرياتيام تستضيف الريني، حلة جديدة، حارس مرمى جديد، مهاجم جديد على استاد عكا. الوحدة كفر قاسم راح يستضيفه في بيتهم للأسف نقول في باتيام. عكا مع أدهم هادي اللي درب كفر قاسم فنوع من الدربي لأدهم هادي. صحيح. أما غدا شوف الإخاء النصري بدل أن يلعبوا في علوت راح يستضيف العفولي وين؟ في نوفا جليل. وحتى الآن للأسف الشرطة لا تصادق على علوت. واليوم راح نفتح هذا الملف إلى متى هذه الفضيحة. بتعرف احنا بنروح على ملاعب محمد بلومفيلد الكبير، بتعرف من صفه قديش بنمشي لنصل لبلومفيلد.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: وتخيل علوت حتى الآن غير مصادق بسبب قلة مواقف السيارات.
0: مهم جدا أن يطرح هذا الموضوع كذلك في مسار رياضة. فادي بيبعثوا لي ليه ما حكيتوش عن اليونايتد بدقيقة.
1: شو رأيك؟
0: يعني خسارة في باكورة مباريات الدوري الإنجليزي لليونايتد اللي عول كثيرا عليه.
1: صحيح، ولكن عودنا اليونايتد أنه دائما هذه التقلبات. وباعتقاد يعني من ظن أن الأرسنال هي موجي وعابري فيخطئ، لأنه أرسنال كمان امبارح في ذوق مبسوط.
0: جميل الأرسنال يقدم مدى رائع للأمانة.
1: وهذا جمال محمد الدوري الإنجليزي إنه رائع. يعني إذا في إسبانيا عرفنا أو في تخيل امبارح في بايرن هنا طحنت 2-1 تقريبا، ممكن طحنت في الأداء دورتموند. بتقول في فرقين في الدوري الإنجليزي، في الألماني في فرقين في الدوري الإسباني. في هذا الفريق قد يفاجئ. ما بحكي لك كريستال بالاس وعلى ممكن يفاجئ، ولكن كل شيء متوقع. بداية يونايتد صدقني دائما ارجع يونايتد لما خسرت كلمة أفضل في تتمة المسيرة بالضبط كما حصل بدون تشبيه مع الريني اللي خسرت 4-1. وكلنا اليوم على الأقل مسبسول سمعنا على الأقل اليوم الريني ستتفجر أمام كرياتيام.
0: الزميل فادي مصطفى، كابتن فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك. شكرا إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في الهندسة الإذاعية زميل محمد علي أبو ليل، في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الإنتاج والتنسيق ماجي عيلوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار دان أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. بعد قليل تلتقون زميل رجاء كنعني في موجز الأهم الأنباء. هذه تحية محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة. سلام.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها،

0: بشجع ليش زيادة على ألمانيا؟
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
3: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 18 عاما بجراح متوسطة إثر تعرضه للطعن في قرية العوج قرب أريحة في الأغوار وسط ترجيحات بأن الخلفية قد تكون أمنية. وأفادت الفرق الطبية بأن المصاب تلقى العلاج، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا حول الواقعة وأنه يفحص ملابساتها وخلفيتها. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي طوق القرية ويجري عمليات بحث عن منفذ العملية وفق الادعاء. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في أحداث عنف شهدتها بلدة سلوان في القدس الشرقية. وبحسب بيان الشرطة، قتل عصام الأعور خلال نزاع بين عائلتين، فيما قتلت الشرطة أحمد الأعور وابنه خليل بعد وصول قواتها إلى المكان، مدعية أنهما شكلا خطرا على عناصرها وكان بحوزتهما سلاح أبيض وزجاجات حارقة. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الأحداث. حذرت بلدية الناصرة من انتشار بعوض حامل لفيروس حمى غرب النيل في عدد من المناطق، داعية السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره. وأوصت البلدية استنادا إلى تحديثات وزارتي الصحة وحماية البيئة بتجفيف المياه الراكدة حول المنازل والحدائق واستخدام طارد البعوض وتركيب شبكات على النوافذ، خصوصا لحماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من مضاعفات الإصابة. صدقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في الطيب على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتصدرها النائب دكتور منصور عباس، يليه النائب وليد طه والنائب وليد الهواشلي والنائب إيمان خطيب ياسين وثم ياسر حجرات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن مؤتمر القائمة هو يوم أمس هو الخطوة الأولى نحو تحقيق البرنامج السياسي للحركة.
1: كان مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، القائمة العربية الموحدة تتجه لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات. نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر. إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد، لأجل هدف واحد أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في ائتلاف والحكومة القادمة حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها مؤثرين، نبدأ نعطي حلول عملية لمشاكل مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي. هذا هو الهدف السياسي الذي وضعناه نصب أعيننا. في نهاية الأمر حاجتنا إلى المقاعد هي

0: حاجة سياسية فعلا أن نفرض إرادتنا في الملعب السياسي الإسرائيلي.
1: من جانبه قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبرين إن النقاش حول دخول الحكومة المقبلة يتجاهل البدائل الممكنة للتأثير.
2: يعني أبارك للزملاء في القائمة العربية الموحدة على انتخاب القائمة. هذا الحديث وكأنه إما أن تكون في الائتلاف وتؤثر وإما أن لا تكون في الائتلاف ولا تؤثر، وليس فقط أنه غير مقبول علينا بل هو يعني غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي ويسيء إلى السياسة بشكل عام، ليس فقط يعني المحلية وحتى عالميا. فعلا نتأمل أن تتغير الحكومة وأن يذهب هذا يعني الوزير الفاشي بعيدا عن أي اتخاذ قرار في الحكومة المقبلة. هذه ستكون المحاولة الأولى، وكلما كانت المشتركة سواء رباعية أم ثلاثية أكبر ممكن أن نضمن مثل هذا أي التغيير. هل المناخ السياسي، هل التشكيلة السياسية ستسمح لنا مثلا أن نقوم بدور جسم مانع أو شبكة أمان تمنع عودة الحكومة الحالية؟ هذا ممكن بلا شك، هذا يرتبط.
1: قال نائب دكتور منصور عباس خلال كلمته في مؤتمر القائمة العربية الموحدة يوم أمس إن دولة فلسطين قائمة وتعترف بها غالبية دول العالم باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. ورد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن دولة فلسطينية لن تقوم ما دام رئيسا للحكومة، فيما قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إنها لن تقوم في الحكومة التي سيشكلها. قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توم باراك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان، معتبرا أن الوضع القائم هناك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الدولي الذي يعد الهضبة أرضا سورية. وحذر باراك في حديثه عن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور شمال سوريا من أن العملية قربت إسرائيل وتركيا من مواجهة عسكرية مباشرة. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغير وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من جثة جليل.
5: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
7: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
8: صباح الخير من مدينة الطيرة.
9: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
10: يسعد صباحكم من بير السبع.
7: والكانوا يجوا بدلوا.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
12: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: El.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري.

0: لشراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة. رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. نبت 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
0: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة معه خطوة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4 في 1 لتر ب17.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، سائل جيلي فيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات

بلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تعرض عامل يبلغ من العمر 27 عاما لإصابات بالغة وحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده صباح اليوم إثر انفجار لسخان مياه شمسية أثناء قيامه بأعمال صيانة في مدينة القدس، حيث هرعت الفرق الطبية وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادثة ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى هداسة لاستكمال تلقي العلاج وسط استمرار عمليات الإنعاش والوقاية الطبية المكثفة. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 18 عاما بجراح متوسطة إثر تعرضه للطعن في قرية العوجة قرب أريحة في الأغوار، وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب تلقى العلاج، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا حول الواقعة وأنه يفحص ملابساتها وخلفيتها. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي طوق القرية ويجري عمليات بحث عن منفذ العملية وفق ادعاء الجيش. قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون في أحداث عنف شهدتها بلدة سلوان في القدس الشرقية، وبحسب بيان الشرطة قتل عصام الأعور خلال نزاع بين عائلتين، فيما قتلت الشرطة أحمد الأعور وابنه خليل بعد وصول قواتها إلى المكان مدعية أنهما شكلا خطرا على عناصرها وكان بحوزتهما سلاح أبيض وزجاجات حارقة، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الأحداث. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مركبة وخطوا شعارات بالعبرية في قرية أسرين جنوب نابلس بينها عبارة تدعو إلى الانتقام، وفي اعتداء سابق أفادت المصادر بأن مستوطنين سرقوا ممتلكات لفلسطينيين في منطقة خلة الميرامية قرب قرية أبو فلاح شمال شرقية رام الله. صدقت القائمة العربية الموحدة خلال مؤتمرها العام 28 في الطيبة على تركيبة قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتصدرها النائب الدكتور منصور عباس، يليه النائب وليد طه والنائب وليد الهواشلي والنائبة إيمان خطيب ياسين وياسر حجرات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس أن مؤتمر القائمة يوم أمس هو الخطوة الأولى نحو تحقيق البرنامج السياسي للحركة.
1: كان مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، القائمة العربية الموحدة تتجه لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات. نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر، إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد، لأجل هدف واحد أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في ائتلاف والحكومة القادمة حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها مؤثرين، نبدأ نعطي حلول عملية لمشاكل مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي. هذا هو الهدف السياسي الذي وضعناه.
0: فوض مؤتمر القائمة العربية الموحدة قيادة الموحدة بإجراء تعديلات لاحقة على تركيبة القائمة وإضافة مرشحين مستقلين، ومن بين الأسماء المطروحة يوف سيجالوفيتش وعلاء غنطوس في إطار توجه لتوسيع القائمة وضم شخصيات من خارج بنيتها الحزبية. في حديثها لراديو الناس قالت النائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين إنها ستتابع خلال الدورة القادمة زيادة تمثيل النساء في العمل السياسي.
2: من يعطي حتما سيحصد، وأنا أعتز بثقة إخواني وأخواتي أعضاء المؤتمر العام القدامى والجدد، وهذا فقط يحملني مسؤولية أكبر ويزيد من ثقل الأمانة في عنقي.

0: بداياتي إلى البرلمان كانت بالأساس بهدف وضع النساء وتحديدا النساء الملتزمات في الحيز السياسي وعلى الواجهة السياسية.
1: قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن الإدارة السورية لا تثق بإسرائيل وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة، لكنه أشار إلى أنه يتوقع استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاق أمني قريبا. وأضاف الشيباني أن المفاوضات توقفت عقب شن إسرائيل هجمات داخل سوريا في 18 من الشهر الجاري. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة لحد 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

تختلف الروايات والآراء بشأن كثير من الأحداث التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني مواطنو إسرائيل، لكن انقسام الحركة الإسلامية لشقين عام 1996 ربما يعد من بين أبرز الأحداث التي اختلفت فيها الروايات ووجهات النظر. وهناك من وصف لنا ذلك الحدث بالمسألة الحساسة التي يجب أن يطويها التاريخ، ومع ذلك نفتح هذا الملف بمساعدة بعض من كان شاهداً عليها.

0: الإسلامي الأم التي تربوا وترعرعوا وتتلمذوا فيها على يد شيخها ومؤسسها. اللي قدرش نيجي نحكي إنه أحد المشايخ اللي هو من أسس الحركة الإسلامية أو هو من تتلمذ على يد فلان، يعني هم لا يستطيعوا أن يقولوا تتلمذنا على يد شخص غير الشيخ عبد الله يعني بالآخر، وهم أبناء هذه الحركة لا ننكرهم ولا ننكر عليهم هذا الحق.
1: المفاوضات التي شاركت بها هي التي كانت في النصف الثاني من العام 2010 بعد عودة الشيخ رائد صلاح والشيخ حماد أبو دعابس من أسطول الحرية، وفعلا انطلقت المفاوضات لتوحيد شقي الحركة الإسلامية.
2: حققت الحركة الإسلامية قبل انقسامها نتائج لافتة في انتخابات رئاسة السلطات المحلية العربية التي جرت عام 1989، وفاز مرشحوها برئاسة مجالس مركزية مثل أم الفحم وكفر قاسم. وهناك من يقول إن ذلك جزء من الأسباب التي مهدت لكثيرين التفكير في خوض الانتخابات العامة.
3: إننا ماضون بحزم وعزم وسير صادق دائم ثابت على رص صفوف كل العاملين في الصحوة الإسلامية عامة وفي الحركة الإسلامية خاصة.
2: تقول السيدة نسيبة ابنة مؤسس الحركة الإسلامية المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش إنها اطلعت منذ صغرها على ما دار في ديوان والدها، وإن الحالة العامة التي عاشها المواطنون العرب في أواخر الثمانينيات هي ما دفعته للتفكير بخوض الحركة الإسلامية لانتخابات العامة.
0: نجاح السلطات المحلية وإشنا ما كانت الحركة الإسلامية في فترتها مقررة دخول انتخابات الكنيسة، ولكن الله أعلم هي الحالة العامة. أنا لم أكن يعني تلك الشخصية التي تقرر في الحركة الإسلامية، لم أكن عضوة ولم أكن خلينا نقول مسؤولة مؤسسة، وإنما أنا كنت بنت للشيخ فقط. الحالة العامة، الوضع الصعب أختي شيرين اللي كانوا موجودين في عرب الداخل اللي هو إحنا الفلسطينيين في الداخل، يبدو في فترتها قيادات الحركة الإسلامية قررت إنها تخوض هذه التجربة. كمان الشيخ رحمه الله كانت له نظرة، كان يريد أن يضع أهل الداخل الفلسطيني، عرب الداخل الفلسطيني، الفلسطينيين في الداخل في دولة إسرائيل، بده يحاول يحميهم ويعمل عليهم سياج أمان، وخصوصا أبناء الحركة الإسلامية. ولا يغفل الكل، واضح لنا جميعا أنه انظري إلى المؤسسات والجمعيات اللي انشقوا فيها أبناء الحركة الإسلامية اللي انشقوا عن الحركة. يعني إحنا جبنا مثال جمعية إنسانية اللي هي كانت الجمعية الإغاثة، يعني خلينا نقول كانوا مع بعض يشتغلوا، كان خايف عليهم تحضر مؤسساتهم وجمعياتهم ويخرجوهم عن القانون، وهذا ما حدث أختي شيرين. يعني الجمعية الإنسانية كانت جمعية كبيرة وضخمة، أنا يعني بالصدفة زوجي كان يشتغل فيها، واليوم هو كان لعشرين عام مدير لجمعية الإغاثة. بعدها تم تأسيس جمعية الإغاثة 48 اللي هي موجودة اليوم. انظر الفرق، أين وصلت جمعية الإغاثة 48 وأين انضطرت الجمعية الإنسانية؟ يعني الخوف كان صادق. يبدو أن الحالة والاستشعار للحالة الموجودة عند قيادة الحركة الإسلامية في فترتها كانت صادقة جدا، وهم رأوا ما لم يروه بعض الإخوة.
2: لم يكن الوقت قد حان بعد للتداول الجدي في مسألة خوض انتخابات الكنيسة من عدمه، والشيخ كمال خطيب أحد قادة الحركة الإسلامية في حينه والذي بات بعد ذلك نائباً لرئيس الجناح الشمالي قبل حظره، يقول لنا إن التفكير بالمسألة استغرق حتى عام 1992 عشية انتخابات الكنيسة التي شكل بعدها يتسحاك رابين الحكومة.
4: بعد انتخابات 1989 التي يومها شاركت الحركة الإسلامية لأول مرة في انتخابات السلطات المحلية وفازت برئاسة 6 قرى ومدن، أم الفحم، كفر قاسم، جلجولي، كفر برا، كابول، كفر قرع، هذا الفوز مباشرة دفع البعض باتجاه التفكير خطوة متقدمة إلى مشاركة بانتخابات الكنيسة، عبر الظن أن هذه القاعدة التي قامت بإعطاء ثقتها للحركة الإسلامية يومها هي ستكون قاعدة الانطلاق لانتخابات الكنيسة. نحن الحقيقة وقفنا أصحاب القناعة التي تخالف هذا التوجه، وقفنا أمام هذا الرغبة وهذا الاندفاع. بقي الأمر حتى انتخابات 1992، وهناك كذلك بدأ الحديث

0: مرة أخرى مجددا حول المشاركة بانتخابات الكنيست. وهنا أنا يعني بما يحصل هذه الأيام وطبعا قبلها بكثير وصلت إلى قناعة أن تذكرين يومها كان هناك حج جديد ليس إلى مكة ولكن حج جديد إلى تونس، كانت كثير من قيادات الداخل الفلسطيني تذهب إلى تونس وطبعا كله بإذن من الحكومة الإسرائيلية وتلتقي بالمرحوم ياسر عرفات ويلتقطون الصور، وحتى هذه الصور كانوا يستخدمونها في الدعايات الانتخابية بعد انتخابات 92 على الصوت مرة أخرى في داخل الحركة الإسلامية، تلك الانتخابات طبعا التي فاز فيها إسحاق رابين برئاسة الحكومة. لكن مرة أخرى استطعنا أن يعني نتجاوز تلك المرحلة بعدم المشاركة في انتخابات 92.
1: يقول النائب السابق عبد المالك دهامشي إنه في تلك الآونة كان مقرباً من المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش، وإن الحركة الإسلامية بالفعل عقدت مؤتمراً لها عام 92 وأرجأت اتخاذ القرار بشأن المشاركة في انتخابات الكنيست لمرحلة لاحقة.
2: مؤتمر في كوغبارة سنة 92 وطرح فيه موضوع الانتخابات، والمؤتمر ما رفض الكنيست ولا الانتخابات، صار تصويت كان تعادل إذا أنا مش غلطان. أما بعض الإخوة رفعوا بالمؤتمر وقبل المؤتمر إنه يا عمي بلكي حرام، فأنا نعرف، قال لي الشيخ عبد الله ما زال هيك، إذا خلاص بلا مؤتمر بلا كنيست بلا إشي فاضي، خذوا 4 سنين من هول للانتخابات الجاية، تأخذوش بالفتوى تبعتي، تردوش علي، أنا على قناعة ويقين إنه ليس في دخول الكنيست حرمة، الله مش موضوع عقيدة، هاي مصلحة مرسلة للمسلمين، إذا شفنا مصلحتنا نفوت على الكنيست منفوت، شفنا مصلحتنا ما نفوتش منفتش، الله مش موضوع دين، الكنيست والسياسة والعمل وخدمة شعبنا مش حلال وحرام، لا هذا واجب، أما على الأقل هو أمر مباح، وإذا هو أمر مباح فش فيه حرمة. على كل حال إحنا أجلوا الموضوع 4 سنين من هول للانتخابات اللي بدها تيجي، اسألوا غيري، تردوش على الفتوى تبعتي، اسألوا المشايخ، اطمئنوا، شوفوا إذا فيها حرمة بنراجع حساباتنا، إذا فيهاش حرمة الموضوع مفتوح.
1: لكن مسألة التوجه للكنيست بقيت عالقة في أذهان كثيرين من أبناء الحركة الإسلامية ونوقشت بين وقت لآخر في الأروقة المختلفة.
0: جاء أوسلو طبعا وجاء معه الرئيس ياسر عرفات إلى غزة وفق اتفاقية غزة يريحة، وأصبحت قيادات من كافة الأحزاب ومن الحركة الإسلامية تذهب إلى الرئيس ياسر عرفات. أنا كنت ضمن وفد من وفود الحركة الإسلامية التي ذهبت لتهنئة الرئيس عرفات بعد عودته، لكن الأمر يبدو كان أكثر من ذلك عبر لقاءات نحن لم نكن نعلم بها الحقيقة، التي قادت إلى رفع الصوت كثيرا باتجاه المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي. لكن في مطلع العام 95 أظن في شهر شباط 95 كان هناك جلسة للمؤتمر العام للحركة الإسلامية، وفيه كان القرار بعدم المشاركة في انتخابات الكنيست. هذا المؤتمر الشيخ عبد الله رحمه الله هو من وقف وقال بشكل واضح هذا يمثل الموقف النهائي للحركة الإسلامية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الانتخابات كان يعني ما يزال عامين، كانت في شهر 11/96 بينما القرار منذ مطلع العام 95 بعدم المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي. على ما يبدو هذا القرار لم يكن يرضي البعض، فبقوا يعملوا لصالح تغييره وإعادة الذهاب باتجاه انتخابات الكنيست. استغل حدث وهو إغلاق لجنة الإغاثة الإسلامية يومها، الذي قام بإغلاقها هو شمعون بيرس لما كان رئيس الوزراء طبعا بعد مقتل رابين، فاستغل حدث إغلاق مكتب الإغاثة للتخويف والتهويل من قادم الأيام، ومن أن هذه ستكون بداية فلابد للحركة الإسلامية أن توجد حولها سياج تحتاط من خلاله، تدافع عن نفسها من خلاله، وطبعا الإشارة إلى المشاركة في انتخابات الكنيست.
1: اغتيل إسحاق رابين إذن في 4 نوفمبر تشرين الثاني عام 95، وحدد 29 مايو 1996 موعداً لانتخابات الكنيست 14، وهنا تجددت النقاشات في مجلس شورى الحركة.
2: مشيت الأمور لسنة 1995 لما اغتيل رابين. الموضوع انطرح لما اغتيل رابين في انتخابات في كنيست، وتقدمت فترة الانتخابات شوي نتيجة اغتيال رابين. فالموضوع انطرح من أول وجديد مجلس الشورى. وأنا بأذكر في بداية الحديث بهذا الموضوع مجلس الشورى اللي أنا كنت أحضره لبرة كمستشار قانوني إلى يمين الشيخ، انطرح السؤال بالبداية شباب إخوان، كان في حدا حكى عن حرام وحلال، موضوع الحرام الكنيست بعد مفتوح اطمئننتوا فهمتوا؟ قالوا الإخوة الموضوع الحلال والحرام من وراء ظهرنا، فيش فيها حرمة. هذا الكلام الشيخ رائد والشيخ كمال تحديدا، قالوا موضوع حرام وحلال من وراء ظهرنا فيهاش حرمة، أما إحنا ضد الدخول للكنيست. والحق يقال، أنا بشهد الكلام زي ما هو. طيب ضد الدخول، في إخوة مع الدخول، ناقش أعمل مجلس شورى أول جلسة ثاني جلسة أربع خمس مرات، يقرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة بدنا نفوت على الكنيست. يعني كانوا يصوتوا 20-25 عضو مع الدخول، اثنين معارضين الشيخ رائد والشيخ كمال. والله الحق، أنا ما بنكر الحق، وبالعكس اللهم أعني أنه أذكر الحق وفقط الحق. اثنين يمتنعوا مرات، ومرات الاثنين يصيروا ثلاثة، يعني أربع خمس أعضاء بين ممتنع وبين معارض. اثنين معارضين على طول دائما، الشيخ رائد والشيخ كمال، اثنين ممتنعين، أخ من الفريديس والشيخ منير أو الهيجة كان برضو عضو مجلس شورى في هذيك الأيام، وربما شيخ ثالث لا أذكره الآن. أما لم يتعدى العدد هذا الموقف. لما القرارات مجلس شورى نعم وصلنا لمرحلة إنه بدنا نعمل مؤتمر عام منشان الموضوع، الكنيسة يقرر في مؤتمر عام مش بس مجلس شورى، وكانت جلسة في كفر قرع.
1: عقد المؤتمر العام للحركة الإسلامية في آذار عام 96 قبل شهرين من الانتخابات، وهنا بدأ اختلاف الرواية بشأن عدد المندوبين عن المناطق الذين شاركوا في المؤتمر وحسموا نتيجته لمصلحة خوض انتخابات الكنيست لأول مرة في تاريخ الحركة. الشيخ كمال خطيب أشار إلى أن ثمة تغييراً مدروساً في عدد أعضاء المؤتمر.
3: عدم خوض الانتخابات بأغلبية 70% من المشاركين في المؤتمر العام، وكان عددهم 74 أعضاء المؤتمر العام. مرة أخرى تم إضافة 61 عضو الذين هم أعضاء لجان السلطات المحلية ورؤساء البلديات، أصبح عدد أعضاء المؤتمر 135. وهذا طبعا لم يكن بشكل توافق الحقيقة، إنما كان حينما نذعن نحن، أو أقول يعني نضطر أن نلين موقفنا فقط لسبب واحد، وهو حرصنا على عدم انقسام الحركة الإسلامية، وحرصنا على عدم تفرقة صف الحركة الإسلامية. فكنا حقيقة أقول نهادن نلين في المواقف، ليس قناعة بانتخابات الكنيست ولا بجدواها. في المؤتمر الأخير الذي فيه كانت النتيجة، وهذا مؤتمر ثالث بالمناسبة، هذا مؤتمر ثالث الذي فيه صوت لصالح دخول الانتخابات 49 وعرضه 47، يعني فارق صوت واحد فقط. نحن كنا ممن عارض، ولكن التزمنا بالقرار، بل وذهبنا إلى بيت الشيخ عبد الله يومها أنا والشيخ رائد، بل وتحدثت في الإعلام أنا والشيخ رائد أننا مع القرار.
1: في الجانب الآخر يروي لنا الأستاذ عبد المالك دهامشي تفاصيل مختلفة لذات النتيجة.
2: التقينا في المؤتمر في كفر قاسم، وفي المؤتمر هذا قبل ما نبلش التصويت، على فكرة لجنة الانتخابات الشيخ عبد الله وعبد المالك وأخرى أخ ثاني ثلاثة، وأنا والشيخ عبد الله والشيخ الآخر برضو قاعدين على طاولة رئاسة المؤتمر خلينا نسميها، وإحنا لجنة الانتخابات يعني الأسماء عنا، وإحنا اللي نتطلع ونشوف ومين اللي بيصوت وكيف التصويت يكون. قبل ما يبدأ التصويت والمؤتمر بس لسبب واحد موجود، هل نروح على الكنيست ولا لا، الإخوة يصوتوا بنعم أو لا. بلش التصويت، طيب تقرأ أسامي الإخوة المندوبين من كل بلاد والتصويت ماشي. إسا في النقب واحد أو واحد لا، يعني نص أعضاء المؤتمر من النقب غايبين. الإخوة تذمروا أهل النقب، والنقب هن شوف إحنا اليوم في مشاكل النقب وين من هذاك الوقت، إخوتنا بالنقب هن في في في راس الحرب، هن بالمعاناة. وقالوا يا عمي إحنا بدل ما نروح لحزب مبام ولا حزب العمل ولا لأعضاء كنيسة يهود وعرب، طب ليه بكونوش إخواننا من حركتنا؟ هن يمثلونا بالكنيسة وهن يهملوا همنا وهن اللي يدافعوا عنا وعن أراضينا وعن سلبها وعن هدم بيوتنا وقرانا. فالإخوة من النقب انجنوا، ليش يا شيخ حماد ما شفتش مش جايب هذول مش داعيين؟ أول مرة ثاني مرة كبرت الضجة. وقف الشيخ حماد وقال أنا دعيت 12 واحد وتركت 10، أو دعيت 10 وتركت 12، برضه بديش أغلط لأنه الشيخ كمال شرط علي هيك، وقال لي إذا بتدعي زيادة عن هيك وصلنا مش قال له مباشرة وده له مع شيخ ثاني بديش أدخل كثير في الأسماء والشيخ الثاني بلغني إنه إذا بتجيب أكثر من هيك الشيخ ما بيجيش ومصيرش مؤتمر وتنشق الحركة. فأنا أمام هذا

0: الواقع قلت بكفي، انا بدا زي ما بده الشيخ مال وبدعيش الباقيه، وهذا اللي صار. فهنا الضجه وصلت لاسحاب، نجنوا شباب نقب، شو يعني انت ليش الشيخ مال تشرط علينا؟ مين ندعو مين ندعي؟ شو عددنا وقديش عددنا؟ بديش اسمي الاسامي، انا داهن بالاسم كلياتي، اقول لكم مين الشيخ راد بالشيخ كمال، مش كل يا اخوان احنا اسا بدنا نصوت، هذا التصويت النتيجه اللي بتطلع ملزمه نلتزم بها كلنا؟ اه ملزمه، كل واحد باسمه بشخصه قال ملتزم وملتزمين. لما قامت الضجه وقف الشيخ عبد الله وقال اهدوا يا شباب طمعا وطاعة يا شيخ كمال، هل بعدنا ملتزمين؟ كلنا ملتزمين ودائما باسم خرادور ملتزمين بالنتيجة؟ قالوا ملتزمين. قال كملوا تصويت على بركة الله. يعني وهذا بدل الشيخ ما بيعني شو النتيجة تكون، مش فارقة معه، المهم نضلنا وحدة ونضل بالتصويت ونلتزم كلنا ونضلنا جسم واحد. وانتهى التصويت وفرزت الأسماء، وأنا عارف اللي الأصوات كان 47 مع و45 ضد، وتعانقت الشباب وتباكت، واللي كان سيني يصلي مقاطع الجلسات راح عند الشيخ عبد الله وسهر. انا من جهتي انا روحت.
1: اختتم المؤتمر العام للحركة الإسلامية أعماله بقرار خوض الانتخابات، وأعلن القادة المعارضون الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب عبر وسائل الإعلام المختلفة التزامهما القرار.
2: أنا قلت نحن اتفقنا ورفعنا أيدينا بإقرار ما وصل إليه المؤتمر من نتيجة، قلت ذلك وتحدثت في الإعلام أننا مع القرار. أنا تحدثت، كان يومها إعلامي رحمه الله اسمه محمد شريف، تحدثت معه في مقابلة وقلت نعم نحن مع القرار.
0: في هاي الليلة بالتلفزيون بعد المؤتمر العام 24/3/96 في كفر قاسم، الشيخ رائد مقابلة تلفزيونية ومن بيت الشيخ عبد الله أظن، لأنه راح مع هو الشيخ كمال عند الشيخ عبد الله على البيت يكمل سهرة، وأنا روحت على كفر كنا. قال أنا بالتلفزيون الإسرائيلي ملتزم بقرار المؤتمر العام، وإحنا رايحين على الكنيسة وإن شاء الله يعني تماما وكل شيء تمام ما فيش أي مشكلة. والثانية يوم الصبح يوم الاثنين الساعة 8 بين 8 إلى 9 بإسرائيل بالعربي اللي اسمها مكان اليوم إسرائيل باللغة العربية، الشيخ كمال بالبث المباشر وأنا سمعته بثاني قال مرحبا بالكنيسة وإحنا ملتزمين ورايحين الكنيسة وبدنا نمشي بالانتخابات وكل شيء تمام.
1: لم تدم حالة الوفاق والتوافق طويلا، فبعد أيام معدودة أعلن الشيخان صلاح وخطيب من خلال صحيفة صوت الحق الناطقة باسم الحركة الإسلامية ما سمياه مسار التصحيح الذي قاد فيما بعد للانقسام. تقول السيدة نسيبة الشيخ عبد الله إن المرحوم والدها اطلع على القرار من خلال الإعلام وأثناء قضائه فريضة الحج.
3: بعد فترة أقل من أسبوع على ما أعتقد إذا لم تخن الذاكرة، المشايخ اللي هم اللي انشقوا أجوا وتم رأب الصدع، خلينا نبقى واضحين، وتم الإعلان إنه بعد رجوع الشيخ من الحج، لأنه الشيخ كان بده يطلع الحج، ستكون جلسة ويقرروا شو بدهم يعملوا. وليلة الحج شيرين أجوا المشايخ اللي هم اليوم منشقين وسهروا ل 12 بالليل على ما أذكر عند الشيخ رحمه الله، وهم وأخوة آخرين اللي هم ما زالوا موجودين من قيادات الحركة الإسلامية الجنوبية وسهروا للساعة 12 أو 1 لا أذكر. وبعدها الشيخ رحمه الله تسهل طلع مع الوفد على الحد. كان يومها أربعة بالليل خميس صبح الجمعة، إحنا شفنا في الجريدة مثل مشاهد كل الناس الغربيين والإعلاميين انشقاق إخوي عن طريق جريدة صوت الحق أيامها، اللي كانت جريدة لمؤسسات الحركة الإسلامية، جريدة للحركة الإسلامية، أعلنوا انشقاقهم. الشيخ كان بالحد، أخذوا كل المؤسسات اللي تم تأسيسها في الحركة الإسلامية على يد المؤسس والشباب والإخوة والأبناء بما فيهم الجمعية الإنسانية اللي هي كانت للإغاثة.
1: فما الذي جرى يا ترى؟ الإجابة في روايتين وتفاصيل مختلفة. فالشيخ كمال خطيب يقول إنه اكتشف حقائق لم تكن معروفة لديه قبل جلسة المؤتمر العام.
2: الذي حصل أن إخوة ممن شاركوا معنا في هذا المؤتمر مباشرة تواصلوا معنا وقالوا هل عرفتم ماذا حصل أمس وأول أمس؟ قلنا لهم لا، قالوا نحن يعني راحة لضمائرنا، كنا نعلم دائما أن الأغلبية الساحقة مع عدم خوض الانتخابات، لكن ليلة المؤتمر جاءنا فلان وفلان وفلان من الإخوة مسؤولي المناطق في الحركة الإسلامية وقالوا لنا نريد أن نحذركم من شخصين يريدان العبث بالحركة الإسلامية بهدف الإطاحة بالشيخ عبد الله رحمه الله، وهؤلاء موجودين ضمن تنظيم حركة حماس، أقول وأنا الآن عبر الإذاعة، وأننا ننفذ توجيهاتها بهدف الإطاحة بالشيخ عبد الله نمر درويش.

0: بالتالي هؤلاء الإخوة الذين حدثوا بصراحة قالوا لنا نحن يعني خشينا على الحركة الإسلامية وصدقنا الإخوة الذين جاءوا، أما الآن يعني وقد تبين لنا ماذا حصل في المؤتمر، فنحن بمباشرة سماع هذا الكلام الجديد الذي فيه تم التجول على إخوة من المقترعين من أعضاء المؤتمر وتخويفهم بل تحريضهم علينا، ففي نفس اليوم قمنا وتواصلنا مع الإخوة الآخرين وأعلننا أننا لن نلتزم بهذا القرار لأنه اتخذ بشكل غير لائق في الحد الأدنى من التعبير المؤدب الذي يمكن أن أقوله. لكن الشيء المهم أننا نحن لم نعلن عن انقسام الحركة الإسلامية ولم نعلن عن الانشقاق عنها أصلا، نحن دعونا إلى ما أسميناه إعادة تصحيح مسار الحركة الإسلامية. للمرة الأولى التي فيها أعلننا عن جسم جديد كان في العام 97، يعني بعد أكثر من سنة وشهرين على ما حصل في شهر 5 من العام 96.
1: أما الأستاذ عبد المالك دهامشي فيرمز في حديثه إلى أن خطة الانفصال كانت مبيتة.
2: يوم الخميس من نفس الأسبوع أظن التاريخ 28 بدي يكون 28-30 بجلسة مجلس الشورى ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس في كفر قاسم، الشيخ عبد الله فتح الجلسة وأنا جنبه وقال هيك: يا أخوان إحنا مقبلين إسا على عهد جديد في عمل سياسي، وهي السياسة بركة وسخة، إحنا ما بدنا نلغمط الحركة الإسلامية كلها بالبركة الوسخة هاي، اختاروا من إخوانكم عدد من الشباب رؤساء مجالس بلديات سياسيين، حتى نسمي كم اسم من دبن بعد بركة الوسخة، إن أحسنوا السباحة ثمارهن إلنا وإن ما أحسنوش السباحة هن بالبركة الوسخة، وإحنا بنقول هذا ذراع سياسي من حجمه من دشره، يعني ما الحركة الإسلامية بخير. وبلشوا الإخوة يسموا بالأسماء، وعندما ذكر اسم شخص من إخواننا أنا أعرفكم مين بس بديش أحكي كل الأسماء عيب ليش يصير تجريح أخرى، بس كلنا المنانف. وقف الشيخ كمال وقال: ليش هذا خطر علي أنا، خطر أمني خطر. قلت له: يا شيخ كمال أنا عارف عن إيش بتحكي، لا في خطر ولا خطر أمني ولا إيش، وعلى فكرة ولا فخر، أنا كنت صمام الأمانة للحركة الإسلامية منذ أن تعرفت عليها وتعرفت علي، كل إشي اسمه مخابرات محاكم بوليس اعتقالات كله يرجع لعبد الملك دهامشي، أنا عارف عن إيش الشيخ يمال حكى أو متوقع يعني فاهم شو اللي بقصده. قلت له: يا شيخ يمال فيش خطر ولا في إشي، وأقعد وارتاح تخفش فيش إشي. لا ظل الشيخ كمال طالع، شدوا فيه الإخوة ارجع ما رجعش، وعلى ذمة أحد الإخوة اللي شدوا وقال له ارجع قال له: أنا جاي أدب هالكلمتين وأطلع بديش أرجع. بعدي وقف بعد هنيها وقف الشيخ رائد قال: آه وأنا برضو نفس الإشي وأنا مزبوط اللي حكى الشيخ كمال. وأنا قلت له: يا شيخ رائد اسمع مني إسا أنا بعطيك الجواب، بس قال لي الأخ صار بادي يحكي يخلص كلامه، أنا بعرف عن إيش بيحكي الشيخ كمال، ما في خطر لا علي ولا عليك ولا على حدا، أنا عارف شو الموجود، وإسا بعطيك التفسير بالضبط أمام مجلس الشورى كلياته. قعد الشيخ رائد برضو أخرى هنيها ورد قال: يا شيخ رائد بعد ما تركتش الجواب ظل طالع، طلعوا هن اثنين، والصحيفة صوت الحق هي صحيفة طبعات ما كانت اللي تصدر باسم الحركة يوم الجمعة الصبح، كانت صارت مطبوعة أو الصفحة الأولى مطبوعة، اللي هو اتغيرت الصفحة وغيروا الصحيفة وحطوا بيان سموني داء الحق بدون ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا البيان انكتب في صبيحة الجمعة اللي هو كان 29-30 من ضمن الكلام اللي انكتب، وبعد أن أصبح من غير الممكن التعايش مع هذا الإطار، هاي متذكرها إيه حرفيا بنساهاش بثمانية، بعد أن تجاوز الإخوة هناك خطين أحمرين، يعني بعد ما أصبح غير الممكن نعيش في إطار الحركة الإسلامية، بعد ما تجاوزوا اللي فيها خطين أحمرين، شو هن الخطين الأحمرين؟ الأول إنه بعثوا مكتوب لأحمد الطيبي إنه ممكن هو حزبه يعني يكونوا معنا بائتلاف بالكنيسة، والخط الأحمر الثاني سمع تصريح لأحد القياديين بأنه ممكن التصويت لبيرس.
1: أعلن الانفصال إذن، لكن جهود الوساطة لحل الأزمة استمرت، وبموازاتها تعمق الشرخ من خلال بدء الطرفين إنشاء مؤسسات جديدة ونشاطات.
0: الحقيقة ما حصل أن إخوة كثيرين قاموا بمبادرات لرأب صدع الحركة الإسلامية، وكان إخوة من الطيبة، كان إخوة من لد، وبنفس الوقت تم تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، وجلس هؤلاء الإخوة أكثر من مرة ومرة ومرة في محاولة الوصول إلى صيغة لتلافي التردي في واقع الحركة الإسلامية، لكن كما قلت بعد إذ قام الإخوة في مرحلة معينة بإصدار صحيفة الميثاق، قاموا بتشكيل لجنة جديدة للإغاثة، قاموا بإقامة مؤسسات واضح كانت كلها تشير إلى اتجاه

0: ترسيخ الانقسام. محاولات هاي كلها فشلت. في احدى الجلسات كان في اشتراط اذا الشيخ عبد الله بيستقيل من رئاسه الحركه بنرجع وبنتوحد. الكلام وصل للشيخ عبد الله، سمع فيه قال الباطل انا ما. طيب هاي استقالته، مجلس الشورى حط استقالته وقال يا عم شوفوا اخوانكم خلاص، اذا انا الحجر عثره وانا اللي مانع توحيد الحركه انا مستقيل، انا من مرجعيه فقهيه بدي اشتغل فقه وانتم سيروا على بركه الله، بس ديروا بالكم في الخطوط الحمر اللي متفقين عليها من زمان تتعدوهاش، اللي بتعداها بكسح حجره. ظلوا بالخطين الحمر هذول وساوا ايش بدكم. الخط الاول هو الخط عدم مخالفه الشريعه الاسلاميه، الالتزام بالشرع الاسلامي، والخط الثاني عدم مخالفه قانون الدوله اللي احنا عايشين فيها. ما عدا الخطين الاحمرين هذول اللي انحطوا بالاجماع الحركه ولا مره صار عليهم خلاف، واللي ايدوه الاخوه منذ البدايات من الثمانينات الاولى بما فيه الاستقلال والشيخ صلاح، الخطوط انحطوا في الاجتماع سري في مكتب سياسي بالمكتب تبعي وانا في المكتب عندي، وحطينا الخطين هذولا وقررنا يومتها نفوت على السياسة. ولأن الحديث يتسع فالمحاولات هاي ما نشحت. في احدى المرات قالوا انت بدك تروح يا ذهاب شي تقعد مع الاخوة من شان بلك الله نتوفى، قلت لي انا جاهز. رحنا الموعد ما جوش الاخوة وما صارش اجتماع وما صارش جلسة.
1: في يوليو تموز عام 97 تأسس ما بات يعرف لاحقا بالحركة الإسلامية الشمالية، وبدت الصورة واضحة بأن ما كان حركة واحدة بات اثنتين منفصلتين سعت كل منهما لاستقطاب أكبر عدد من المؤيدين، وأسست مزيدا من الجمعيات الدعوية والإغاثية والمؤسسات إلى جانب المهرجانات التي تركز في قضية الحرم القدسي الشريف. ومنذ ذلك الوقت بدأت الإسلامية الشمالية تنظيم مهرجان سنوي تحت عنوان الأقصى في خطر. عادت محاولات رأب الصدع مجدداً خلال السنوات التي عقبت الانقسام، لكن أوضحها أتت في نهاية عام 2010 بعد أن التقى رئيسا الحركتين الشيخ رائد صلاح والشيخ حماد أبو دعابس على متن سفينة مافي مرمرة في أسطول الحرية. الأستاذ زاهن جدات الذي شغل منصب المتحدث باسم الجناح الشمالي كان عضواً في الوفد المفاوض.
2: الجلسة الأولى كانت في كفر قاسم ثم في أم الفحم ثم في تحنين، وكنا نتعمد بعد الجلسات أن نظهر في الأماكن العامة، على سبيل المثال تناول العشاء في مطعم ويرانا كل الناس. الهدف كان واضح لبث روح أن العمل على الوحدة على قدم وساق وليس عملا سريا، بل أردنا أن نشيع هذا بين الناس. ومن الجلسة الأولى كان الحديث الشرط كان واضحا بأن الكنيسة من ورائنا، وهذا كان شرط للبداية والانطلاق في المفاوضات. قلنا للأخوة ويومها مثلنا ما يسمى يعني الجناح الشمالي ما يسمى اليوم، كان فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، وكنت أنا بصفتي مدير المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية. كان من الإخوة من الشق الآخر الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية، يومها نائبه الشيخ صفوة فريد، ورئيس مجلس الشورى الدكتور منصور عباس. وأردنا فعلا توحيد الجناحين للعودة إلى الجسم الواحد الذي كان قبل العام 96، وكان الشرط كما قلت هو أن الكنيسة من ورائنا من أول دقيقة أو أول خمس دقائق، لكي لا أبالغ أن الكنيسة من ورائنا. فعلا انطلقنا، وبداية كل جلسة في الجلسات الأولى نعيد على هذا السؤال، هل الكنيسة ورائنا؟ كان الإخوة يؤكدون أن الكنيسة من ورائنا، ثم نتقدم في الحديث وفي المفاوضات. وكانت أجواء جدا جميلة. أصدرنا بيان في منتصف المرحلة في العام 4 أيار 2011، أكدنا فيه للرأي العام أننا نتعاون بيننا، ودعي الشيخ حماد أبو دعابس عندنا للحديث وإلقاء كلمة في مهرجان الأقصى وفي مهرجان العودة في كفر كنا، وأيضا الشيخ صلاح دعي إلى مهرجانات عند الإخوة، وأيضا الشيخ كمال خطيب تحدث في

0: مهرجان القدس أولا عند الإخوة في سخنين، وكنا نعطي الألقاب للجميع، هذا كل بصفته، بمعنى خلق الجسم الواحد سعيا للوصول إلى الوحدة، وفعلا وصلنا إلى درجة تقسيم المناصب. كان التقسيم أنه يكون رئيس الحركة باسمه الشيخ حماد أبو دعاغس، يكون الشيخ رائد صلاح مسؤولا عن العلاقات الخارجية ومثل الحركة الإسلامية أمام لجنة المتابعة، وطبعا سائر الأجسام الإدارية كانت ستترتب وفق هذا النظام. لا شك أن الذين سيأتون من بعد هم النواب، سيكون نواب، وطبعا الجسم الإداري شكلنا فريق رباعي عدا الجسم المتفاوض، الستة المتفاوضين، ليسرع بكتابة نظام عمل واحد يدمج ما بين ما هو موجود عند الإخوة وما هو موجود عندنا يومها.
1: عن تلك الأيام تقول السيدة نسيبة الشيخ عبد الله إن والدها كان مستعدا للتنازل عن مكانه.
2: أعتقد أنه في جلسة من الجلسات الشيخ لم يكن يوجه الإخوة القيادات أو أبنائه مثل ما كان يقول في الحركة، أنه توجهوا لإخوانكم ورجعوهم دائما، وفي كان محاولات كثيرة لإرجاعهم ولا رأب الصدى، ولكن للأسف كانوا يأبون، يعني هم من أبى. وفي كانت مبادرة للشيخ حماد، هي أعتقد أنها هي المبادرة الأخيرة في فترتها، وحكوا أنه الشيخ يتنازل عن رئاسة الحركة الإسلامية بنرجع، كلهم بتنازل فيش مشكلة، يعني أنا مش جاي هان مشان أكون رئيس، أنا مؤسس لهذه الحركة، ويعني بالنسبة إلي بقاء هو بقائي وبقائنا جميعا في العمل الميداني وخدمة أبناء وبنات مجتمعنا.
1: توقفت المفاوضات بين الجانبين مع إعلان التوجه لانتخابات عامة في عام 2013.
0: في نهايات العام 2012 أطلت علينا الكنيست وقدم بنيامين نتنياهو يومها انتخابات الكنيست، وفجأة كأن شيئا لم يكن، وطبعا تألمنا كثيرا على إهدار هذه الفرصة من طرف الإخوة، ولا إلى يومنا هذا لا نجد تفسيرا منطقيا للذي حدث، أن أناس يجلسون على طاولة واحدة قرابة عام ونصف، هذا صافي طبعا تخللها اعتقال الشيخ رائد في بريطانيا، ولكن الجلوس على الطاولة كان أكثر من عام ونصف تقريبا. وبالتالي عندما أطلت انتخابات الكنيسة انفض الإخوة وذهبوا إلى انتخابات الكنيسة، وأصدرنا يومها بيانا كان بتاريخ 22/11/2012، تحدثنا فيه عن الذي جرى، هذا ما وصفته لك، تحدثنا عنه في بيان، أن عندما وصلنا إلى قاب قوسين أو أدنى من الوحدة وإلى إنزالها إلى أرض الواقع انفض الإخوة.
1: كانت هذه إذن المحاولة الأخيرة المعلنة بين الجانبين لرأب الصدع، وبعدها تطور مسار كل حركة بصورة مختلفة. عام 2015 أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الحركة الإسلامية الشمالية محظورة، وأغلقت مؤسساتها وضيقت الخناق على ناشطيها.
3: הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל חותר נגד המדינה. הוא מסית לאלימות נגד אזרחים חפים מפשע, הוא מקיים קשרים אדוקים עם ארגון הטרור חמאס, הוא חותר תחת המדינה במטרה להקים במקומה חליפות אסלאמית. כמי שנושא באחריות לביטחון המדינה, אני לא אאפשר זאת. ולכן החליט הקבינט בראשותי להוציא את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אל מחוץ לחוק.
4: نتنياهو وحكومته وأجهزته يعني عرفت من أين تؤكل الكتف كما يقال، عرفوا أن بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون وإلغاء وإغلاق 35 جمعية ومؤسسة قطرية تعمل في الصحة والثقافة والرياضة والتعليم والإعلام والإغاثة والعمل الخيري رجالا ونساء وأطفالا والجامعة، عرفوا أن هذا ولا شك يعني يضعف كثيرا إمكانية العودة إلى الوراء، وهذا حقيقة. الآن نحن يعني نستطيع أن نعمل وفق منظومة، ليس لنا جسم إداري، ممنوع أصلا أي جسم إداري يمثل نوع من مخالفة هذا القانون الظالم الذي حصل. طبعا بالمقابل فتح المجال والأبواب المشرعة بدءا من أي نشاط انتهاءا بالعمل البرلماني للإخوة في الطرف الآخر، لكن أنا أقول أن الحركة الإسلامية دائما وأبدا كانت هي وسيلة الحقيقة وليست غاية، هي وسيلة لخدمة

0: لنا وسيلة لخدمة شعبنا، لكن إذا انعدمت هذه الوسيلة حتما لابد من البحث عن وسائل أخرى. وأنا هنا أراها الحقيقة يعني شراكات شعبية مباركة في كثير من القرى، ما يزال العمل في خدمة الدين وخدمة الإسلام وخدمة أبناء شعبنا في كافة النواحي، طبعا ضمن جهود محلية.
1: تغيرت صورة التعامل مع الحركة الإسلامية الشمالية بعد 2015 وباتت تسمى الحركة المحظورة، واقتصر نشاط من كانوا قادة وأعضاء فيها على الأروقة المحلية والأطر العامة. أما الجناح الجنوبي فواصل شق طريقه السياسي من خلال حلبة الكنيست وصولاً إلى الائتلاف الحكومي عام 2021.
2: بتسلل سموتريتش نجد، أسامة سعدي، أسامة سعدي أينو نخيخ، גדעון סער בעד, מנסור עבאס בעד, איימן עודה אינו נוכח.
1: وعن المقارنة بين الحالتين يحاول كل طرف الإجابة.
3: نحن نرى أن الحركة الإسلامية أو كيف ما بتقولوا عنها في الإعلام الجنوبية التي لا أقبل بهذا الاسم، ولكن الحركة الإسلامية هي الحركة اللي خلينا نقول القوية اليوم، هي الحركة المؤثرة في داخل مجتمعنا العربي. عملية الحذر والمحاربة من قبل خلينا نقول السلطة الإسرائيلية، هذا حذر منها الشيخ رحمه الله، حذرهم منها وحذر إخوانهم منها، ودائما كان يحذر. نحن نعيش في بطن الحوت يا شيرين، لا نستطيع أن نغادر هذه الأرض ولا نستطيع أن نغادر هذه البلاد، بدنا نحاول ننتزع حقوقنا المدنية.
0: لو قفزنا من العام 1996 إلى العام 2021، وما حصل ليس فقط عبر المشاركة في انتخابات الكنيسة، وإنما عبر المشاركة في ائتلاف حكومي لأول مرة في تاريخ الداخل الفلسطيني من تيار اسمه تيار الحركة الإسلامية الجنوبية، هنا يكمن الجواب. ما كانت بدايته في العام 96، ما كان زرع في العام 96 ها هو يحصد الآن في العام 2021 عبر مشاركة نفس الجسم، ليس في الانتخابات وإنما في أن يكون جزء من ائتلاف حكومي إسرائيلي.
1: بعد عشرات العقود على تأسيسها كمشروع دعوي إسلامي، كيف تغير حال الحركة الإسلامية؟ وأين أضحى الشعار الذي رفعته وقال إن الإسلام هو الحل؟
4: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: لحد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد، نستهل ساعة الإخبارية بالعناوين. الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلقي بظلالها مع قرب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، ونحو ربع الأهالي في البلاد لا يستطيعون شراء المستلزمات المدرسية. مستوطن يقتل فتى بعد إطلاق النار عليه قرب الخليل، وتحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية. والدين القومي في الولايات المتحدة يصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، فكيف يؤثر ذلك علينا؟ كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله نحن معكم حتى قرابة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. إلى ملفنا الأول، بحث جديد مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة يكشف أن 77% من الأهالي في البلاد اضطروا إلى تقليص مشتريات الملابس لأبنائهم، بينما ركزوا في الأرقام 23% منهم لا يستطيعون شراء جميع المستلزمات المدرسية، في حين قال 45% من المستطلعة آراؤهم إن أوضاعهم الاقتصادية تمس بقدرتهم على توفير تعليم جيد لأبنائهم. أستاذ زياد فيصل، مرحبا بك.
1: أهلا بك وبجميع المتابعين والمتابعات.
0: أهلا بك رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب. لا شك أنك طلعت على هذه المعطيات، لربما بعضها مفاجئ، كيف تنظرون إليها؟ ما هي قراءتكم؟
1: طبعا معطيات خطيرة أستاذ الكريم. طبعا لجميع المستمعين، سنة أيام وستفتتح السنة التعليمية الجديدة، أتمنى أن تكون سنة هادئة وناجحة وآمنة لطلابنا وطلابهم التدريس. أستاذ، التحضيرات طبعا في أوجها، إن كانت السلطات المحلية تحضير وتهيئة مباني، وأيضا الأهالي بدأوا بشراء لوازم المدرسة لأبنائهم من كتب وقطر وقرطاسية وملابس، وهنا تبدأ المشكلة لدى الأهالي. التكاليف باهظة، يصلنا العديد من الرسائل والاتصالات، الأهالي تضمرون كثيرا كثيرا كثيرا، ويجب أن يكون هناك حل، ونحن كلجنة قطرية نعد الأهالي والمجتمع العربي أن هذه السنة ستنتهي بإذن الله على خير، وفي سنة 27-28 للتعليم سيكون هنالك أمر آخر. نحن نعمل على تغيير هذه المنظومة، هنالك برنامج يسمى استعارة كتب، وسنعمل على أن يلزم كل المدارس تنفيذ هذا البرنامج.
0: جميل جميل، سنأتي لهذه الخطة، وهذا أمر في غاية الأهمية نناقشه عبر الأثير لربما منذ أيام وأسابيع، وفي كل عام تقريبا تعود هذه القضية على نفسها. يعني سؤالي لك قبل الخوض في هذه الإضاءات، هل تتوافر معطيات منفصلة على المجتمع العربي تحديدا أستاذ زياد؟
1: المجتمع العربي يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة نعرفها، وخاصة بعد الحرب الأخيرة، فلهذا المجتمع فعلا يتضمر مما يحدث. هنالك نسبة كبيرة من الأهالي لا يستطيعون شراء الكتب، يتوجهون لأهل الخير من أجل اقتناء ومن أجل شراء الكتب ولوازم المدرسة. ويعني صراحة الكلام انتهى بهذا الموضوع، الوضع جدا صعب، المكتبات تستغل هذا الموسم وتعمل على جذب الأرباح بصورة غير طبيعية وغير منطقية.
0: صحيح، يعني عجز عائلة عن شراء قرطاسية أستاذ زياد فيصل، أو حاسوب، أو دفع تكاليف رحلات ودروس مساندة، يعني هاي القضية ما بتعود فقط نقص في مستلزمات، بل يعني لربما تتحول، وهذا ما نلاحظه في المدارس، إلى تفاوت في التحصيل، حتى إلى شعور الطفل بالحرج أو الدونية

0: أمام زملائه. إلى أي مدى هناك رصد لحالات غياب أو انسحاب من أنشطة مدرسية أو تضرر نفسي واجتماعي بسبب هذا العجز من قبل الأهل اللي عادة ما بيكون بإيديهم يعني بطبيعة الحال؟
1: وهذا ما لا نريده، فلهذا هنالك قرار من وزارة التربية والتعليم ممنوع منع أي طالب لا يتمكن بدفع مقابل أي فعالية أو أي رحلة، فقط يلزم الأهل بدفع التأمين الإلزامي وباقي الفعاليات وباقي الأمور ممنوع منعا باتا للمدرسة من الطالب. فنحن نعمل على أن يكون هنالك مساواة، نحن نعمل أن لا يكون هنالك فروق، ولكن الوضع الاقتصادي هو السبب الأول في هذه الفجوات الموجودة بين الطلاب وبين الأهالي. فنحن ننادي كل مدير مدرسة يستطيع أن يجمع معلومات عن طلاب وطالبات لا يمكنهم شراء المستلزمات أن يعمل على توفير ذلك من خلال المدرسة أو من خلال أهل الخير.
0: جميل. طيب يعني تحدثت عن بعض الأفكار التي تطرح ولربما نستمع إلى ذلك سنويا مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، كل موضوع الكتب القديمة وإعادة استعمالها مرة أخرى، وهناك فعاليات ونشاطات تابعناها في الناصرة في أم الفحم وفي غيرها كذلك من المدن، وهذا أمر محمود على مستوى المبادرات الشخصية إن صح التعبير. السؤال، لماذا لا يكون هذا نموذج يحتذى به في كافة أنحاء المجتمع العربي وبالتالي تكون خطة مستدامة؟
1: فلهذا نحن نعد المجتمع العربي أنه خلال هذه السنة سيكون لنا عدة لقاءات مع وزارة التربية والتعليم وأخص بالذكر القسم العربي، فنعمل على أن ينفذ هذا البرنامج. فليعلم جميع المستمعين هنالك بند في المنشور العام في وزارة التربية والتعليم يسمى استعارة كتب مقابل دفع مبلغ مالي بسيط، يستطيع كل طالب في بداية السنة التعليمية الحصول على كل الكتب المدرسية عدا عن القرطاسية. فنحن نعد المجتمع العربي أننا سنعمل على أن يكون هذا البند وينفذ داخل المدرسة. لا يعقل أن المجتمع العربي منذ سنوات ينفذ هذا البرنامج. أستاذ الكريم، لا يوجد شيء اسمه مكتبات تبيع كتب في المجتمع العربي في المجتمع اليهودي، تستطيع أن تفحص هذا الأمر، لا يوجد مكتبات في المجتمع اليهودي. هنالك للمدارس يوجد برنامج استعارة كتب وهذا موجود في المنشور العام، لماذا لم ينفذ حتى الآن؟ لا أستطيع الإجابة عن ذلك، ولكن نحن نعد أنه سيكون تنفيذ لهذا البند وهذا البرنامج سينفذ في السنة القادمة. السنة ابتدت ولا نستطيع أن نعمل على إلزام المدارس، نحن بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم مع لجنة متابعة قرية التعليم سنعمل أن يكون هنالك إلزام بتفعيل هذا البرنامج وهو استعارة الكتب مقابل مبلغ مادي بسيط.
0: ودائما ما يعود السؤال عن من يراقب الجباية المدرسية والدفعات الإضافية، وكأنه التعليم المجاني سيد زياد يعني ما نتمتع به بين أقواس صار مكلف بس بصورة غير مباشرة مع كل ارتفاع الأسعار اللي بيصير، وللأسف كذلك هذا الاحتكار في بعض المكتبات وما إلى ذلك، وأصلا المنهاج نفسه كل سنة بتغير الكتب، يعني هناك الكثير من الإشكاليات في هذا السياق.
1: هناك الكثير من الاشكاليات وانا معك وكلام صحيح.
0: بالمقابل معاش العامل ما بيرتفع والغلاء المعيشي بيرتفع، يعني الامور كلها متشابكه ببعض.
1: من ناحيه رقابه استاذ الكريم هناك رقابه شديده من وزاره التربيه والتعليم ومن اقسام التربيه والتعليم في السلطات المحليه، وايضا دور لجنه اولياء امور الطلاب مهم، فلهذا نحن ننادي الاهالي في كل سنه الانضمام للجان اولياء امور الطلاب. من حق لجنة أولياء الأمور في المدرسة التداخل، وليس التداخل في فحص كل الأمور، في فحص ما ينقص الطالب، في فحص ما ينقص المدرسة، ولهم الحق في هذا الموضوع. فلهذا ندائي لكل ولي أمر أن يزور المدرسة وأن ينضم للجنة أولياء أمور الطلاب وأن يطالب بالكشف عن كل ما يحدث داخل المدرسة من أمور تخص طلابنا.
0: سيد زياد، بالمقابل هناك مشكلة عندنا إحنا كأهل، عشان ما نكون يعني عشان ما نغطي الشمس بغربان زي ما بيقولوها، الكثير من الأهالي اللي بيكون ابنهم طالع على صف أول ولا صف بستان يعني بيحب هذا البذخ وهذه المظاهر عشان ينشر شو اشترى وما إلى ذلك، وهذا للأسف يخلق يعني منافسة غير جميلة، وكأنه يخلق نوع من هذه الفجوات الاجتماعية اللي إحنا بغنى عنها أصلا، وخصوصا اللي بيشوف هذا الموضوع من الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.
1: طبعا أنا معك، هنالك الكثير من هذه الظواهر، ولكن كل مدرسة تحترم نفسها من بداية السنة تعمل على بناء دستور وتلزم الأهالي استعمال هذا الدستور والتعامل مع المدرسة وفق هذا الدستور.

0: الامور من اجل ان لا يكون هناك هذه الامور.
1: استاذ زياد فيصل رئيس اللجنه القطريه لاولياء امور الطلاب العرب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: وبالنجاح دائما، وبالذات في لربما إن شاء الله طبعا تحقيق هذه الخطط التي تسعون لتحقيقها بكل ما يتعلق بتبادل الكتب وباستعمال الكتب القديمة. أستاذ عثمان محمد، السلام عليكم، مرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك صاحب مكتبة ألوان في قرية معاوية، استمعت إلى جزء كبير من حديث رئيس لجنة أو اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب الأستاذ زياد فيصل، وأسألك الآن كصاحب مكتبي بالمعدل قديش اليوم بكلف الطالب يرجع لمدرسته الابتدائي خلينا نقول في البداية؟
2: بداية خلينا نقول يعني بالمعدل الطالب بكلف ابتدائي لحد خلينا نقول 1200 شيكل بكلفه. نحكي عن كتب كرتاسية وعن حقيبة ولوازم مدرسية أخرى طبعا.
1: وهذا الشيء كذلك ينطبق على الإعدادي ولا هناك المصاريف أكثر؟
2: طيب الإعدادي بتعلق شو ده بده يأخذ صراحة، يعني في أشياء زيادة اللي بيأخذ الطالب الإعدادي من الحقيبة، بتعلق نوع الحقيبة اللي بده يأخذها مثلا، نوعية الدفاتر اللي بده يأخذها، طبعا في فروقات بين هذا الإشي طبعا.
1: طبعا في فروقات، وهنا بدي أسألك يعني اليوم يعني حتى مبلغ الألف شيكل اللي اليوم نسمعه أستاذ عثمان، وحضرتك أنا بعرفك بشكل شخصي إلك في موضوع المكتبات منذ سنوات طويلة، حتى الألف شيكل اليوم مقارنة بما كان صارت كمان كثيرة، رغم أنه هناك مبالغ تدفع أكثر، وانت حكيت لي عن المعدل، سؤالي شو اللي ارتفع سعره؟ الدفاتر والقرطاسية، الحقائب، الأدوات الإلكترونية، إيش بالضبط اللي ارتفع؟
2: صراحة لكل اللي احنا بنشوف انه الكتب بشكل عام بالمجمل الكتب غالية، يعني فيش ولا كتاب اقل من 50 شيكل، بجوز نلقى كتاب او اثنين اقل من 50 شيكل، باقي الكتب كلها فوق 50 شيكل، في كتب تتعدى 75 شيكل، في كتب 67 شيكل، يعني الكتب جدا باهظة الثمن، وصراحة انا يعني بشوفش انه في مصداقية للثمن الغالي الباهظ. في المقابل احنا المكتبات
1: هاي الاسعار مين بيحددها؟
2: أسعار الكتب وزارة المعارف تحديدها،
1: من وزارة المعارف مباشرة بتيجي عندكم مسعرة وجاهزة،
2: مسعرة وجاهزة، بالذات الكتب الإنجليزية دائما الكتب الإنجليزية غالية، يعني أقل كتاب إنجليزي أو كراس 60 شيكل 65 شيكل. الآن إحنا كمكتبة اللي بنحصل عليه من هذا المبلغ كله 8% بكتب الإنجليزية، فيش ولا أي مكتبة في إسرائيل بتأخذ أكثر من 8% من حق الكتاب. يعني الكتاب اللي حقه 100 شيكل أو 50 شيكل هنقول إنه اللي فيه كربح 4 شيكل هذا هو.
1: يعني حتى الربح الصافي للمكتبات قليل جدا مقارنة ببقية الأمور. طيب إذا رحنا على بعدنا عن الكتب شوي، رحنا على القرطاسية والشنتات والحقائب وما إلى ذلك، كمان يعني بنشوف أسعار خيالية أستاذ عثمان.
2: صحيح إنه الأسعار دائما بيرتفع، يعني بيجوني الناس بيقولوا لي شو الكتب السنة زادت ارتفعت أو الكرتاسية ارتفعت، بقول له ما هي مرتفعة من قبل مش من اليوم. الغلاء صراحة أنا بسميه غلاء فاحش، غلاء كثير بالأشياء جاي، بتعلق برضو يعني بالضرائب غالية برضو، إحنا كأصحاب مكاتب التكلفة غالية عنا، الأجرات، الكهرباء، الأرنونة، الأشياء غالية
1: طبعا،
2: إضافة إنه المتصارين نفسها المنتجات نفسها هي غالية، حقائب من مقالب من أكلام من.
1: طب أي جزء من الفاتورة اللي بطلع فيها أنا كأب هي حاجة تعليمية فعلية، وأي جزء اللي العلامة التجارية والموضة هي اللي بتصنعه؟ يعني الولد ما بده شنطة عادية، وإنما شنطة اللي محطوط عليها شعار معين لشركة كبيرة وما إلى ذلك. أنت فاهم علي؟
2: أنا والله بجي بقول الأهالي بكفي الولد كلم ومسطرة ومحاي ودفتر. الآن في أشياء كثيرة
1: بنفع هذا الحكي اليوم بزماننا أستاذ عثمان، بنفع هذا الحكي بزماننا اليوم، بطل يعني.
2: بس هنقول هذا بنقوله، أما كله اليوم بين قوسين خلينا نقول في كثير أشياء اللي هي يعني مراعاة، يعني حتى بيجي عند الطلاب صف خلينا نقول أول والثاني بدهم شنطات ريال مدريد اللي هي المفروض تبقى لصف ثامن وتاسع. الشنطات الكبيرة بقوله طب خذ في شنطات ريال مدريد صغير، كلا هاي مبين إنه ريال مدريد أكثر وأهيب. يعني إحنا في قسم من أهالي وصراحة ما بيرحموا حالهم صراحة، يعني بدهم أشياء اللي فعلا اللي مش ملائمة لأطفالهم. يعني
1: ريال مدريد هاي كمان بتنطبق على برشلونة عشان ما نزعلش حدا منه صراحة.
2: طبعا برشلونة ريال مدريد برشلونة والله مزبوط.
1: طيب خلينا نروح على سلوك العائلات نفسها داخل المكتب، يعني في ظل هذا الغلاء وارتفاع الأسعار وهذا يعني على الأغلب ما يكون ذنبكم أنتوا كأصحاب مكتبات، كيف العائلات بتتصرف؟ هل بيشتروا الضروري وبأجلوا البقية، بيطلبوا الدفع على أقساط، بعيدوا استخدام أدوات العام السابق إذا كان متاح استخدام هذا العام؟ كيف بتلمس الموضوع سنة بعد سنة؟
2: صراحة غالبية الأهالي بيجي بيشتروا

0: بياخذوا كل السله المليانه يعني. بشوفش انه في حاجه يعني في قليل جدا اللي بيستعملوا مثلا كتب سابقه او بيستعملوا شنتات سابقه. اغلب العائله اللي بتيجي بيشتروا شنتات جديده, بيشتروا منتجات جديده. قسم طبعا قسم بيحاول يقصد على عن طريق الاشراي او شكات, قليل جدا, بس القسم كبير ولا بيدفع صراحه, بيدفعوا يعني بيكونوا جاهزين حالهم من قبل,
1: بيكونوا جاهزين. ولكن هون عليكم دور أنتم كأصحاب مكتبات وكتجار وما إلى ذلك. يعني للأسف نلاحظ, طبعا أنا ما بتحدث عنك ولكن أتحدث عن ظاهرة منشوفها في كثير من الأحيان, أنه هناك نوع من الاستغلال ربما قبيل افتتاح السنة الدراسية. بتكون نفس الحقيبة اللي ممكن أشتريها بشهر 4, يعني قبل 4 أشهر من اليوم, هي نفس الحقيبة اللي بشتريها بشهر 8 في ثمن مضاعف. إلى أي مدى هذا يعني يثقل المزيد من كاهل على على على كاهل الأهالي؟ إلى أي مدى هناك رحمة بالنسبة لأصحاب المكتبات؟
0: اللي تقولته مضبوط صح, في قسم من المكتبات بيستغلوا الوضع الموجود, بس انا صراحه انا بحاول انه الاسعار تكون مناسبه للجميع, للكل يقدر يشتري. بحاول حتى بالعكس بالموسم, انا والله قررت السنه انه اخفف الاسعار قدر ما يعني استطيع بالنسبه للحقائب, بالنسبه للباكل المنتوجات. هذا يعني هذا اللي بنقوله. شو هي الاشياء زي ما كنا في البدايه تفضلنا في البدايه, الاشياء هي برضو الاشياء غاليه.
1: صحيح.
0: يوم المنتجين غالي, يعني هم اليوم ما باخذوا, خلينا نقول ما باخذوا حق الحقيب, باخذوا حق المنتج. لما بدك تجيب شنطه ايكون او تجيب شنطه اديداس او نايك, هي اللي ما هي, انا بقول ما هي شكفه تشريطه, يعني تقدر تشتري شنطه ثانيه اللي ما تمشي عليها نايك بنص السعر او اقل من نص السعر.
1: فالاغلب اليوم يدور على اشياء يرسموا صح نايك في قلم. يا بوليل شو رأيك؟ أستاذ عثمان محمد صاحب مكتبة ألوان في قرية معاوي, بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث, ودائما بالنجاح نقول لطلابنا. ويعني صدقوني في نهاية المطاف الناجح والمتألق في مستقبله ليس شرطا أن يحتاج إلى هذا التبذير وهذا البذخ من أجل أن يصل, وربما يكون العكس. يعني
0: صدقت
1: بدي أشكرك, شكرا جزيلا
0: أستاذ عثمان, سنة موفقة للجميع. شكرا لكم ولطاقم إذاعة الشمس. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ عثمان محمد صاحب مكتبة ألوان في معاوية, شكرا لك. فاصل ونعود للمتابعة.
2: رن جرس الحملات, طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل, أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل, يوميات الطالب ب6 شيكل, مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل, رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات, خاضع لشروط الحملة.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي, نحرص على نوم كافي, والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة, كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90, بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90, ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90, بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90, سائل جيري فيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8, خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
5: نداء أخير للمسافرين, عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع, عملات أجنبية بدون عمولات, سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات.

0: الأجنبية أطير بأمان.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 23 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. توفيت سيدة في الأربعينيات من عمرها في مستشفى سوروكا في بئر السبع إثر مضاعفات نادرة تعرضت لها خلال الأسبوع 34 من حملها السابع، فيما جرى إخراج الجنين دون علامات للحياة. أستاذ عبد الخالق أبو عذري، مرحبا بك.
1: أهلا وعليكم السلام.
0: قريب العائلة والمتحدث باسم العائلة، في البداية تعزينا على هذا الفقد، الله يرحمه.
1: لا أراكم الله مكروها بعزيز، الحمد لله.
0: في تفاصيل عندكم كعائلة شو اللي صار تحديدا سيد عبد الخالق؟
1: التفاصيل الأكثر موجودة أكثر في المستشفى. إحنا حاليا عندنا شكوك إن كان هناك في أداء الطاقم الطبي في الطوارئ. وصلت نورة إلى غرفة الطوارئ كان وصولها الساعة 12 ليلا. أخذ وقت طويل حتى تم تحويلها إلى غرفة الطوارئ النسائية ميونيول دوت. وصلت تسير على أقدامها وخرج جثة هامدة بعد عدة أيام.
0: يعني مع احترام خصوصية العائلة وهذا الحزن، سؤالي يعني أنتوا كعائلة حاسين بأنه خطورة الحالة شخصت في الوقت المناسب من قبل الطواقم الطبية، ولا كان هذا الفارق الزمني؟
1: لا لا، الفارق الزمني كان يلعب دورا هاما في البداية. كان يجب عليهم عند وصولها إلى غرفة الطوارئ العامة تحويلها رأسا إلى غرفة الطوارئ النسائية، وهذا لم يتم. هي بقيت في غرفة الطوارئ من الساعة 12 ليلا حتى 3:30 صباحا دون أي علاج، مسكنات فقط.
0: فقط مسكنات.
1: أخذوا منها عينات دم، وبعد عدة ساعات رجعوا قالوا إن تشخيص الدم فشل ويجب أن نأخذ عينات أخرى.
0: ومن غرفة

0: الطوارئ العامة وصولا إلى غرفة طوارئ السيدات أو النساء، قديش أخذ وقت، ساعات بين هاي وهاي المرحلة؟
1: طبعا هي من الساعة 12 هي كانت موجودة في غرفة الطوارئ العامة،
0: نعم،
1: حتى أخذوا قرار بتحويلها إلى غرفة النساء، أن غرفة الولادة كان هناك عدة ساعات من بين الساعة 12 حتى الساعة 3:30 صباحا.
0: يعني حوالي 3:30 وهي تعاني، يعني فقط كان تعاني كان مسكنات.
1: واكتشفنا عندما وصلت غرفة الطوارئ النسائية عندما فحصوها هناك وجدوا أن هناك عندها نزيف داخلي نابع من الكبد.
0: نزيف داخلي ما تم اكتشافه؟
1: لا لم يتم اكتشافه إلا في غرفة العام في غرفة الطوارئ النسائية. هنا حولوها إلى عملية قيصرية لإخراج الجنين الذي أخرجوه ميتا، لم يكن في حيا.
0: المستشفى استخدم وصف
1: حتى
0: عام
1: الآن لم حتى الآن لم نعرف إذا كانت وصلت إلى غرفة الطوارئ العامة كان الجنين في الحياة أم كان ميتا، وهذا السؤال سألناه هناك ولم يعطونا عليه إجابات.
0: طب بقية الأسئلة اللي سألتوها هناك شو كانت الإجابات من قبل الطواقم الطبية، إدارة المستشفى، إدارة القسم، شو كان شكل التعامل مع أسئلتكم وصدمتكم؟
1: سألنا كم من الأسئلة عند إخراج الجثث من هناك. سألت الطبيبة في غرفة الولادة، لم تجبني على سؤال هل كان الجنين حيا عندما استخرجوه قبل استخراجه، لم تعطينا إجابات، لم تعطينا إجابات إذا كانت وصلت إلى غرفة الطوارئ وكان الجنين على قيد الحياة. الطبيبة في غرفة الإنعاش لم يعطينا إجابات كاملة بالنسبة لتصرف التصرفات من قبل الأطباء في غرفة الطوارئ العامة.
0: طب الأسئلة حول موضوع الإيطالي اللي كانت يعني 3:30 من أجل أن تنقل إلى طوارئ النساء،
1: لم يعطينا أي إجابات. كل يتنصل من المسؤولية، الكل يرمي المسؤولية على الآخر.
0: يعني
1: في غرفة الإنعاش يقول إن هذا عمل الطوارئ، أنا الآن مسؤول عن عملي في غرفة العناية المكثفة.
0: طب المستشفى استخدم وصف عام دون تسوية المضاعفة، يعني بعد ما صارت هذه الكارثة والحالات الوفاة، تلقيتم شرح طبي واضح للي صار للأم؟
1: لم نتلقى أي شرح.
0: طيب يعني نحن في هذه الأثناء نحاول أن نأتي برد رسمي لربما من المستشفى. طيب يعني الآن أبلغت وزارة الصحة، بدأ فحص الحالة كما فهمنا.
1: أنا تحدثت إلي العامل الاجتماعي في غرفة العناية المكثفة قبل يومين وطلبت مني تعقيبا لما حصل، تريد مني أن أمليها تعقيب المستشفى على ماذا على كل ماذا جرى في المستشفى.
0: ايش يعني تمليها؟
1: اردت ان تقول لي ماذا على المستشفى ان يقول. انا لا استطيع ان اقولها ماذا على المستشفى ان يقول، على المستشفى ان يعطي تفسير لما حصل، لماذا كل هذا لم يتطرقوا الى التاخير الذي كان في غرفه الطوارئ. احد لم يتطرق اليه.
0: طيب يعني راح يكون في فحص داخلي بالمستشفى، لجنة تحقيق، ايش اللي راح يكون بعدها الان بعد ما وزارة الصحة بلغت؟
1: وزارة الصحة هي التي يجب عليها الان ان تفحص الموضوع، ونحن ايضا سنفحص الموضوع من ناحية قانونية ومن ناحية اداء المستشفى.
0: طيب وسط الصدمة والفقدان الام والجنين، تلقيتم دعم نفسي اجتماعي قانوني لربما من جهات مختلفة؟
1: حتى الآن لا.
0: كمان طيب كما ذكرت نحن سنأتي برد المستشفى الرسمي على ما كان. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الخالق الوهادري قريب العائلة والمتحدث باسم العائلة، شكرا جزيلا لك، تعازينا مرة أخرى.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم.

0: سوروكا. قال ويقول الناطق بلسان مستشفى سوروكا: امرأة في الأربعينيات من عمرها وصلت إلى المستشفى في الأسبوع 34 من حملها السابع على خلفية معاناتها من آلام في البطن في أعقاب تدهور حالتها نتيجة مضاعفات نادرة، والبيان لا يشير إلى هذه المضاعفات عن ماهيتها وشكلها. نقلت بشكل عاجل إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، يقول بيان المستشفى، رغم أن السيد عبد الخالق أبو عذري قال بعد 3.5 ساعات من وصولها إلى قسم الطوارئ العامة نقلت بعد ذلك إلى طوارئ النساء وتم إخراج الجنين. يكمل بيان الناطق بلسان مستشفى سوروكا: تم إخراج الجنين دون علامات حياة، فيما نقلت المرأة بحالة خطيرة إلى قسم العناية المكثفة حيث توفيت للأسف في اليوم التالي. نتقدم بخالص التعازي للعائلة في مصابها الأليم، يضيف البيان. وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بالحادثة وهي قيد الفحص والتحقيق. إذن يعني هذا البيان وهذا التعقيب من مستشفى سوروكا، ويعني ليست به معلومات جديدة إضافية حول فحص داخلي لربما سيجريه المستشفى. سنتابع في هذه القضية. إلى الضفة الغربية، قتل مستوطن متطرف الفتى كريم سند شلالدي البالغ من العمر 17 عاما بعد أن أطلق النار عليه، وذلك خلال مواجهات اندلعت بعد دخول مجموعة من المستوطنين إلى أراض تابعة لبلدة سعير شمال الخليلة. سيد سند شلالدي والد الفتى كريم، مرحبا بك، تعزينا على هذا المصاب.
1: شكرا لك عزيز.
0: يعني ما الذي تعرفون من شهود عيان وتسجيلات، ما الذي كان لحظة هذا الاعتداء ومن ثم أن قتل المستوطن ابنكم كريم؟
1: أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين. في يوم الجمعة 21/8 الساعة الهادية 10:30 تقريبا توضأ ابني وأنا وتوجهنا من البيت باتجاه الشارع للذهاب لصلاة الجمعة. عندما وصلنا بين المنازل إلى منطقة مرتفعة رأينا مجموعة من المستوطنين، مجموعة كبيرة تتجاوز 50 مستوطن ولديهم سيارتين وتركترون دفع رباعي، ولدى أيضا سيارة رباعية بها مستوطنون بزي العسكري.
0: أنتوا لما طلعتوا من البيت ما كنتوا عارفين أنه في مستوطنين وصلوا للقرية؟
1: لا لا لا،
0: أنتوا تفاجأتوا فيهم وأنتوا في الطريق؟
1: صحيح، شفناهم جايين باتجاه البيت على مسافة مقارب 600-700 متر، 500 متر ممكن أو 600 متر.
0: نعم.
1: فوقفنا أنا والجيران والأولاد والأطفال، يعني سكان المنطقة عند الدور في المنطقة، يعني بعدين عن الشارع الرئيسي طبعا، يعني حوالي 30-40 متر. وصلوا تحت المنازل، فبلش المستوطنين يضربوا بالمقاليع بالحجار على المنازل وبالدبس، يكسروا في الشباك القريب للمنزل للبيل للشارع. فصرنا نصيع على البسين زي العسكري، قلنا لهم يا عمي خذوا المستوطنين وروح، احنا ما بدنا
0: مشاكل.
1: فبلش باطلاق النار بشكل عشوائي على الجميع وقنابل الصوت، واصاب مسن يتجاوز 71 عام، والان هو برقد في العنايه المكثفه في احد مستشفيات الخليل. ابني كريم الله يرحمه الشهيد كريم كان يوثق بالحدث، كان معاه كاميرا يوثق فيها. أجانا خبر إن اتجهوا باتجاه المنزل اللي إلي من المدخل الثاني، فأنا الولد أعطى الكاميرا لأحد الأشخاص وذهب باتجاه البيت. لقيت أنا قلت له يابا ارجع، خلاص خيروه يسوي البدمية ارجع. لقيت أنا طبعا كان هو على في طريق يعني أعلى من الشارع، مرتفع عن الشارع. فأنا ناديت على الولد، الولد دار وجه علي ورجع باتجاهي، هو راجع باتجاهي، طلعت إلى الولد صار إطلاق نار، أول رصاصة أجت في العمود الكهرباء، طرقت العمود، رصاصة الثانية طلعت إلى الولد بطلع الدم من صدره، جريت على الولد قبل ما يسقط على الأرض، مسكت بين يديا فتحت بلوزة الولد اللي هو في دم كتير.

0: عندك من صدر الولد. كان أنا كل فكري إن الرصاصة جاية في صدره. شلحت بلوزتي وحطيت على جرح الولد. فيما بعد يعني بعد ما ربنا أخذ روحه وأعلن وفاته اكتشفت وحسب الفيديوهات والتقدير الطب الشرعي والمباحث إن الولد كاين الرصاصة مخترقيته من الظهر باتجاه الرئتين والقلب وطالع من الصدر عشان هو كان في منطقة مرتفعة. فالولد يعني كتلوب دم بارد للمستوطنين ما كان في مواجهة تخبوته وهو يعني داير ظهره شارد من إطلاق النار. طفل بريء ما إلى ذنب كتلوه عشان بوثر عشان واقف يطلع على بيته وهم المستوطنين بكسروا في البيت حاولوا يقتحموا البيت عندي. كان في طفلة عمرها 6 سنوات وطفل عمره 9 سنوات وزوجتي حامل في الشهر الثامن. هو يعني ما بعرف يعني ما إلى ذنب تقوه ما إلى ذنب ما عمل شيء ما كان في مواجهة. ودليل ذلك إنك تم إطلاق النار من ظهره من ورا يعني طفل 16 سنة.
1: ويعني طبعا نحن نتفهم يعني أن تروي لنا هذه اللحظات بهذه الشجاعة وفي نفس الوقت بهذه الغصة والحزن. وحضرتك ذكرت نقطة أنكم توجهتوا قبل ما يصير إطلاق النار باتجاه كريم أو باتجاه العمود وباتجاه العجوز الذي كان المسن، توجهتوا لناس كانوا يرتدون البدلات العسكرية. يعني بفهم من حضرتك أنه كان في جيش وكان في شرطة في المكان اللي حاولتوا أنكم تتحدثوا إليهم.
0: هو اللي كان لابس جيل عسكري حسب إحنا المعرفة، ما هو يعني حسب المعرفة هم هذول كانوا من الحراس تبعين مستوطنات بيسموهم مشمراء اللي هم حمل المستوطنات.
1: حراسة المستوطنات مش يعني مش قوات عسكرية اللي كانت موجودة.
0: لا لا لا هو مش جيش نظامي.
1: طيب بعد يعني هذا الحدث الكبير، السؤال الآن ماذا لربما فعلتم؟ هل قدمتم شكوى لجهة معينة؟ ما الذي بوسع العائلة أن تفعلوا سيد سند؟
0: والله يا عزيزي أنا حتى الآن تعرف مصاب كبير الحمد لله رب العالمين، فقدت يعني روحي أنا باعتبار وهذا ابني الكبير. وحتى الآن أنا ما عملت شيء، تحدثوا مع الصحفيين وتحدثوا معي المؤسسات، وحتى الآن أنا يعني بصراحة يعني دماغي مش مستوعب اللي صار، ما توجهت لأي مؤسسة ولا أي حاجة حتى الآن.
1: في خشية عندكم أنه بعض الجهات تخذل هذا الهجوم برواية مواجهات متبادلة عشان يخفف أو يطمس الحقيقة مهاجمة هؤلاء لمنازلكم وقتل كريم بدم بارد؟
0: أجا مؤسسة بيسي لمؤخذة الفيديوهات اللي موثقة الحاجات. وكمان تحدث معي الدكتور الأستاذ عمر مساعد الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيسة. وأخذ مني فيديو تصوير ما يقارب 2 دقيقة حدثت فيه على اللي صار، وحكوا معي أكثر من جهة. يعني
1: للأسف اللي صار عندكم هو كذلك امتداد للي عم بصير في الضفة وتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين في عدد كبير من المناطق سواء في منطقة الخليل أو في منطقة نابلس. وأكيد حضرتك بتسمع يعني أنتم كعائلة الآن فقدت فلذة كبدها، شو برأيكم المطلب اللي لازم يكون؟ ما الذي يمكن أن يفعل من أجل وقف كل هذا العبث؟
0: أول شيء نطلب من المؤسسات المحلية والدولية والرسمية إيقاف هذه الهجمة الشرسة من المستوطنين الذين يقتلون الأبرياء والأطفال بدم بارد عزل في بيوتهم آمنين. نتوجه إلى من لديه الإنسانية بالشعب الإسرائيلي والمجتمع العربي الداخلي الإسرائيلي والوطن العربي وكافة الدول العالمية بالتدخل ووقف هذا القتل الذي يمارسه والعنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية. هؤلاء أطفال ومواطنون عزل في بيوتهم آمنين، أين يذهبون؟ نحن في بيوتنا وهم أتوا قتلوا طفلي، فلذا تكبي ماذا أفعل؟
1: سيد سند أنا بدي أشكرك على يعني شجاعتك ونتفهم كمان مرة حزنك وأساك وهذا الفقد الكبير رحمة الله عليه شهيد كريم. وبدي أشكرك جزيل الشكر سيد سند شلالدي والد الفتى كريم شلالدي الذي قتله مستوطن في أرض تابعة لبلدة صعير شمال الخليل. شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله عزيز.
1: السلام عليكم.

يعني على فكرة ما حصل في شمال الخليل يأتي بعد أسابيع قليلة على اللي صار في قصرة في نابلس وكذلك في عدد من المناطق الأخرى، وحينها قامت الدنيا ولم تقعد، وتحدث السفير الأمريكي وتحدث وزير الأمن عما وصفوه بعنف المستوطنين أو بإرهاب بعض المستوطنين وثلة قليلة، ويبدو أن الموضوع خرج من كونه أعمال فردية وثلة قليلة ليتحول ويستحيل إلى آفة كما استمعنا تنهش بأجساد الجميع أبرياء، وهذا كله موثق، هذا كله موثق، هذه ليست فقط رواية شفوية تنقل على يد أشخاص، ويعني ما استمعنا إليه واستمعنا إليه من والد الفتى، والد الفتى. فاصل ونعود.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة معه خطوة
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: 45 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. تجاوز إجمالي الدين القومي في الولايات المتحدة حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مترافقا مع ضغوط واضطرابات متزايدة من الأسواق المالية قد تنعكس كذلك على الاقتصاد الإسرائيلي. دكتور وائل كريم، مرحبا بك.
1: أهلا بك، مساء الخير.
0: يا هلا، مساء الخير. الخبير في الشؤون الاقتصادية، ماذا يعني رقم 40 تريليون؟ نتحدث عن إجمالي الدين الفيدرالي الذي يتضمن ديون بين مؤسسات الحكومة نفسها، ولا الدين اللي بيحمله الجمهور والأسواق؟ شو معنى هذا الموضوع؟
1: يعني هو الدين الحكومي، يعني عندما نتحدث عن الدين أو تراكم الدين في أي دولة، نتحدث عن الديون التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الأسواق لتمويل طبعا فعالياتها ومصاريفها، وبالتالي يعني تكون من خلال سندات دين تطرح في الأسواق. وطبعا هناك قسم من هذه السندات تشترى من قبل الجمهور، يعني أنت ممكن أن تكون واحد من المدينين الذين أعطوا دين للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
0: يعني أنت ممكن أن
1: قسم من مصاريك موجودة في صناديق استثمار، وهذه الصناديق تقوم بشراء أحياناً يعني صلح المتعارف عليه ما يسمى بجروت حوف، والتي هي سندات دين التي طبعاً تشترى من قبل هذه الصناديق، ومن خلال ذلك تحصل الحكومة على تمويل لفعالياتها. ولكن طبعاً الولايات المتحدة متعلقة بشكل كبير جدا بمن قاموا بتمويلها، يعني هناك قسم كبير من هذه السندات اشتريت وابتيعت من قبل الحكومة الصينية مثلا. وبالتالي يعني تخيل أن الصين هي أحد أهم الممولين للحكومة الأمريكية.
0: هاي مفارقة. وفي مفارقة أخرى دكتور وائل، أنه ارتفاع الدين رح يثير القلق بشكل عام بشأن الاستدامة تحديدا، ولكن المستثمرين ما زالوا بيلجأوا عادة إلى الدولار والسندات الأمريكية عند الأزمات. سؤال، هل من هذا التراجع وهذا الدين قد نتوقع تراجع الثقة بالدولار فعلا؟
1: يعني أصلا الدولار الآن موجود في مشكلة ثقة كبيرة، يعني نرى أن الدولار تراجع بشكل كبير أمام كثير من العملات وعلى رأسها الشيكل. ننظر إلى سعر الدولار الآن، نحن نتحدث عن أقل من 3 شيكل للدولار، وهذا يقول بأنه الثقة بالدولار قد تضعضع بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة. والسؤال هو هل سوف يكون هناك تغيير في المناخ السياسي العام الموجود الآن في ظل الحرب مع إيران؟ هل سوف يكون هناك انتصار أمريكي؟ حتى الآن لم نرى انتصار أمريكي، وهذا الموضوع هو ما يقلق بال ترامب وحكومته وكل مساعديه، بأنه ما زالت الولايات المتحدة تتورط يوم بعد يوم في الحرب مع إيران دون أن يكون هناك نتائج واضحة.
0: ولهيك كل يوم بنسمع تصريح شكل من ترامب، نسيطر على مضيق هرمز، نحسم الحرب، إيران رفعت يدها، يعني هذا جزء كذلك من محاولات تخدير الشارع. طيب شو مع الأثار أو التأثير في الاقتصاد الإسرائيلي لمثل هكذا أمر دكتور وائل؟
1: طبعا يعني الولايات المتحدة هي يعني ممول أساسي لإسرائيل، يعني يجب أن نفهم بأن الولايات المتحدة هي داعم ليس بسيط للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي عندما تتراجع الإمكانات الاقتصادية الأمريكية ويصبح هناك مطالبة كبيرة في داخل الولايات المتحدة إلى التخلي عن التحالفات الاقتصادية والسياسية مع الخارج والالتفات إلى الداخل الأمريكي، هذا يعني بأنه الحكومات المقبلة في الولايات المتحدة يمكن أن تغير سياستها بالتعامل مع إسرائيل ومن الحلفاء الآخرين. وطبعا إسرائيل هي حليف أساسي ومهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبالتالي لن تبقى الولايات المتحدة ممولا لإسرائيل. إن كان مثلا انظر إلى أمور مثل يعني كل بعد حرب أو فترة بعد حرب يكون هناك التزام أمريكي بتعويض إسرائيل عن خسائر وما إلى ذلك، لأنها يعني حليف أساسي ومهم لإسرائيل. هذا أولا. ثانيا التدخل الاقتصادي ما بين إسرائيل والولايات المتحدة ليس بسيط، نحن نتحدث عن تقريبا

0: ثلث الصادرات الإسرائيلية متوجهة إلى الولايات المتحدة، وهذا أيضا متعلق بشكل كبير بسعر الدولار. عندما ينخفض سعر الدولار هذا يعني بأن المصدر الذي يصدر إلى الولايات المتحدة سوف يخسر خسارة كبيرة، لأنه هو بيقبض بالدولار، وعندما يترجم الدولار للشيكل فبترجمه لأقل شواكل.
1: يعني باختصار العبارة بثلاثين ثانية إذا سمحت لي دكتور وائل، هذا يؤثر على جيب المواطن في نهاية المطاف.
0: بالضرورة هناك يعني سوف يكون هناك تراجع أيضا في الواردات من الصادرات للولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى طبعا على المستوى المواطن هناك تأثيرات إيجابية أحيانا على ابتياع الحاجيات التي يبتاعها بالدولار، لأنه الدولار بصير أرخص وما إلى ذلك. هناك تداعيات باتجاهات مختلفة على مستوى المواطن، ولكن على المدى البعيد سوف تخسر إسرائيل حليف مهم جدا اقتصاديا، ولهذا يجب أن يكون هناك تحديد لسياسات اقتصادية مستقبلية مختلفة عما كان الحال.
1: دكتور وائل كريم الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. ينظم سائقو الرافعات البرجية وقفة احتجاجية اليوم احتجاجا على ظروف العمل القاسية وساعات العمل الطويلة وتدني الأجور، إلى جانب ما وصفوه بتزوير الرخص. أقول مرحبا سيد أدهم النابلسي مشغل رافعة برجية، مرحبا بك.
2: أهلا بك، حياك الله أخي محمد. أهلا بك يا محترم.
1: يعني اعطينا سبب الاحتجاج اللي راح يكون.
2: الاحتجاج أخي محمد بداية وأساسا وأهم إشي وأهم بند في هاي النقطة العمل 12 ساعة. بالعمل 12 ساعة أخ محمد، أنت قاعد بكرسي بكابينة صغيرة، هذا إشي بكفي أنه يترك عندك أتعاب نفسية وجسدية وأتعاب عند عيلتك وعند أهلك، وهي الشغلة المركزية اللي أنا بشوفها اللي لازم تنحكى عنها. في بقية الدول اللي هي بتشغل رافعات برجية الماكسيموم تبع الشغل 9 ساعات 10 ساعات. احنا كان في فتره من فترات لما كان في كان عمال من الضفه، انا واحد من الناس لما انا عندي بيل وعندي عيله وعندي مسؤوليات كنت اشتغل 10 ساعات. اما اليوم لما احنا موجودين في العناف معنا عمال ضفويه، عمال من الصين، فيش ولا اي عامل صيني بيقبل يشتغل اقل من 12 ساعه، وهذا الشيء بيجي على كهلنا. احنا مش عم ناخذ حقوقنا بكل معنى الكلمه في حياتنا اليومية. يعني لما أنت بتشتغل 12 ساعة وبتشتغل بمحل بعيد عن بيتك، ساعة طريق وساعة ترويحة و12 ساعة أنت موجود في الكابينة 14 ساعة، وأنت تلحق تنام وتشوف أولادك تأكل وتشرب،
1: وهذا كله المقابل تبعه من الحد الأدنى المعلن للأجور غير كافي بالنسبة لكم كأرباب عائلات.
2: نعم، الأجور أنا أتطرق لموضوع الأجور، القوة حدان بيحاول يعمل اللي بيقدر عليه
1: قوة العامل.
2: أنا
1: نعم.
2: صراحة أنا نعم
1: تفضل.
2: أنا الصراحة بلوم الشركة الكبيرة اللي هي عم تبني عمارات وعم تربح ملايين كتير كتير كبيرة. يعني الشركة عم تبني طوابق بأربع دروت كل طابق لمدة 20 طابق. طب يعني أنت هاي الشركة بتربح مبالغ كتير كبيرة، فهي بتستقصر تدفع سعر المشغل الرافع وتزيد له شوي بالسعر للقوة حدام، وهو بالتالي بيقدر يزيد العامل على الرافع البرجية.
1: فوق كل هذا في جانب أنتم بتوصفوه بتزوير الرخص، كذلك تحتاجون عليه، شو الموضوع هون؟
2: بالنسبة لموضوع الرخص أخي محمد، أنا بكون معك صريح بكل معنى الكلمة، في في في في رخص مزورة، في اللي كيف واحد بقول لما بيجي بتيجي على شركة معينة ومن هالعبودات بدقائش كيف ما لازم ورا المفعيل. أنت باليوم اللي بتيجي فيه على شركة معينة من هالعبودات بأخذ منك رخصتك، رخصة المنوف والورقة الشغل في العلو، وبتطلع عليك وبشوفك وبحمل حالك وبتحمل حالك وبتطلع على الرافعة البرجية، بتأخذ أنت ورق المنوف وبتطلع على الرافعة البرجية. أنا الصراحة بشوفتش كتير ورق مزورة، بس فيه إلا ما تكون ما إشي موجود
1: للأسف. للأسف
2: والمتابعة عبودات لم تفكير على الموضوع كيف ما لازم،
1: وزارة العمل ما بتراقب هذا الموضوع. طيب سيد أدهم، يعني الآن هناك احتجاج، سؤالي لك، وإحنا نعرف أنه الاحتجاج هذا مش أول مرة بيكون، سؤالي في حال عدم استجابة الجهات المختصة راح تتوجهوا لخطوات لربما أوسع إضراب قد يعطل ورش العمل وبالتالي يعني تخضع هذه الجهات لمطالبكم؟
2: نعم أكيد راح إشي يكون، وأنا برسالتي في عن طريق راديو الناس للمشغلين بالهستدروت، الإضراب اللي لسه موجود حاليا فيش فيه نسبة كتير كبيرة لعدد المشغلين الرافعات. أنا لازم الإشي يكون بنطاق أوسع ونطاق أكبر، وكل مشغل رافعة يكون عنده علم إنه في إضراب بهذا اليوم، وما يقبلوش يتنازلوا لأسعار. يعني مثلا العامل اللي بنزلش على الشغل ما يجوش سعر مغري أكتر، مع إن بالفترة اللي بيصير فيها إضرابات ونسبة كتير كبيرة تكون من مشغلات الرافعة.

0: الدفعات ما ينزلوش على الشغل. القوة عدم أو الشركة تدفع مبالغ سعر كفول. فهم علي؟
1: مضاعف نعم. طيب أنا بدي أشكرك سيد أدهم ووصلت هذه الرسالة والصرخة، سنتابع معكم بعد لربما كذلك هذا الاحتجاج لمتابعة سير هذا الأمر ووصول هذه الرسائل للجهات المختصة. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد أدهم النابلسي مشغل رافعة برجية في خضم هذا الاحتجاج والوقفة الاحتجاجية الذي ينظمه سيقول رافعة البرجية. شكرا جزيلا لك.
0: هلا بيك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: شارع 65 من مفترق عيرون وادي عارة وحتى مفترق عرعرة ازدحامات مرورية. شارع 471 جنوبا مزدحم من مفترق مجدالة فيك وحتى مفترق نحشونيم، قودوا بحذر وعودوا إلى بيوتكم سالمين. وصلنا إلى ختام برنامج المنتصف، أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، أشكر طاقم البرنامج الزميل عزمي داريني في الإعداد والتحرير، الزميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق، الزميل محمد علي بوليل في الهندسة الإذاعية، تحياتي محدثكم محمد أبو العز حميد، إلى اللقاء.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت شرطة أن حادثة الطعن التي وقعت صباح اليوم على شارع 90 قرب قرية العوجة في الأغوار يجري التحقيق فيها كعملية طعن، فيما تتواصل عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من المكان. وبحسب التحقيقات الأولية كان المصاب برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، عندما عاد إلى المركبة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف، وأسفر الطعن عن إصابة الشاب بجراح متوسطة نقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي. وقالت الشرطة إنها عثرت في المكان على السكين التي يشتبه باستخدامها في الطعن، فيما تواصل قوات الأمن عمليات التمشيط بحثا عن المنفذ. وأحيل التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية. قدمت لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 21 عاما و 18 عاما من بلدتي عبلين وإبطن بعد مطاردة شرطية شهدها شارع رقم 781 قرب شفا عمر. ودعت الشرطة أنهما حاولا خلالها الفرار والقيام مسدسا من نافذة المركبة. وفق رواية الشرطية بدأت القوات بمطاردة المركبة في محاولة لإجبار السائق على التوقف، ونفذ أفراد وحدة الدراجات النارية إجراء لاعتقال مشتبه داخل له إطلاق النار باتجاه إطارات المركبة الفارة. وفق بيان الشرطة قبل أن تتوقف في نهاية المطاردة وألقت القوات القبض على الشابين اللذين كانا داخل المركبة. أصيب طفل في السابعة من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في بني برك بمركز البلاد. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شيبة لاشومير لتلقي العلاج. تعرض عامل يبلغ من العمر 27 عاما لإصابات بالغة وحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده صباح اليوم إثر انفجار لسخان مياه شمسي في أثناء قيامه بأعمال صيانة في مدينة القدس، حيث هرعت الفرق الطبية وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادثة، وقامت بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى هداسة لاستكمال العلاج وسط استمرار عمليات الإنعاش والوقاية الطبية المكثفة. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة باتجاه بلدات غيلة في غزة. وأضاف مكتب كاتس أن الوزير أصدر تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة، بما في ذلك استهداف قادة حماس المسؤولين عن عمليات الإطلاق والمنفذين أنفسهم وإخلاء الأحياء والمناطق التي تنفذ منها عمليات الإطلاق والعمل ضد البنية التحتية التابعة للحركة في تلك المناطق. توجهت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص ملابسات وإجراءات التعامل التي أدت إلى تعليق العمل في مطار بن غوريون يوم الخميس الماضي. وأفادت وزارة المواصلات بأن اللجنة الخارجية ستعمل إلى جانب لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها مجلس إدارة سلطة المطارات الإسرائيلية للتحقيق في أسباب وملابسات وقف النشاط في المطار. كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاتصالات بين دمشق وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق أمني توقفت في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب، مؤكدا في الوقت ذاته أن سوريا تتوقع استئناف المفاوضات قريبا. وفي مقابلة مع وكالة رويترز من دمشق كشف الشيباني عن تقدم كبير كان قد تحقق في المحادثات بين الجانبين مطلع العام، قائلا إنهما اتفقا على الورق على كل شيء تقريبا قبل تعثر المسار. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين قولهما إن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لتخفيف حادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وحث البلدين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء الإعلان عن الزيارة عقب مكالمة هاتفية بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الباكستاني في هذا الشأن. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

0: ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت مع

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة. رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.

0: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكلية الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأكبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن حادثة الطعن التي وقعت صباح اليوم على شارع رقم 90 قرب قرية العوجة في الأغوار يجري التحقيق فيها كعملية طعن، فيما تتواصل عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من المكان. وبحسب التحقيقات الأولية كان المصاب برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف.

0: طعنه عدة مرات في منطقة الكتف، وأسفر الطعن عن إصابة الشاب بجراح متوسطة ونقل لتلقي العلاج الطبي. هذا وقالت الشرطة أنها عثرت في المكان على السكين التي يشتبه باستخدامها في الطعن، فيما تواصل قوات الأمن عمليات التمشيط بحثا عن المنفذ، وأحيل التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الضفة. قدمت لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 21 عاما و18 عاما من بلدتي عبلين وإبطن بعد مطاردة شرطية شهدها الشارع رقم 781 قرب شفا عمرو. ادعت الشرطة أنهما حاولا خلالها الفرار وألقيا مسدسا من نافذة المركبة. ووفق الرواية الشرطية، بدأت القوات بمطاردة المركبة في محاولة لإجبار السائق على التوقف، حيث نفذ أفراد وحدة الدراجات النارية إجراء لاعتقال مشتبه به داخل له إطلاق النار باتجاه إطارات المركبة الفارة وفق بيان الشرطة قبل أن تتوقف في نهاية المطاردة. وألقت القوات القبض على الشابين اللذين كانا داخل المركبة. أصيب عامل في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة حيفا. وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج. أصيب طفل في 7 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في بنبرك بمركز البلاد. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى مستشفى شيبة لاشومير لتلقي العلاج الفوري. توجهت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص ملابسات وإجراء إجراءات التعامل التي أدت إلى تعليق العمل في مطار بن غوريون يوم الخميس الماضي. وأفادت وزارة المواصلات بأن اللجنة الخارجية ستعمل إلى جانب لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها مجلس إدارة سلطة المطارات الإسرائيلية للتحقيق في أسباب وملابسات وقف النشاط في المطار. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة. وأضاف مكتب كاتس أن الوزير أصدر تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة، بما في ذلك استهداف قادة حماس المسؤولين عن عمليات الإطلاق والمنفذين أنفسهم وإخلاء الأحياء والمناطق التي تنفذ منها عمليات الإطلاق والعمل ضد البنية التحتية التابعة للحركة في تلك المناطق. كشف وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن الاتصالات بين دمشق وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق أمني توقفت في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب، مؤكدا في الوقت ذاته أن سوريا تتوقع استئناف المفاوضات قريبا. وفي مقابلة مع وكالة رويترز من دمشق، كشف الشيباني عن تقدم كبير كان قد تحقق في المحادثات بين الجانبين مطلع العام، قائلا إنهما اتفقا على الورق على كل شيء تقريبا قبل تعثر المسار. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين قولهما أن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لتخفيف حادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وحث البلدين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء الإعلان عن الزيارة عقب مكالمة هاتفية بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الباكستاني في هذا الشأن. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير وأعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار. ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كونسرت مع الياس مرجية. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم.

0: العربي
1: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
0: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
2: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
3: الله قال لي
2: ده
3: الله.
2: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
6: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
5: صوت المساء مع شيرين يونس.
7: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
8: هاي تقنية الفار خطورتها،
7: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

0: راديو الناس
1: المحطة المركزية
0: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، يا أهلا وسهلا ومرحبا وبداية أسبوع يا رب تكون عليكم زي الورد والفل والياسمين. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا ونبدأ استراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتد للخمسة على هواء راديو الناس، وأمامنا هيك ساعتين مليانات مليانات بالأخبار، المنوعات، الدراسات، وكمان هيك تغيير الجو وتغيير المزاج. بتأمل أنه عطلة نهاية الأسبوع كانت لطيفة خفيفة، هيك شحنتوا نفسكوا بالطاقة ومبلشين أسبوع بشكل جيد. إن شاء الله الطرق كمان أمامكوا بتكون مسهلة وميسرة، وطبعا هذا الوقت لتبدوا تسجلوا الحضور على واتساب على 050-55-77-399. طمنونا عنكوا، طمنونا عن أموركوا، وأيضا طمنونا عن أحوال الطرق.
1: ومزكارة والمناكير
0: بنت البلد محلاها. يلا نبدأ بداية أسبوع سعيدة.

بنت البلد محلاها جديد سانت ليفان ومحمد عساف هالأغنية اللي هيك محمد عساف يعني أجا عليه كتير انتقادات على هالأغنية بس لطيفة خفيفة يعني نغشي هي بتشبهش عساف تمام بس هي نغشي يلا بدينا بدينا يسعد لي مساكو يا ميت مرحبا كيف كل يوم إن شاء الله تكونوا من أحمالكو فايعين على الجيزي كله بدو روحوا تجوزوا يا جماعة فادي ادعي لفلان فادي ادعي لفلان الله يجوز كل شخص بدو يتجوز يا جماعة

يلا قبل ما نروح لرسائلكم مهم نروح لأحوال الطقس ودرجات الحرارة. درجة الحرارة بالناصر اليوم 31 درجة مئوية ودرجات الحرارة تبقى دون تغير أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وطبعا الطقس يكون حار والمساء بصفي معتدل ولطيف.

أبو سليمان يا مساء الخير. أزمة سير خانقة على شارع رقم 4. سعد هالمساء يا أبو سليمان، بداية أسبوع موفقة، مساء الخير يا ختام. تحية لعماد وتد وشادي فرحات. إذا بده شادي، إذا بده، أنا مليش دعوة بالموضوع يا عماد. من فادي لفادي أحلى تحية، يسعد لي هالمساء الحلو يا فادي نطور، أهلا وسهلا. فادي متخيل أنه المونديال صار مارق عليه شهر وأسبوع، يعني الدنيا ماشي كلها، كتير أشياء صار مارق عليها دهر يا محمد دهر. يعطيك العافية فادي. عماد وتد مساء الخير يا عماد. كمان يا شادي، عماد حر، هو يقرر، هو يقرر وإحنا بندعمه. استجوز الشباب. أحمد يسعد لي هالمساء الحلو، كمان تحية العامر، يعطيكم ألف عافية شباب، يسعد لي مساكم الحلو. وطبعا كل هيك العاملين والعاملات على مهلكم على الطرق، مها مساء الخير، تسجيل الحضور، ميت مرحبا. حاسسكم مبسوطين اليوم ولا كأنه أحد، يعني نفسية حلوة هيك بالعلالي، اللهم لا حسد يا جماعة.

الناصري أكيد فاضية لأنه اليوم الأحد. يعني اليوم أنا لما دخلت الناصري من أول الناصري للإذاعة أخذ معي بالضبط 4 دقائق بالضبط، بشكل عام بأخذ معي ساعة ونص.

0: اليوم بالذات ما فيش طاقات، كنت بالشغل وسجلت غياب. طب الأحد يعني عادي عادي، أحد مها يعني مسموح إنه ما يكونش في طاقات الأحد. الأحد وبعد شهر رح أكون بتايلاند. انبسطي يا أمير.
1: درج درج يا غزالي، شعرات وسمرة مجدالي وجبينه مثل القلم.
0: إسا كمان بلشت تحضيرات العودة للمدارس، يعني على سيرة اللي حكولي المونديال إلو بعرفش قديش خالص. طيب العطلة الصيفية وين تبلشت؟ يعني إحنا على أبواب العودة للمدارس هيك، وبلشت تحضيرات المدارس وبلشوا الأهل يفوتوا بضغوطات كمان مادية كمان نفسية كمان اجتماعية. في كتير هيك أشياء رح تتغير وروتين حياة مبدئيا كمان رح يتغير. وعلى فكرة مبارح قرأت دراسة إلها علاقة بالعودة للمدارس، بتحكي إنه العودة للمدارس بترفع مستويات التوتر عند الأمهات على وجه الخصوص بسبب يعني تغير الروتين اليومي. واضح يعني من عطلي ومن هيك وكأنه نمط يومي خالي من التوتر، خالي من إنه إصحى يا ولد وفي يا ولد ويلا فز يا ولد ويلا حضر حالك يا ولد ودرست يا ولد وحطيت كتابك يا ولد وحطيت دفترك يا بنت، هاي كلياتها رح ترجع بعد 10 أيام. فيمكن هذا اللي بفوت الأهل لضغوطات، بس يعني الله يكون معاك وأعزائي الأهل، وإن شاء الله بتكون هيك سنة دراسية موفقة لكل طلابنا وطالباتنا. بحسد كوش للصراحة، بحسد كوش. طبرية نار وأزمة سير غريبة حاليا عم بتكون بطبرية. مساء الخير يوسف. عايدة أنا إسا طالع على الشغل، الله يعطيك العافية وإن شاء الله وردية سعيدة يا عايدة. بالعكس كتير فرحانين للمدرسة ورجوعهن. مين إيمان مبسوطة أنه ولادها رجعين على المدرسة، على الأقل دكت تفكي العصبة عن راسك إيمان زي كل الأميات.

وتذكروا يا جماعة هيك عسيرة العودة للمدارس، رح نحكي هذا الأسبوع يعني طيلة الأسبوع عن العودة للمدارس. تذكروا أنه الرسائل المهم أنه أولادكم يأخذوها للمدرسة، مش بس أنه يكونوا متفوقين بالدراسة، ومش بس بالعلامات، ومش بس يجيبوا تسعينات وميات، ومش هذا يكون بس شغلكم الشاغل، وإنما كمان مهم أنه أبنائكم يرجعوا على المدرسة متفوقين بالأخلاق وحسن التعامل مع زملائهم مع الهيئة التدريسية. وما نسمعش هاي السنة عن حوادث غريبة عجيبة بالمدارس، وهذا الدور كلياته عند الأهل، مش بس علامات، مش بس تحصيل علمي، وإنما كمان أخلاق وأخلاق وأخلاق.

طيب لكل العمال اللي عم بسمعونا إسا على الطرق، لو خيرتكو يا جماعة، أعطيتكو خيار وجاوبوني بشكل صريح، تشتغلوا تروحوا على الشغل كل يوم وتروحوا، ولا نفس الشغل تعملوا من المنزل، شو بتختاروا؟ هل بتختاروا تشتغلوا بالبيت ولا بتختاروا تطلعوا كل يوم لمكان العمل؟ يلا اكتبولي على 050-5577-399. أنا شخصيا كنت بحب أنه يبعتولي مثلا مايكروفون على البيت وأعمل برنامج من البيت، يعني عن جد والله مش عم بمزح مش عم بمزح، كنت بحب أنه أخذ معي هاي العدي وأشتغل من البيت. يلا اكتبولي على 050-5577-399.

قاعدة البيت بتموت الأرزاق بتتوزع الصبح لما تطلع من البيت. هذا عماد، الله يبعث لك كل الرزق يا رب. أنا بس من البيت. رائف، مساء الخير يا رائف. القعدة بالبيت فادي بتعمل تفكير زايد وجع راس. احنا بنشوف الاشي حلو بس بالواقع مخلطت الناس احسن او صحية اكتر رغم ما تعب. هنية لك انك واصل لهذا المحل، صراحة بحسدك. شو شغلي بزبطش من البيت، لو بزبط كان أريح بسبب الأزمات. خالد، مساء الخير يا خالد. إلهام عم بتقولي من البيت، أنت لو عندك أولاد فادي كان أخذت الميكروفون ونزلت على الوعر تعمل البرنامج. ممكن ممكن ممكن، هذا بيعرف. أو ممكن على البحر مثلا نعمل برنامج عن البحر. ممكن أخذ الميكروفون مع كل محل أسافر وأسير مثلا أبثلكم من الخارج، شو المشكلة؟ والله بدنا نقترح الاشي الموضوع على الإدارة. شو رأيك ميرال سير يعني ناخد معنا عدي؟ احنا بنقدر نطلع لكم كل محل يعني. فراس عم بسمع فكرك؟ أنا لازم أطلع، ما بزبط معي العمل من المنزل. أوكي أكيد أطلع على المكتب، وإذا في إمكانية يومين بالبيت والباقي بالمكتب. مها فادي خيالك واسع. لا ليه خيالي واسع؟ كل شيء اليوم ممكن إنه ينفذ أحمد. اليوم كل شيء كل شيء ممكن يتنفذ صراحة، في شيء شيء مستحيل. أسهل إشي على فكرة شغلنا، أسهل إشي تشتغل من أي مكان يعني. كله هالميكروفون ناخده معنا نحضر ومنطلع لكم على الهواء. مرحبا فادي. 50-50 يعني نص بالبيت نص بالشغل. أحمد تعال على شو هاي؟ وين هاي؟ طيب راح أحكي لكم عن بحث جديد ودراسة جديدة لها علاقة بالعمل من المنزل أو العمل من مكان العمل. فيها نتائج صراحة مثيرة جدا، نتائج هيك بدنا نتوقف عندها اليوم ونحكي فيها، ولكن بدنا ندخل بتفاصيل هاي الدراسة بعد الفاصل الإعلاني. الأول خليكم معنا وكملوا، اكتبوا لي على واتساب بتفضلوا تشتغلوا من البيت ولا بتفضلوا تطلعوا على مكان العمل. فاصل ونعود.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يتفادى 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم

0: رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
7: اقحط واربح اقحط واربح
8: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعون. الساعة صارت 3:33 دقيقة وبداية أسبوع، يا رب تكون سعيدة عليكم جميعا وعمهلكم على الطرق، هذا أهم من كل إشي. وفي حدا دخل الاستوديو إسا وعم بتذمر من إنه الدنيا برد بالاستوديو،
1: في سبب إنك ضوي المكيف 16
0: لأنه الدنيا كتير حم،
1: بس هاد بيقولش إنه إحنا نمرض هون سبب المكيف اللي أنت ضوي على 16.
0: إحنا مش رح نمرض، بس الدنيا كتير حم
1: انه بس
0: عليه شوي شوي، مزبوطش درجه حراره ممتازه. شوفي انت الحمله برا جهنم،
1: برا نفسي اطلع برا بس اشوب شوي
0: وقرب. تعالي قربي على الشباك،
1: تبدل المحلات
0: تبدلي، تعالي جنب الشباك وما بمزحش، تعالي جنب الشباك وحسي الحمل اليوم. شو الاخبار؟
1: انا منيحه
0: كيف امورك؟ بعدين انت كاين عندك ويكند صاخب، يعني راجعه محروقه.
1: لا مش محروقة،
0: لا يعني هاي اسمها محروقة، هاي
1: اسمها طلعت كده، هذا مش حروق على فكرة، والله مش حروق.
0: ايش لكن شو هذا؟ الشمس،
1: شمس، خلص تمام، شمس. كيفك انت؟ منيح؟
0: انا مكيش، الاخبار
1: منيحة.
0: لا جد هذا شموس، يعني بحر بس حلو حلو تان حلو.
1: طبعا
0: لا طبعاً. حلو لبقلك. المهم كيف امورك؟
1: منيحه ممتازه.
0: اذا بصح لك اسا ناخذ لك مايكروفون على البيت،
1: كملش من اسا والله باخذه وبطلع. يا ريت
0: برايك مين الشخص الاكثر سعاده؟ هو اللي بدور سيارته كل يوم وبيطلع على الشغل؟
1: اكيد لا.
0: ليه لا؟
1: اكيد لا.
0: ليه؟
1: انت قاعد بالبيت مبسوط مريح راسك وعم تشتغل من البيت، هيك خليك تشتاق لمحل الشغل، يعني تشتاق تشوف زملائك بالعمل، تشتاق هيك تلبس وتطلع. لا كتير حلو الشعور انك تشتغل من البيت، عن جد حلو.
0: مزبوط حلو، بس انه كل يوم اشتغل من البيت وما ادورش سيارتي واطلع واغير مصيبة، بدي اصفي مكتب،
1: بدور سيارتي وبطلع بس اخلص شغلي بالبيت بروح على اي محل تاني، بجيش على الشغل.
0: يعني انت بتقولي بنفع انا اعمل وكأنه ساعات شغلي من البيت،
1: بعدين ادور سيارتي على راحتي وين انا بدي.
0: طب شو المشكلة تدوري سيارتك، تروح تخلصي شغلك بالشغل وبعد الشغل تدوري سيارتك وتطلع على محل اللي بدك اياه؟
1: لا ما قلنا بنشتغل من البيت اريح، والله
0: لا اوكي، بس ما انا عم بسألك
1: شو احلى هيك احلى
0: مفرهد اكثر للشغل،
1: هيك بتشتاق اصلا لشغلك.
0: انا كنت
1: يعني والله لما تيجي هيك ايش على بالك، تيجي يوم على الشغل تيجي مش على بالك من البيت،
0: صح؟ يعني يا ريت يفتح هاي الامكانية،
1: والله عن جد اصلا بصير بدك تيجي على الشغل هيك انه يعني وكانه رايح مشوار مشتاق لشغلي، انا مشتاق اجي اقعد بالمكتب.
0: صح بتيجي فيك طاقه،
1: اقنعتك صح.
0: لا انا مقتنع اصلا، مش عايز تكون عيني، انا مقتنع. ومش بس انا كمان، يعني في دراسه هيك بتقلب المعادله ميرال وبتحكي انه العمل من المنزل بيخليك انسان زي ما انت حكيتي اكثر سعاده واقل رغبه بانك تترك الوظيفه. وفي دراسه جديده بتحكي انه العمل من المنزل ممكن يكون أكثر ارتباط بالرفاهية النفسية للموظفين، وكمان بيقلل من احتمالية تركهم لوظيفتهم بنتيجة بتتحدى الاعتقاد السائد بأنه العمل من المكتب هو الأفضل. هذا الإشي اللي أنا طرحته وحكيت أنه ممكن يغير جو ويعمل جو، بس طلع الموضوع فالصو. وبحسب هاي الدراسة حللوا الباحثين بيانات أكثر من 7700 موظف بمؤسسة كبيرة للرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا شملت عاملين عن بعد، موظفين بالمكاتب وآخرين بنظام العمل الهجين، والنتائج كانت كالتالي:
1: إنه العاملين عن بعد سجلوا أعلى مستوى من الرفاهية بالعمل

0: بمتوسط 4.22 من 5 مقابل 4.12 للعاملين بنظام هجين و 3.89 للي بيعملوا من المكاتب.
1: لا منطقي وبتحكي وحدي من يعني الباحثات بهاي الدراسي انه النتائج بتشير لأهمية السماح للموظفين بالعمل عن بعد اذا كان عندهم رغبة بهذا الموضوع، واشارت انه حرمانهم من اختيار طريقة العمل لا يحسن مستوى رفاهيتهم، وهذا مرتبط كمان باللي حكيتيه من شوي انه اسأل الموظف انت من وين حابب تشتغل.
0: من وين حابب تشتغل؟ باليوم اللي بيجي على بالي فيه ادور السيارة واروح المكتب، باجي مش على بالي من البيت.
1: بس احنا شعب بتورجاش وجهي، اذا المدير بيجي يسألك من وين حابب تشتغل اليوم.
0: على فكرة لا، اللي عنده مسؤولية واللي عنده عن جد هالقد اخلاص ولا لشغله لا بيمشيش عليه هاي القاعدة.
1: صح مزبوط
0: جد.
1: بس قديش نسبة العمال اللي عندهم ولا لشغلهم؟ اسا عن جد بمزحش، تعال نتناقش الموضوع بشكل جدي.
0: دور دور، هاي لازم نعملها دراسة انا وياك
1: على الاخر. بس على فكرة بدي احكي لك شغلي، في ناس بيحكوا انه يعني العمل من المنزل بضعف التعاون بين الزملاء بالعمل، في منه؟
0: مش عن جد.
1: ليه؟
0: لانه الدراسة ما لقتش دليل لهالقد واضحة، لانه الشغل عن بعد هو بيؤدي تلقائيا لضعف التواصل او تراجع الترابط بين الموظفين. بالعكس ممكن تصير تحكي مع صاحبك بالشغل، اه شو صار شو
1: حتى بصير تحبه اكثر،
0: بتصير تشتاق له بدك تشوفه. وسجلوا العاملين عن بعد مستوى اعلى بشوي بمؤشرات الارتباط الايجابي بمكان العمل مقارنه بالعاملين بنظام هجين او من المكاتب، بس الفرق ما كانش هالقد. يعني
1: انت بتشتاق لزميلك بالعمل، وبالعكس انا بحس انه يعني ممكن تصفي العلاقه الصحيه مع الزميل طبعا. بالعمل لما انت بتشتغل معه عن بعد او تشتغلوا مع بعض على الزوم وبتصير حابب انه ممكن هيك تلتقيه تطلع تشوفه على فنجان قهوة. بحس انه كمان ممكن يكون في وكأنه أفق لعلاقة أقوى، لأنه لما أنت بتشوفه كل يوم بالشغل أنت خلاص بيجي بتحفر هاي العلاقة على أساس أنه زمالة عمل. ممكن إذا أنت بتشوفه على الزوم أو بتشتغلوا مع بعض عن بعد يكون عندك فضول تتعرف عليه أكتر ويصير صديقك هيك بحس. أو في كمان بيانات حكت أنه 7.8% من العاملين عن بعد تركوا وظائفهم خلال العام التالي مقارنة ب 8.3 من العاملين بنظام الهجين و 8.8 بالعاملين من نظام المكاتب. ولاحظي ميرال أنه الأشخاص اللي بتشتغل من البيت سجلت استقالات أقل، يعني هن مبسوطين بالشغل أكتر، فبالتالي ما في مشاكل عمل، فبالتالي هذا بقول أنه كمان ما في استقالات. فصراحة مثير جدا لهيك الفضول،
0: لازم نطرح الموضوع
1: على فكرة. ومش بس وعن جد هاي الدراسة وكأنه بتضحض وكأنه الفكرة الشائعة تبع أنه
0: العمل من البيت بخليك وكأنه تفلس أو ما تعملش شغلك على أتم وجه.
1: خيرك تصحص مثلا أعمل حركة سير بالبيجامة مثلا من البيت.
0: على فكرة أنا جربتها، كان تعليم مش شغل بأيامات الجامعة فترة كورونا. أنا كنت كتير مبسوطة من البيت، يعني خلص أنت قاعد فرفد فيش مش اضطر تنزل وتروح تفتح الزوم وتقعد
1: الآخر. على فكرة أي زمان كانت بين التلفزيون والراديو دائما في مقارنة إنه كانوا يسألوني وين أهون، تلفزيون ولا راديو. الإشي الأهون الوحيد بالراديو إنك تلبس وجع بالك،
0: ما حدش بيشوفك تتربطش
1: بالضبط، بيجي عملك تلبس وتتضبط
0: تكون عسنجت 10
1: بتحط أي وعادي بتيجي مش بواعي البيت، يعني بس
0: تعبير وجهك ما حدا بيشوفها
1: مثلاً. لما تكون مثلاً عايف حالك ما ينفع تطفي الميكروفون ترجع لمودك السيء مثلاً.
0: بالضبط سويتش سريع.
1: في قد ايه بوتينا واضحة بتقول لك بالبيت فيش مدير بيصيح فوق راسك، بس ما هو ممكن يصيح لك المدير على الواتساب وعلى التليفون ويبعت لك بوتينا شو صار بكذا وبوتينا شو مع كذا. لا بحس انه ممكن المدير يكون متوتر اكتر لما تشتغل من البيت.
0: توقع
1: لانه بحس حاله
0: ضل على اعصابه شو صار شو هو انا مش شايفه وعم بيشتغل مش عم بيشتغل
1: مش بسيطرته الاشياء. قلبي يرقص من الغرام حواليه طيب. فإذن هاي دعوة من حركة سير لكل أرباب العمل والمدراء، زي ما حكت ميرال جربوا هيك فتحوا شوي دماغكو، صيروا اسألوا الموظفين حابين تشتغلوا من البيت ولا حابين تجوا على الشغل، واليوم الإمكانية
0: أو ثلاثة أيام هيك يومين هيك.

0: الإمكانيات صارت متاحة اليوم يعني اليوم بنفع وأنت بالبيت بتعمل ملف إعداد مثلا
1: بالضبط
0: بنفع نأخذ معنا ميكروفون على البيت ونروح شو المشكلة
1: يلا
0: طيب نطلع الفاصل
1: يلا
0: يلا

0: الأخذ الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم. عم بجرب أضوية من عندي مش ضابط،
1: ضويت من عندي
0: عشان هيك.
1: شكرا.
0: أهلا عفوا،
1: الله بحالك.
0: أهلا وسهلا،
1: عذبناك معنا.
0: أبدا ولا مرة.
1: لا والله
0: ركبسة زر يعني مش حرزاني.
1: لا برضو بحبش.
0: على فكرة هذا جزء من المواضيع اللي ممنوع نحكي فيها إحنا زملاء عمل،
1: اضطريتني.
0: واليوم بالضبط نحكي لكم على هذا الموضوع يا جماعة. اليوم نحكي لكم على هذا الموضوع، في أحاديث يا جماعة ممنوع تحكوها بمكان العمل، ممكن تعمل توتر. يعني هذا الحديث اللي صار بنا هذا ممكن يعمل توتر. إسا نطلع من الاستوديو هنا
1: نتطوش
0: متوترين هيك. في تفاصيل بنفع نحكي فيها، وممكن تكون تفاصيل ودية مع زملاء العمل، بس في أشياء اللي بنفعش نحكي فيها وعن جد ممكن هيك توتر الجو. أنت شو بتحبيش حدا يسألك مثلا بالشغل؟
1: كتير أشياء.
0: أعطيني مثلا على رأس هاي الأشياء.
1: في كتير أشياء شخصية اللي أنا عن جد بحبش أنسأل عنها.
0: أوكي.
1: يعني خلص محل الشغل شغل.
0: حتى لو مثلا يعني حدا مقرب منك، زميل مش صديق، زميل مقرب بمكان العمل،
1: في حدود
0: بتحسي انه خلص زميل انت مفروض تحافظ على حدود الزمالة. مثلا انا كنت بفكر انه مفروض انه ما نحكيش مع بعض او ما ننتقد بعض او ما نسأل بعض عن طريقة انفاق كل واحد فينا بحياته، ولما بالاخص حدا بيطلع اجازي مثلا وبشارك على السوشيال ميديا، لما يرجع بحكوا له قديش كلفك، ول اسمع انت رحت على محل كتير غالي، ليش اخذت هذا الطيران، ولا قديش غالي، ولا شفتك بمطاعم كذا وكذا وكذا،
1: قديش صرفت
0: مصاري، انت شو دخلك، شو دخلك؟
1: على فكرة هالمواضيع أنا بحبش ولا بالشغل ولا برا الشغل.
0: يعني مزبوط، بس إنه تعرفي برا الشغل ممكن بيني وبين صاحبي مثلا أنا أروح أحكي له.
1: ممكن بالضبط. إذا أنا حكيت بحبش أنسأل أنا هالمواضيع، عندي مشكلة مع الأسئلة عن جد.
0: عيني ما نزلتش منها. شو كمان؟
1: تنتقدش اختياراتهن الغذائية أو كميات الأكل اللي هن بوكلوها. هاي
0: فكرة.
1: أشياء أنت ما إلكاش فيها.
0: لا صح، يعني هدول الناس اللي بيجي بحكي لك ول كل يوم بتطلب أكل، ول كل يوم بدك تأكل شاورما،
1: معاشك رايح كله على الأكل.
0: طب أنت مال أبوك،
1: دافع من جيبتك. أنا ماخذ.

0: منك.
1: أنا جاي حكي لك حاسب عني هات مثلا، إيه شو قصك؟ أنا حر. لا وبالآخر لما تيجي تحكي مثلا شو خصك، لا عشان جيبتك وصحتك.
0: أنا عشانك
1: جيبتي إلي وصحتي
0: إلي
1: حمني. يلا عندك شو كمان؟
0: احتفظوا بخطط البحث عن شغل تاني، أو حتى إذا بدكوا تخلصوا من الشغل اللي أنتوا فيه حتى تقدموا استقالتكم رسميا. تعرف هذا اللي بيجيبوا لك كل شيء صار فجأة. كونوا هيك.
1: مش بس تعرف هذا اللي بيحكوا لك على مدار من أول يوم اشتغلتوا مع بعض، أنا تعبت وأنا زهقت وأنا بدي أترك الشغل وأنا بدور على شغل تاني وأنا لقيت شغل تاني وأنا مش عارف شو. فأنت بتتوقع أنه هتيجي أنت بكرة على الشغل يفاجئك بأنه هو ده الضالل، يعني
0: ضالل. هذا اللي بضال
1: بالضبط. هو اللي بيحكيش هذا من جماعة كل شيء صار فجأة بالضبط. فولا مرة تبلشوا تحكوا عن مخططاتكم قبل ما تكونوا عن جد متأكدين أنه رح تحكوا لشركتكم باي باي. ما تضلكوش يا جماعة تحكوا عن التوتر وإنكو تعبتوا وإنكو احترقتوا وظيفيا عشان تثبتوا إنكو أنتوا أكتر ناس بتتعبوا. بتعرفين هدولة تعبت وأنا مش غادر وأنا بطلت أتحمل مش عارف شو، عشان تيجي تقولوا الله يعطيك العافية.
0: هاي الناس اللي بضلها تندب،
1: أنت أكتر واحد بتتعب ومش عارف شو. تعبت مش جاي عبالك، روح البيت حملي. يلا شو كمان؟
0: تعاملوا بحذر مع تفاصيل الراتب لأنها ممكن تثير الغيرة أو توتر العلاقات بين زملاء العمل.
1: بالضبط،
0: يعني هو بأخذ أكتر مني ولا شو بأخذ أكتر، وهتنشوف قدي هي بتأخذ ونعمل مقارنات.
1: تفضل بيشو بيحكوا لك، يعني أنا مبدئيا بعرف أنه أنت معاشك أعلى من معاشي يعني، بس أنه فأنت هيك يعني بتطلع تبع أنه مفكر تعرف أنه دي يوقعك عشان تقول له لا أنا بأخذ إكس كذا، أنت قدي بتأخذ؟ بتعرف بتعرف إيش؟ لو بدي إياك تعرف كنت
0: أعطيتك الرقم أو بشوف يعني
1: كنت أعطيتك تفوت حساب البنك. مثلا 60 سنتي غالي بس اقتصادي ببيعتي اعلانات
2: وناس ما تنفعش لقبي عصبي لعبي انا. هاي حلوه على فكره، هاي حلوه خاصه بالحياه الخاصه.
0: اتجنبوا تحكوا عن تفاصيل السهرات الصاخبه اللي ممكن تضر بصورتك المهنيه،
1: يعني
0: حياتك الخاصه برا الشغل.
1: انا بجيش بحكي شو عملت مثلا وين سهرت عن جد
0: والله. شيء خاص
1: شو خاصكم؟
0: إيش خاص؟
1: لو بدي أحكي بنشر على
0: الانستغرام
1: شغلي إشي. وخلوا دايما حياتكم العاطفية بعيدة بعيدة بعيدة عن مكان الشغل ومكان العمل، وحتى بعيدة بشكل عام حياتكم العاطفية عن كل شخص غريب هو مش جزء منها، لأنه كتير منيح أنه هيك ترسموا حدود بهاي التفصيلة على وجه الخصوص مع كل حدا بتعرفه. وإن شاء الله بعد كل هاي النصايح كل واحد فيكم يضل بشغله.
0: هذا اللي كوش موضي يحكم
1: فيها. على فكرة الساعة خلصت يا مرال
0: ولا وهيك. عن جد هاي الساعة لا مش معقولة،
1: هاي الساعة سعيدة. شوف شوف هي على الطرق.
0: يلا
1: يلا
3: أحوال الطرق برعاية
4: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوي، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، وشارع 70 مزدحم من سومخ حتى مفترق عبلين. شكرا جزيلا ميرال.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. باي باي. فاصل أخبار ونعود.

0: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحديد زاهي صليبة معه خطوة خطوة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: يلا
7: حملة
6: بلو بينجوين، عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
8: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
9: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
10: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
9: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن حادثة الطعن التي وقعت صباح اليوم على شارع 90 قرب قرية العوجة في الأغوار يجري التحقيق فيها كعملية طعن، فيما تتواصل عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من المكان. وبحسب التحقيقات الأولية كان المصاب برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف، وأسفر الطعن عن إصابة شاب بجراح متوسطة ونقل لتلقي العلاج الطبي. قدمت لائحة اتهام ضد شابين يبلغان من العمر 21 و18 عاما من بلدتي عبلين وإبطن على شارع 7 و8 و1. ودعت الشرطة أنهما حاولا خلالها الفرار وألقيا مسدسا من نافذة المركبة. ووفق الرواية الشرطية بدأت القوات بمطاردة المركبة في محاولة لإجبار السائق على التوقف خلال المطاردة، تخللتها إطلاق النار باتجاه إطارات المركبة الفارة قبل أن تتوقف في نهاية المطاردة، وألقت القوات القبض على شاب

0: اللذين كان داخلها. أصيب عامل في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج. أصيب طفل في 7 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في ابن براك بمركز البلاد، هذا ووصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شيبة تلا شومير لتلقي العلاج. توجهت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص ملابسات وإجراءات التعامل التي أدت إلى تعليق العمل في مطار بن غوريون يوم الخميس الماضي. وأفادت وزارة المواصلات بأن اللجنة الخارجية ستعمل إلى جانب لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها مجلس إدارة سلطة المطارات الإسرائيلية للتحقيق في أسباب وملابسات وقف النشاط في المطار. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد ظاهرة إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة. وأضاف مكتب كاتس أن الوزير أصدر تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة، بما في ذلك استهداف قادة حماس المسؤولين عن عمليات الإطلاق والمنفذين أنفسهم وإخلاء الأحياء والمناطق التي تنفذ منها عمليات الإطلاق والعمل ضد البنية التحتية التابعة للحركة في تلك المناطق. كشف وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن الاتصالات بين دمشق وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق أمني توقفت في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب، مؤكدا في الوقت ذاته أن سوريا تتوقع استئناف المفاوضات قريبا. وفي مقابلة مع وكالة رويترز من دمشق كشف شيباني عن تقدم كبير كان قد تحقق في المحادثات بين الجانبين مطلع العام، قائلا إنهما اتفقا على الورق على كل شيء تقريبا قبل تعثر المسار. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين قولهما إن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام أباد لتخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وحث البلدين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وجاء الإعلان عن الزيارة عقب مكالمة هاتفية بين منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الباكستاني في هذا الشأن. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وعند المساء يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً.

0: دارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي مساكم مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على الهواء، وبداية أسبوع سعيدة لكل من ينضم إلينا بهاي اللحظات. كل اللي إسا عم بيطلعوا من مكان العمل الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وعمهلكم على الطرق، ويلا انضموا لنا لنتناقش اليوم بموضوع جديد، نسمعكم نتبادل الآراء والأفكار، ونسمع شو رأيكم بسؤال ونقاش هذا اليوم. سؤالنا لليوم هو موجه للرجال، بس النساء لها رأي كتير كتير كتير كتير مهم فيه، فركزوا كتير منيح أعزائي الرجال وكمان عزيزاتي النساء، لأنه رأيكم مهم. عزيزي الرجل، إذا شريكة حياتك نجحت بحياتها أكتر منك، مهنيا اجتماعيا بصرف النظر، تفوقت عليك بنجاحها، هل كنت بتفرح لإلها وبتدعمها؟ هل كنت بتشعر بالمقارنة معاها، يعني بتفوت وكأنه بمحل مقارنة بينك وبينها، ولا بتشعر بالتهديد والغيرة؟ كمان مرة، هدول الثلاث إمكانيات فيش إمكانية رابعة. عزيز الرجل، إذا شريكة حياتك نجحت أكثر منك بأكثر من منحة بمناحي الحياة، مهنيا اجتماعيا بصرف النظر بأي منحة، هل بتفرح لها وبتدعمها؟ هل بتشعر بالمقارنة كل الوقت وإنه أنت لازم تتفوق عليها أو لازم تكون إلى جانبها، ولا بتشعر بالتهديد والغيرة؟ وكمان بدي أسمع من النساء من تجاربهن طبعا، وشو بيفكروا عن الرجل إذا هن تفوقوا عليه بمناحي حياتية مختلفة. يلا 0461166666، تفرح لها وبتدعمها، بتشعر بالمقارنة ولا بتشعر بالتهديد والغيرة؟

وكمان رأي النساء، يعني عزيزتي المرأة إذا نجحتي أكثر من زوجك، تفوقتي عليه بنجاحك، هل بتفكري إنه رح يفرح لإلك ويدعمك؟ هل رح يشعر بالمقارنة بينك وبينه، ولا رح يشعر بالتهديد والغيرة؟ وهذا كمان اللي بدي تحكوا عنه بصراحة ووضوح الرجال. يعني تخيل انه يعني شريكة حياتك وزوجتك عم تتفوق عليك بمناحي مختلفة بالحياة، بعملها يمكن تتبوأ منصب احسن منك، يمكن بعملها تتقاضى اجر اكتر من اجرك، بحياتها الاجتماعية هي متفوقة اكتر، في حواليها ناس اكتر. هل بتحس انه عن جد لازم تدعمها، لازم تكون سعيد بهذا الانجاز، ولا بتحس بانه في مقارنة طيلة الوقت بينك وبينها وبتحط حالك وكأنه بهذا المكان، ولا بيكون في عندك شعور معين بأنه هذا الإشي عم بيهدد كيانك، عم بيهدد وجودك، وبتحس بالغيرة بمكان معين؟

بده اللي عم بيحكوا لي بده جرأة. بده جرأة, مش جرأة على قدر ما انه بده صراحة. يعني بشكل واضح يجي يحكي الرجل شو بحس, شو مشاعره بتكون تجاه انه شريكة حياته تتفوق عليه بالنجاح, وهل هذا أمر يعني بديهي, مفروض يكون شيء بديهي وطبيعي ونتعامل معه بشكل طبيعي, ولا لا بيولد مشاعر اللي ممكن تكون شوي مش لطيفة أو مش بمحلها.

0: السؤال.
1: يلا بدي اروح لابدا مع الاتصالات معي رضا. مساء الخير يا رضا.
2: مساء الانوار، كيف حالك؟
1: شو اخبارك؟
2: ايه انا متفاجئ بالحال انه بالازمات السيارة صرت اشارك بالراديوات.
1: طب شو احلى من هيك؟
2: اسمع
1: رضا، اول شيء شغلي مهمه بدي اقول لك اياها. تعرف هاي الجملة بسمعها من أكثر من حدا، إحنا دايما بحاجة نسمع كل الأصوات لأنه هاي المنصة مهم نسمع فيها الأصوات جميعها، مهم يكون في عنا توازن بالآراء، فولا مرة تتردد إنك تتصل على الراديو ولا مرة.
2: أي طبعا.
1: تمام. هلا رضا تفضل.
2: الموضوع يعني مثير للاهتمام، بس بدي انوه لشغله انه المراه اذا نجحت كمان مره يعني كل الاحترام لها، ولكن يبدو انه ظروف البيت تهيئ لها. لما ظروف البيت تهيئت لها معناته جوزها كان داعم، كان يساعد باي شغله. اذا كان مسك الاولاد ما مسكش الاولاد، مستحيل تنجح اذا البيت مكركب، يعني كركب من ناحيه اداريه ومن ناحيه كذا. فالظاهر انه هو سمح لها، فكمان في له فضل يعني. هاي واحد. اثنين انه بغار طلع في شغله انستينكتيف شو بيسموها بالفطره، مضبوط. بس يعني اذا لعيب فوتبول واحد جاب جول كل الفريق بفرح، اكيد بضل عند باقي اللعيبه شوي من جوا انه اخ لو انا جبت الجول. هاي طبيعي. ولكن الفريق كله بفرح، وانا اعتقد انه البيت هو فريق يعني
1: هات أسألك سؤال. على فكرة كتير حبيت اللي حكيته رضا، بس أنت عم تحكي أول إشي لطالما هي نجحت، هذا بيقول إنه أكيد كان في تهيئة وكأنه داخل المنزل، لأنه ممتاز، لأنه الزوجي وكأنه تتقدم وتنجح. بعدين حكيت أنت إنه في مشاعر فطرية ممكن تكون عند أي شخص بإنه يغار، وأعطيت مثل لاعبي كرة القدم. أنا بفكر لاعبي كرة القدم هن زي زملاء العمل، مش زي الزوج وزوجته.
2: شيء محل صحيح. لا أكيد في اختلاف، ما في عليها جدال. كمان مرة إذا الظروف والتفاهم الأساسي من دون الزوجين ما كانت رح توصل لهون، ولا هو على فكرة كمان هو مش رح ينجح إذا مرته ما كانتش كمان داعمة على الطرفين. بس إحنا طبعنا الشرقي بكذب اللي بقول لك إنه شوي بدايش إذا مرة

0: زودت على البيت شكل أكثر يعني.
1: يعني بحس بالتهديد والغيرة بمحل معين.
0: أعرف إيش قديش تهديد وغيرة، بس بحس إنه أنا اللي لازم وظيفتي شوي يعني عم ينتقص منها، والمفروض إنه اللي يجيب المصاري والأمن الاقتصادي غير الأمن الرجل. بغض النظر كمان مرة برجع بقول إذا المرة ناجحة ففعلا يعني انه في حدا داعم على الاساس، الا اذا في حالات نادره يعني انه لا المره تكون عن الدنيا راحت وكان في خلافات والى اخره، بس بالاساس النجاح تبع اي واحد في البيت والدعم
1: من الطرف الاخر. اوكي شكرا رضا، يسعد لي هالمساء. هلا الى اللقاء، باي باي. يلا من رضا لفادي. مساء الخير يا فادي.
2: مساء النور، كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو اخبارك؟
2: من زمان ما حكيت معك.
1: زمان عنك يا فادي، وينك يا فادي؟
2: والله أشغال بين الأيادي.
1: الله يعطيك ألف عافية.
2: يزيدك عافية.
1: شو رأيك يا فادي؟
2: هلا الزوج ومكمل لزوجته والعم
1: صحيح،
2: وين الزوج بيقصر أو بيقدرش يكمل، المفروض الزوج تكمل سواء طموح أو حياة للزلمة إذا عمرته، إذا هي نشأت بمركزها ووظيفتها. أنا
1: لا ميرال بحياتك. فادي فادي لحظة حبيبي، أنا مش عم بسمعك، الصوت عندك عم متقطع جدا يعني.
2: لحظة،
1: لأن
2: أنا
1: سايق. يا عم هلاك. أيوة صف على جانب عشان أسمعك. صف على جانب عشان أسمعك بشكل واضح.
2: سامعني أحسن؟
1: سامعك، تفضل.
2: بحكي مش غلط الزلمة يدعم مرته معنويا وماديا.
1: أوكي.
2: هي نجحة طبعا، ليش بده يكون من نجاح، لأنه كمان هو داعمها.
1: أوكي.
2: مش بس نجاح على حالها. بس الشغل الوحيد دائما الرجل عنده الإيجو دائما عالي. ليش؟ لأنه هو المفروض يصرف على مرته وعلى بيته، وهو الممول الأساسي والرئيسي دائما بالبيت.
1: أوكي.
2: من يمكن يكون في هيك خوف او تهديد انه حس مركز مرتي اعلى مني، راح تدخل مصروف مصاري اكثر مني. بس الاشي ما ظنيش يعني انه يأثر على العلاقه بين الزوج وزوجته.
1: كيف بده يأثر لما هو بده يحس حاله مهدد اذا بتفوت مصاري اكثر منه؟ كيف بده يأثر؟
2: يعني من جهه ثانيه بده يكون كمان هو بده يفوت مصاري.
1: انا معك، بس انت بتقول هو بده يحس بسبب الايجو تبعه بده يحس حاله مهدد انه زوجته عم بتفوت مصاري اكثر منه، بس بالمقابل هذا بأثرش على علاقتهم. كيف ممكن؟
2: كيف ممكن هيك؟ اللي بتحكيه انت بده يكون على الاكثر بين اثنين متعلمين ومعهم شهادات. ما ظنيش يعني واحد على مؤاخذة عامل مرته كمان عاملة مش موظف يعني.
1: ومين حكى لك انه المتعلم ومعاه شهادات يعني هو يتفوق بالفكر على الشخص الغير متعلم؟ شو عرفك؟
2: لا انا بحكيش بالفكر، بحكي بالمادي، ماديات. ماديات يعني
1: أوكي.
2: اثنين متعلمين معهم شهادات.
1: أوكي.
2: واحد بيعلى اكثر عن الثاني، هاي هي مش شيء
1: ممتاز. انا معك، لما هو بيعلى اكثر منها تمام، لما هي بتعلى اكثر منه هون ببلش في اشي مش تمام. واكبر دليل انه عم نتناقش بهذا الموضوع اليوم. انا سؤالي، هل برايك بفرح لها وبدعمها؟ هل بشعر بالمقارنه كل الوقت ولا بشعر بالتهديد والغيره؟
2: هذا اللي حكيته، بشعر شوي بالتهديد.
1: فبالتالي هذا ممكن يأثر على العلاقة. كيف بده يأثر على العلاقة؟
2: ما دام اثنين متعلمين وفهمانين ما ظنيش انه يأثر على العلاقة. لا
1: بوافق.
2: لما الاشي بين موظف عمال بلا مؤاخذة
1: لا لا مش بالضرورة فادي. لا لا لا واضح واضح، بس مش بالضرورة يعني، لأنه هون وكأنه في تعميم انه كل شخص متعلم فبالتالي مش رح تفرق معاه. لا ما إلوش علاقة، صدقني ما إلوش علاقة.
2: هاي حكيته انا من جهه ثانيه. بس بدي احكي كمان شغله
1: سريعا.
2: السريع، الرجل بحب ابنه يكون اعلى منه. يعني خلينا نحط المراه على جانب شوي. اما بحب ابنه يتفوق عليه اكثر، بالعكس بفرح له اكثر. ما ظنيش هون تكون مفارقه.
1: لا ابنه هذا موضوع ثاني، للولد موضوع ثاني. بدي اشكرك فادي، يسعد لي المساء الحلو. شكرا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. باي باي. اكيد كل الاراء تؤخذ بعين الاعتبار، بس كمان بدنا نناقشها يعني للاراء طبيعه الحال. الفكرة هي انه مين قرر انه اذا هو متعلم يعني هو يتفوق فكريا، سؤالي على العامل، او بيقدر يتعامل وكأنه بطريقة اللي فيها نضوج اكتر انها ما تأثر على العلاقة. لما بفوت موضوع الغيري والتهديد

جديد، هذا بيأثر على العلاقة بدنا ولا بدناش. يعني احنا بدنا ولا بدناش في تأثير على العلاقة، لأنه فات هيك الشعور بالتهديد أو الغيري، ليش هي بتدخل أعلى مني، ليش هي وكأنه عندها منصب أعلى من منصبي، ليش هي عم تتفوق بشغلها أكتر مني. يعني بشك أنه ما يعملش صراحة أو ما يأثرش على العلاقة الزوجية. يلا رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لنتابع هذا النقاش. إذا شريكة حياتك نجحت أكتر منك، كيف ممكن تشعر؟ هل بتفرح لها وبتدعمها؟ هل بتشعر بالمقارنة ولا بتشعر بالتهديد والغيرة؟ فاصل ونعود.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. جركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع.
5: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عمك؟
6: أكيد فيها عمك.
7: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: اقحط واربح، اقحط واربح.
10: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:30 ساعتنا تماما في استوديوهاتنا، مكملين معكم بنقاشنا، نقاش مهم اليوم، نقاش بده الكثير من الصراحة، يعني بدون لف ودوران. إذا شريكة حياتك عزيزي المستمع نجحت أكثر منك، كيف ممكن تشعر؟ هل تفرح لها وبتدعمها؟ هل بتشعر بالمقارنة ولا بتشعر بالتهديد والغيرة؟ والسؤال هو للرجال، ولكن كمان بدنا نسمع أصوات النساء من تجربة، شو بتفكروا حول هذا الموضوع؟ إذا نجحتي وتفوقتي على شريك حياتك، هل بتحسي أنه ممكن يكون أول الداعمين لإلك؟ ممكن يضلوا واقع بفخ المقارنة ولا رح يشعر بالغيرة والتهديد؟ يلا 0461166666 بدنا نتابع معي أبو حسن. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
1: أبو حسن من أم الفحم.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا إذا سمحت بدي أعقب على الاتصال الأخراني قبل الإعلان.
0: تفضل.
1: مع الشاب اللي حتى بالنسبة إلي ومع كل الاحترام إله. أنا ما بقارن بين الإنسان اللي هو متعلم أو مش متعلم ومرته متعلمة، لأنه إذا هي بتتعلم هي بتكون أول سبب وأول مشروع اللي هو بيعمل عنده أسرة صالحة وأسرة ناجحة. لما أنا في عندي أولاد وأنا في شغلي اللي بعتني في أولادي وبعتني في تعليم أولادي وفي تدريس أولادي وفي تربية أولادي هي أول واحدة مرتي.
0: بس
1: فأنا أول إنسان لازم أفرح لنجاحها. وأنا على فكرة إنسان أنا بشتغل في البناء.
0: نعم.
1: وأنا إنسان اللي مرتي متعلمة.
0: نعم.
1: وأنا أول إنسان داعم إلها ماديا ومعنويا ومن كل الجهات.
0: هات أسألك سؤال أبو حسن. أول شيء بدي أحييك، برافو عليك. إذا اليوم حسيت أنه زوجتك تتفوق عليك من ناحية نجاح مهني، أو حتى ممكن وصل أنه هي دخلها المادي أعلى من دخلك، هل بتدعمها وبتنبسط لها؟ ما بتشعر بالتهديد والغيري؟
1: أكيد بدعمها وبنبسط لها، والإشي الوحيد اللي أنا مش راح أشعر فيه اللي هو التهديد والغيري. لأنه إذا أنت بتعرف شو في عندك وبتعرف أني الإنسان اللي عندك اللي أنت دعمتها من بداية حياتك ومن بداية أول يوم تزوجتها فيه ودعمتها فيه من كل الجهات، إذا هي بس إذا هي إنسانة قليلة أصل اللي بتتعالى على جوزها وما بتعرفش تقدره وما بتعرفش تقدر انه هذا انسان اللي اشتغل ليل ونهار وتعب بس علشان يعملني وعشان يدعمني، لانه انا ما بكفي عندي القدرة والامكانيات اني انا

0: اتعلم وانا عزبية وانا عند اهلي او حتى بعد ما اتجوزت. وفي ناس اللي حتى عندها قدرة اللي حتى وهي متجوزة تدعم نسوانها وتعلمها بس بتحين للأسباب اللي انت بتحكي فيها. بس انا اللي بقوله انه كل انسان بفكر بهذا التفكير مع احترام الأراي الكل انسان خاطئ. والمرأة اللي بتتعلم أنا بفتخر فيها لما بقعد أنا بين الناس أنا بلاقي إنسانة متعلمة تقعد مع الناس وتعرف شو بتتخرف وبتعرف شو بتحكي. إذا طلعت بتعرف وأنا برتشن عليها وبعرف إنه في إنسانة اللي بتقدر تحمي حالها من كل الجهات إذا هي إنسانة متعلمة وفهماني.
1: أبو حسن
0: وإذا أنا تفضل
1: أنا بدي أحكي لك شغلة. لطالما في أشخاص زيك أول إشي إحنا بألف خير وزي ما انت فخور بزوجتك انا بتوقع انه كتار عم بسمعونا فخورين فيك وبرأيك. انا بدي احييك وبدي احكي لك كل الاحترام يا ابو حسن وبرافو عليك وعن جد يعني مش مفهوم ضمنا بتقول انه هذا الدعم وما عندي مشكلة انها تتفوق علي بنجاحي لانه هذا بصب مصلحة العائلة.
0: نجاحها من نجاحي اذا هي بتنجح انا برضو بنجح
1: يعني
0: وانا بدي اقول كلمة على الهواء.
1: تفضل.
0: انا بفضل مرتي انا انسان مش متعلم بس أنا بفضل مرتي والحمد لله رب العالمين أنا في عندي اليوم ولاد اثنين اللي ما عنديش غيرهم واثنين بدرسوا في الجامعة
1: ما شاء الله.
0: هذا بفضل مرتي برضه.
1: برافو عليك.
0: وهي اللي وقفت معهم وهي اللي شجعتهم وهي اللي قعدت معهم على الدفتر وعلى الكتاب وعلى الورقة وعلى الرسمة وعلى كل حركة.
1: وبالوقت اللي أنت كنت داعم وباني بيئة تهيئ هاي الظروف داخل المنزل.
0: أكيد
1: أبو حسن كل الاحترام لإلك. أنا فخور فيك وبحييك وتحية لزوجتك الفاضلة وتحية لأبنائك. سعد لي هالمسا الحلو. شكرا جزيلا. هلا يا أبو حسن الله معك. شو هالجمال اللي عم بحكي فيه أبو حسن وشو هاللباقة والأناقة اللي عم بتحدث فيها أبو حسن. بقولك أنا كنت من أوائل الداعمين لزوجتي من أجل إنها تتعلم وإنها تشتغل وحتى إنها تدخل أعلى مني وهذا بصب بمصلحة العائلة وهذا برفع مني ومن شأني كمان في الحيز العام. برافو يا أبو حسن. أسيل مساء الخير. ألو ألو. طيب راح الاتصال ولا شو؟ بدي أسمع نساء كمان. مهم لي أسمع نساء. أسيل معنا. ميرال أسيل مساء الخير.
2: أنا معكم. أنا سنور.
1: كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله.
1: هلا فيك أسيل. شو رأيك أسيل إذا نجحتي أكثر من شريكك هل سيدعم؟ هل رح يشعر بالمقارنة ولا رح يشعر بالتهديد والغيرة؟
2: طلع إنه إحساس التهديد هو دايما موجود فيه.
1: أوكي. ليه؟
2: يمكن عشان إنه في عندي هذا يعني إنه هاي صفة مش منيحة فيها إنه أسلوب السيطرة. أعتقد إنه هو دائما تحت التهديد.
1: لحظة شوي. مين المسيطر؟ ما فهمتش.
2: أنا.
1: ليه لازم تكوني مسيطرة مع شريك حياتك؟
2: في هاي صفة أنا قلت لك إنه هاي صفة مش منيحة يعني.
1: ليه لازم تبنى الحياة على إشي مسيطر وإشي مش مسيطر؟
2: هو الطرفين لازم يسيطروا في نقطة معينة يعني مثلا إذا هي مش بس أنا كأسير أنه يعني بحثوا عن أي اثنين أنا مثلا هي بتعرف في موضوع الأكل أكثر من هو.
1: أوكي.
2: الطرف الثاني بعرف من ناحية ميكانيكية السيارة أكثر منها هي.
1: أوكي.
2: فالطرفين هم بتملوا بعض في نقطة معينة.
1: أنا معاك. هاي مش سيطرة يعني مش سيطرة بمعناها السلبي. هي سيطرة بمعنى الإيجابي. يعني أنا مسيطرة أكثر بالعمل المطبخي فبالتالي أعطيني أنا أهتم بهذا الشأن. يعني فاهمي شو القصد. أما السيطرة بمعناها لأنه أنا المسيطرة يعني هاي بتصفي بمعنى سلبي.
2: لا مش لهالدرجة أنا مزحت.
1: لا لا طبعا طبعا لا بقى عارف بس إنه عشان
2: مزح. فأنا بتوقع إنه فش موضوع التهديد هو يعني بسبب لفشل العلاقة بين اثنين وفي شيء أي تسبب لهذا الموضوع إنه يصير حتى لو هي وصلت لدرجة عملت مش عارف.
1: ليه في شيء سبب أسيل؟
2: لأنه اثنين بحاجة لبعض. إذا إحنا منوقف على موضوع إنه أنا هي صارت أعلى مني أو أنا صرت أعلى منها طب وين الفائدة؟
1: بتقولي وكأنه هي نجاحها من نجاحه تفوقها من تفوقه زي ما حكى من شوي أبو حسن بيقول إنه نجاحها اليوم هو من نجاحي أنا ونجاح بيتي.
2: شوف هذه قد ما هي تنجح وقد ما هو ينجح في النهاية هم اثنين بحاجة لبعض. في هي يعني حتى لو مثلا هي عملت دكتوراه في موضوع معين هي مش راح تفهم في نواحي ثانية في الحياة. فهي راح تضلها بحاجة لزوجها.
1: تعرفي وانت بتصير المشكلة أسيل بشكل عام وهي ظاهرة لما الزوجة بيصير في عندها دخل أعلى من زوجها هذا كتير بعمل مشاكل صديني يعني الإيجو تبع الرجل يعني ما بسمح له وعندي كتير رجال أنه يتحمل وكأنه هذا الشيء
2: فادي هذا الإيجو نفسه اللي انت بتحكي عنه تبع المساري برضو بيتكلم عن اثنين بيبكوا في المستشفى واحد جنب الثاني
1: كمان مرة أكيد لا بس أنا عم بحكي كمان مرة إحنا بهاي اللحظة أسيل ما منفكر بأبعد من هيك إحنا منفكر إنه زوجتي بتدخل أعلى مني فشوي الموضوع بقعد على الإيجو تبعي شوي عم بهدد عرشي أنا كرجل المنزل وأنا عم بحكي على يعني فكر شرقي تبع إنه هو الممول للبيت هو المسؤول عن مصاريف البيت هو وفي كتير رجال بقولك لما بتبلش تدخل أجر أعلى مني فبتبلش تهت علي هاي كمان معروفة
2: بكى بقدر من الأول إذا هو بحس بالتهديد من هذا الموضوع إن هو بكى يختار زوجه من الأساس اللي بتشتغلش
1: انه ما عندها طموح زوجي غير طموحه وكأنه
2: عشان ما يحسش بهذا الاحساس
1: اوكي حلو
2: اذا انت بدك توصل حالك لهذا الموضوع وانك تحس حالك انك ضعيف قدامها اختار انسان اللي هي ضعيفه مش انه انت تتكلم عن موضوع ومبدا انه لا انا الاساس وهي اللبا وهي بدها تجيب لي الاكل لعندي لا
1: انا وعلى فكره وهذا كمان الحلو اسيل هذا بخدنا لكمان موضوع قديش مهم هاي المواضيع نحكي فيها بفتره الخطبه نعرف طموحها وين بوصل وهو طموحه وين بوصل عشان نعرف اذا عن جد هي شريكه الحياه اللي انا بدي اياها ولا لا انا بدي احييك
2: بس آخر جملة أصدر حقاطك بما أنك أنت جبت موضوع الخطبة أنت قبل ما تدك الباب عند أي صبية أو هي نفس الإشي يعني قبل ما يجيها حدا عشان ما تحسيهوش بإحساس أنه هو ضعيف أو الطرف الثاني نفس الإشي توصلش حالك لهذا الموضوع ابكى مع يعني الشروط اللي أنت بدك إياها لشريك حياتك عشان تكمل معه
1: مش شروط وإنما هي توقعات
2: التوقعات شو أنت بدك منه مش أنت مثلا فرضا أنا مش قاعدة بحثها عن مساري ولا عن شغل فرضا من ناحية هي متدينة أو غير متدينة هي متعلمة أو غير متعلمة أنت ابكى مع شو بدك منها عشان ما تغيرهاش
1: صح حط معايير انت ما بينفع تروح عند شخصية معينة على سبيل المثال بما انك اعطيتي مثال متدينة ما بينفع تروح عند صبية غير متدينة والله لانه انت طموحك بدك متدينة لا انت عشان احنا نخطب مجبورة تكوني متدينة بتروح من البداية
2: انا
1: اسفة
2: على الجملة هاي اذا بدك تعمل هاي خليك عند امك
1: بالضبط شكرا جزيلا يا سيلي صار لي هالمثال حلو هلا باي باي باي باي فكرة أسيل حكت كلمة ذهبية أو حكت شغلي كتير صح تقول إنه أنت وكأنه بتتعرف أو بتكون عارف بالضبط هاي الإنسانة إذا هي طموحة أو غير طموحة تكون عارف إذا عندها وكأنه رؤية توصل لمنصب رفيع تتقدم تتطور وفجأة بعد الزواج وكأنك بتتفاجأ ليه بتحكوش على هاي الأشياء قبل ما تصفوا تحت سقف واحد

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: قصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين الرجال والنساء. اليوم كنا نحكي على تفوق المرأة ونجاح أكثر من شريك حياتها، شو ممكن يعمل للرجل؟ صراحة بيعتمد يعني شعور الرجل عن نجاح شريكته أكثر منه على ثقته بنفسه ونظريته للرجولة. وأنا بفكر أنه الرجل الواثق يا جماعة بشعر بالفخر وبشعر بالفرح والسرور وبدعمها، لأنه بتطلع على أنه نجاحها عم بضيف للعلاقة وعم بضيف للعيلة وعم بضيف لإله كشريك وبضيف كمان للأولاد. بينما الرجل اللي بربط قيمته بالتفوق الدائم ممكن يشعر بالتهديد الغيري أو النقص. الرجل المتصالح مع حاله اللي عنده هيك ثقة بنفسه أكيد رح يكون في عنده مشاعر الفخر والاعتزاز، أكيد يكون داعم ومحفز ومشجع على التقدم والتألق أكثر. وكمان يعني ما بيشوف هذا الرجل بتفوقها خطر على مكانته أو رجولته، يعني هذا الموضوع ما بيهدد أمنه العاطفي. أما الرجل غير المتصالح مع نفسه وثقته بنفسه مهزوزة بطبيعة الحال، رح يحس بالتهديد والغيرة المقارنة والنقص، وحتى في رجال ممكن يتأدي فيهن الحال إلى الانسحاب من هاي العلاقة. تعالوا كمان يعني ما نتجرد من الأفكار اللي إحنا كبرنا عليها وترعرعنا عليها بأنه مفروض الرجل دائما هو اللي يتفوق داخل المنزل، ومفروض الرجل هو اللي يكون يعني صاحب المنصب الأعلى، صاحب الدخل الأعلى وما إلى ذلك. ولكن اليوم مفارقات الحياة ومتطلبات الحياة أصبحت مختلفة تماما، ومش غلط مفروض نكون الدعم والسند والحب والتشجيع وكل شيء واحد للآخر، الرجل للمرأة والمرأة للرجل. يلا قبل الختام إلى أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: إلى طريق 65 مزدحم من مدخل 2 وحتى مفترق كفر تافور، وأيضا من عيرون حتى معامي شارع 66 مزدحم من مدخل هايوغيف وحتى مفترق مجدو، وشارع 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق أعبلين، وطريق السلامة لكل السائقين والسائقات. يلا هيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار بداية الأسبوع. بدنا نشكركم المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة. أشكر طاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي، لياس عبد الملك، دانا أبو بكر وعري النصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي صغير، إلى اللقاء.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عيمك؟
0: أكيد فيها عيمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
4: يلا حملة بلوبينج حملة صيفية مع بعض.
5: لا لا لا لا لا حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبو الشنطة ب350 شيكل

0: اقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
10: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الطائرات الورقية الغزية تجدد حالة الإرباك في إسرائيل، وكاتس يلوح برد عنيف. ازدياد عدد المدن المختلطة في البلاد وسط الهجرة الداخلية للمواطنين العرب. واستمرار اعتداءات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في الملفات، سنبقى مع التصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قال إن التحقيق نتيجة كبيرة من شأنه أن يفرض الموحدة شريكا في الحكومة المقبلة.
1: كان مؤتمر مهيب وناجح بكل المقاييس، والنتائج التي حصلنا عليها والتفاؤل الكبير الذي نحن به، القائمة العربية الموحدة تتجه لتحقيق إن شاء الله نتيجة كبيرة في هذه الانتخابات. نريد أن نحقق نتيجة كبيرة حتى نفرض أنفسنا في نهاية الأمر. إحنا لا نعد مقاعد لأجل المقاعد، لأجل هدف واحد أن نصل إلى الكتلة المكملة، عدد نستطيع من خلاله أن نفرض أنفسنا شركاء في ائتلاف الحكومة القادمة، حتى نستطيع فعلا أن نضمن استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير نكون شركاء فيها مؤثرين، نبدأ

0: نعطي حلول عملية لمشاكل مجتمعنا العربي وقضايا مجتمعنا العربي. هذا هو الهدف السياسي الذي وضعناه نصب أعيننا. في نهاية الأمر حاجتنا إلى المقاعد هي حاجة سياسية فعلا، أن نفرض إرادتنا في الملعب السياسي الإسرائيلي.
1: بروفيسور يوسف جابرين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قال إن نتائج الانتخابات ستحسم طريقة تعامل المشترك الثلاثية مع الحكومة المقبلة.
2: يعني أبارك للزملاء في القائمة العربية الموحدة على انتخاب القائمة. هذا الحديث وكأنه إما أن تكون في الائتلاف وتؤثر، وإما أن لا تكون في الائتلاف ولا تؤثر، وليس فقط أنه غير مقبول علينا، بل هو يعني غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي، ويسيء إلى السياسة بشكل عام، ليس فقط يعني المحلية وحتى عالميا. فعلا نتأمل أن تتغير الحكومة وأن يذهب هذا يعني الوزير الفاشي بعيدا عن أي اتخاذ قرار في الحكومة المقبلة. هذه ستكون المحاولة الأولى، وكلما كانت المشتركة سواء رباعية أم ثلاثية أكبر ممكن أن نضمن مثل هذا أي التغيير. هل المناخ السياسي، هل التشكيلة السياسية ستسمح لنا مثلا أن نقوم بدور جسم مانع أو شبكة أمان تمنع عودة الحكومة الحالية؟ هذا ممكن بلا شك، هذا يرتبط بما يعني نسمعه أيضا من أحزاب المعارضة اليوم التي تريد أن تكون إما حكومة أقلية أما حكومة قادمة. هل سيكون هناك استعداد للتعاون للتجاوب مع جزء أساسي من مطالبنا؟
1: فخري أبو دياب، الناشط المقدسي والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، عن مقتل ثلاثة مواطنين خلال شجار إذ قتل اثنان منهم برصاصة الشرطة.
3: استعمال الشرطة لإطلاق نار أدى إلى عرقلة مساعينا كرجال إصلاح ومحاولات فك الشجار. يعني أصبح من الخطر التواجد في المنطقة، لا أعلم لماذا استخدموا هذه الوسيلة، ادعاءاتهم بأنهم يشكلون خطر، لكن أغلب البلد وصلت إلى المنطقة وكان بإمكانها أن تحجب هذا الراع والشر الذي يعني كان موجود، ولكن ترعت الشرطة إما عن جهالة أو أسباب أخرى فاستعملت ما يعني إطلاق نار فأدت إلى زيادة الإصابات. لذلك أعتقد أن تصرفها كان غير مهني على الأقل. جزء من عائلتين وليس كل العائلتين، وهناك كثير من حتى هذه العائلة هم ممن يعني يصعون الآن في هذا الصدع وإصلاح البناء وعلى الأقل تهدئة النفوس وحقن الدماء. الأمر ليس سهل وخاصة بعد سقوط ضحايا. سنتواجد في المنطقة وربما ستناوب على التواجد في محيط هذه المنازل حتى لا يعني نسمح لمن يحاول إعادة أو إثارة يعني أما انتقام أو إلى آخره.
1: أنور بدارني، والد المرحوم بدران الذي قتل وعثر على جثمانه في مدينة عرابي.
4: والله لحد هسه الامور غامضه، مش عارفين اشي. بعد ما وصلناش اي خبر من الشرطه. بدران اول شيء ابني البكر الولاد، بعرف طبعه بعرف كل شيء. بدران شاب محترم، قلبه طيب كثير، يحب الخير للناس، بيساعد الناس، ما بيعرف الخباثي، شهم دائما معطاء، بيعطي للناس بدون مقابل. فيش إنسان فيش عنده أخطاء بسيطة، ولكن بدران كان من الشباب اللي انشد فيه الظهر ارتفع فيه الرأس. هاي صفات بدران. والله بالنسبة للشرطة هذا إشي واضح يعني مبين فيه تقصير بجهودها، ولكن الأمر الأول والأخير يعني ترجع للمجتمع كتوعية. يعني من الأساس بقوله إحنا منجبرها قبل ما تنكسر. من الأفضل ما نصلش لهذا الوضع إنه الشرطة تتدخل بإطلاق نار ويكون في قتل ويكون في إطلاق نار والشرطة تتدخل.
1: إبراهيم عبد الحليم، عم الضحيتين سعود فاروق عبد الحليم وبسمة حسام عبد الحليم، مع مرور 22 سنة على فاجعة شرم الشيخ التي وقعت عام 2006 وقتل فيها 11 مواطنا من البلاد.
5: في نعم مرت على نكبة، أنا بقول اسمها نكبة هاي أكثر، يعني الحدث اللي كان واللي صار كثير كثير كان أليم، خاصة أنه الشباب والصبايا كلهم عرسان جداد، كانوا بعد أسبوع زواج أو 10 أيام وطلعوا مع بعض رحلة استجمام شرم الشيخ، وبالرجعة صار اللي صار معاهم. مش أكثر هم دائما نذكرهم بالخير والحمد لله، يعني إشي متعمد أو إشي غير متعمد إحنا مضبوط لحقنا الإخوان مصر قضائيا، بس إسرائيل هون ما قبلت تترك بالقضية. وإحنا عملنا اللي علينا بوقتها، رحنا عملنا مظاهرة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وتشكينا رفعنا شكوى ضد السائق لأن السائق كان مهمل، ما فيش عندنا أي رد فعل بالمرة، يعني بيعتبروش يعني اللي توقفوا خلص روح دبروا حالكم.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى ملفنا الأول من قطاع غزة، إذ أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم للجيش بالرد بقوة على إطلاق الطائرات الورقية أو ما تسمى بالبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المناطق الجنوبية. وجاء ذلك بعد أن شهدت بلدات جنوبية سقوط عدد من الطائرات الورقية التي لم تحمل مواد متفجرة، على الأقل بعضها لم يحمل تلك المواد. دكتور هاني العقاد الكاتب المحلل السياسي من قطاع غزة، أهلا بك دكتور هاني.
6: أهلا بكم، تحياتنا لكم أستاذ كريم.
1: أهلا، أسألك بداية، لها تاريخ هذه البالونات الحارقة قبل الحرب على القطاع وسببت إرباكا يعني ليليا وخلال ساعات النهار في سنوات سابقة، لو نعود الآن ما الذي يجري في القطاع؟
6: لا، هذا كان في الفترة الماضية عندما كانت إسرائيل على الخط الفاصل ما بين قطاع غزة وما بين الأراضي الإسرائيلية، لكن نقول أن هناك منطقة في الخط الأصفر تقترب من 8 كيلو تقريبا. أنا أستغرب كيف يمكن لطائرات ورقية أن تصل هذه المسافة، حتى لو كانت طائرات تريد أن ترسلها حركة حماس لرسائل معينة، أنا أعتقد أنه من الصعب أن تصل إلى تلك تسافر تلك المنطقة 8 أو 7 كيلومتر. لكن على أي حال أنا أقول أن هذه زريعة تافهة وأمر مستغرب من قيادة جيش قوي متقدم متطور على مستوى المنطقة. القناة 13 قالت أنه تم العثور على 4 طائرات ورقية ويوم السبت أي بالأمس في النقب الغربي، وقالت أنه سكان الغلاف يخشون أن تكون هذه وصلت من قطاع غزة. إذن لا يوجد تشخيص للمصدر من أين وصلت هذه الطائرات، هذه نقطة. والنقطة الثانية هي طائرات تقريبا للهو الأطفال وليس طائرات حارقة،
1: طائرات ورقية بعض الصور تظهر أنه يعني فيها من الطائرات الألعاب.
6: نعم، هي طائرات ألعاب. إذا كانت وصلت من غرب الخط الأصفر وأنا أستبعد، فإن هذه طائرات قد يكون الأطفال فقدوا السيطرة عليها، لأنه ليس هناك لم تبق الحرب للأطفال شيء يلهو به غير الطائرات الورقية. وأنا أعتقد أن هذه الطائرات تكون أيضا الأطفال فقدوا السيطرة عليها من شرق الخط الأصفر، من العائلات التي تسكن ضمن مناطق السيطرة الإسرائيلية وأي مناطق الميليشيات التي كونتها إسرائيل، قد يكون ذلك. لكن أنا أعتقد أن هذه أختي شيرين هذه فوبيا غير منطقية. طائرات حسب اعتقادي هي ليست أكثر من طائرات له بها الأطفال، ولكن إذا أراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يستخدم هذه الذريعة كذريعة ليعاد قصف قطاع غزة واستخدام هذه الذريعة للتصعيد المضاعف، فأنا أعتقد أن هذا الأمر قد يكون محسوب سياسيا. أي محسوب؟
1: هكذا تقرأ الأمور دكتور هاني، أنه المسألة سياسية، طالما أنه وزير الأمن طبعا يعني لا يتم التعامل معها كما ذكرت في قطاع غزة على أنها بالفعل كما تنظر إليها إسرائيل، وبالتالي الآن كل هذا الإعاز من جانب وزير الأمن يأتي للتصعيد
6: بالفعل. يعني أنا أعتقد أن هذه الزريعة للتصعيد، وهي من أحد الذرائع التي يمكن أن يستخدمها الجيش، أو يوحي أن بأن هذه زريعة تهدد لقصف غزة وقتل الأطفال من جديد، وخاصة أن الجميع يعرف أن حركة حماس الآن أعتقد أنها بعيدة كل البعد عن أي مواجهة، وجمدت المواجهة مع إسرائيل خلال المفاوضات الماضية في القاهرة وعند التوصل إلى تطبيق النقاط 15 نقطة في خارطة الطريق. وأعتقد أن هذا الأمر أصبح مفهوما وأصبح متعارفا عليه من قبل الجميع، وحتى الوسطاء أدركوا ويقولوا ويؤكدوا أن حركة حماس جمدت كل مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة والفترة المستقبلية. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل هي التي تبحث عن التصعيد وهي التي تتضرع بهذه الطائرات الورقية. على الجيش الإسرائيلي أولا أن يتأكد من مصدر هذه الطائرات من أين وصلت، وأن يفحص إذا كانت هذه الطائرات طائرات للهو أساسا للهو، وهذا يمكن معرفته بسهولة، للهو الأطفال وأطفال يلهون بها وفقط.

0: مسألة خطة ترامب وما إلى ذلك سيقود حتما إلى التصعيد أوسع؟
1: لا بالمطلق. أنا أعتقد أن التصعيد الآن بيد الإسرائيليين. بيد
0: المقصود من جانب إسرائيل طالما هي التي ترفض النقاط.
1: نعم الآن نحن دخلنا في مرحلة انتخابات في إسرائيل، والجميع يعرف أن نتنياهو رصيده الانتخابي وحسب الاستطلاعات الأخيرة لا يحقق المقاعد المطلوبة، بل بالعكس يشار يحقق أكثر، وآخر استطلاعات أعطت يشار 26 مقعد وأعطت نتنياهو 20 مقعد. لذلك أنا أعتقد إذا كان هناك تصعيد وإذا كان هناك استخدام للحرب واستخدام للدم الفلسطيني حسب اعتقاد الليكود ونتنياهو أنه يمكن أن يرفع أسهمه الانتخابية، نعم يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى استخدام أي ذريعة للتصعيد. ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وحسب اللقاءات الأخيرة ما بين نتنياهو وبين كوشنر وما بين ممثلي مجلس السلام وصلوا إلى نقطة مهمة جدا، أن الحد من أي تصعيد إسرائيل حتى لا يربك المنطقة وحتى لا يعتبر هذا تقويض لخارطة الطريق. أنا أعتقد أن قد يكون هناك تقدم قليل جدا وقليل وغير محسوب من قبل إسرائيل حول نقاط خارطة الطريق، لأنها لا تريد الآن أن تطبق هذه النقاط قبل الانتخابات حتى لا يعتبر هذا مؤثرا على الانتخابات الإسرائيلية. أنا أعتقد أن بعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن يكون هناك شيء جديد يوحي بتغيير المشهد كليا في قطاع غزة، ولكن ستبقى الوتيرة في قطاع غزة، هجوم الجيش الإسرائيلي على بعض مناطق، بعض مناطق تنفيذ بعض اغتيالات ستبقى ضمن الوتيرة الحالية حسب اعتقادي، لا تذهب إلى تصعيد كبير جدا لإخلاء مناطق وعمليات عسكرية برية أو جوية كبيرة جدا. هذا حسب اعتقادي وحسب السائد خلال المرحلة القادمة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني العقاد الكاتب المحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم، تحياتنا لكم.
0: من غزة إلى الضفة الغربية، فقد انتشرت خلال الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تظهر مستوطنا وهو يعتدي على مسن فلسطيني في مسافة ريطة على الرغم من كونه مقعدا في مكان مستوطن آخر يوثق الاعتداء بهاتفه. الشرطة حولت أحد المشتبه بهم للحبس المنزلي، فيما من المتوقع تمديد اعتقال آخر. السيد سعيد العمور طبعا هو الرجل الذي تم الاعتداء عليه في مسافة ريطة، أهلا بك سيد سعيد.
2: حياك الله.
0: الحمد لله على سلامتك، كيف حالك؟
2: الله يسلمك يبارك فيك.
0: شو اللي صار معك؟
2: والله امبارح سبت على الساعة 1 بعد الظهر أنا في الدار، الولد بيقول لي يابا هاي المستوطن، هو مستوطنين اثنين ركبين تركترون وهم اجوا علينا وبدحدوا في الحجار يدخلوا علينا. طبعا هذول المستوطنين كل اسبوع وكل اسبوعين، وفي فتره فاتت كل شهر، في فتره قبل كل يوم بقي يجوا يعتدوا علينا في مناطقنا حتى يعني هجرونا من مناطق. فطلعت انا فوق على المدخل الدار فلقيت المستوطن دحل الحجار وبدي يدخل علينا بالتركترون، وفي ولد صغير عندي هو رفع العصا معها حديد يعني مصورة حديد بده يضرب الولد، فأنا صرخت فيه. وطبعا زي ما قلت أنت أنا مفتور القدم الرجل كلها يعني من فوق الركبي بعشرين سنتي، طبعا مستوطن طخني قبل سنة ونص. فطلعت أنا فصرخت فيه، على طول من يوم صرخت فيه ترك الولد وأجا قرب علي دعني، وقعت على الأرض، وبعد ما وقعت على الأرض بالمصورة الحديد ضربني يعني على رجلي بجهة شمال في جهة ظهري، فوقعت على الأرض ويعني اسعفوني ورحت على المستشفى.
0: كيف انتهى الموضوع؟ هربوا بعد ما يعني ضربوه؟
2: على طول بعد ما كملوا يعني ضربوني هم راحوا على طول بكبت تركترون وراحوا، فعلى طول احنا رحنا على رحت على المستشفى وروحت. طبعا امبارح قدمنا شكوى إلكترونية مع احد الإخوة فقدمها، واليوم الحمد لله رحنا على الساعة 10 قدمنا شكوى في الخليل، وطبعا لقيت المستوطن قدامي ولكن ما قعدناش في نفس الجلسة بعد ما يعني اعطيت

0: وفاتي أنا راح ورجع له بقول صورة مين هذه؟ مبين صورة مش مبين صورة وجهه، وتبعرفش أنا شو بعرفنا أنا. المهم نهاية الأمر هو ظل معتقل وأنا روحت. روحت اليوم على بيتي.
1: روحت على البيت يعني مش شو الوضع السابي؟ ممكن يجوا كمان مرة المستوطنين، يكون اعتداء جديد، في خوف عندكم؟
0: المستوطنين هم أصلا ركمين على التركترون، هم غير قانوني لأنه عمره 16 سنة بسوق تركترون بدون رخصة بدون شيء. فأجوا الشرطة في الليل لما اعتدلوا واحد منهم أخذوا التركترون، ويعني أخذوا عبدين
1: رينجر هو صحيح.
0: أخذوا فهم يعني هم يعني الآليات هذه نفسها ليخففوا منها ببطلهم يعتدوا، لأنه هذه اللي هي بتسهل عليهم الاعتداء، لأنه بتعرف لما هم يمشوا مسافة، أنا بعيد عن مستوطن عني 3 كيلو، ومن 3 كيلو بيجوا علي بتركترونات، يعني مش بيجوا علي يعني مثلا بالرجل اللي يبينوا، هم بخافوا يجوا بالرجل شايفين
1: بيجوا بمركبات دفع رباعي صحيح. انتوا مين في البيت ساكن؟ في بيتك؟
0: انا وزوجاتي الثنتين ولادي كلهم يعني موجودين، احنا عائلة 12 نفر.
1: وفي جيران؟ في بنحكي عن تجمع سكاني كبير عندكم ولا كيف؟
0: والله مش كبير، احنا حوالي 4 جيران بس يعني مش اكثر.
1: في عندكم حراسي بتحاولوا تتواصلوا؟
0: في حراسي طبعا. التواني بعيد عنا حوالي 800 متر برضو، يعني قريب يعني مش تقولي. الحمد لله من يوم ما سمعوا الخبر على طول يعني اجوا الشباب الله يبارك فيهم، واحنا اللي كويس فينا عندنا يعني اي اعتداء يصير على طول الناس بتيجي، بتعرف اذا كانت الجيش الشباب بتكش ما بتقرب، لانه على طول بصير يعتقلوا فيهم وبصيروا يعني يصير ذريعه لهم، يقولوا هاي 50 واحد هاي 100 واحد يعني موجودين. حتى انا مرات اولادي يكونوا موجودين عندي صار الحدث بعدها بقولهم روحوا ابعدوا عني
1: حتى ما يعتقلوهم،
0: بتعلسوا فيهم وبيعتقلوهم. نعم.
1: وراح تتابع طبعا القضية. عندك آمال أنه يحاكم المستوطن اللي اعتدى عليه؟
0: إن شاء الله إن شاء الله نهاية الأمر يعني يردعوا يبطن يجي لمنطقتنا إن شاء الله يكون إن شاء الله.
1: وهي الاعتداءات وتيرتها ازدادت وين قديش هيك بتلاحظوا بالمنطقة في تواجد لهاي المركبات الدفع الرباعي والمستوطنين عندكم؟
0: بالضبط، هذه والغنم ذريعة إلهم إنهم يرعوا، وبعد ما يرعوا بدخلوا على الزيتون الناس. إحنا الحمد لله يعني أنا تم اعتداء على زيتوني السنة اللي فاتت، مش هذه اللي أنا فيها، السنة 25 كثير جدا ضربوا في الزيتون، ولكن السنة الحمد لله إحنا حطيت شيك، بعد ما حطيت الشيك قصوا الشيك في الليل، وثاني يوم مباشر ركبتوا وهم من جنوا يعني كيف انت ركبتوا. فقلت لهم قد ما تسووا نهاية الأمر انتوا بتخربوا وانا بعمر، انتوا بتقطعوا الزيتون انا بحط زيتون بداله، نهاية الأمر انا موجود، انا مستحيل اترك منطقة. ليش؟ لانه رحمة جدي مواليد 1890 يعني قبل بريطانيا ما تكون في هذه البلاد 27 سنة، مواليد 1925 أبوي، فلذلك قبل اليهود ما يحتلوا فلسطين 23 سنة، أنا مواليد 65 قبل اليهود ما يحتلوا الضفة الغربية 2 سنين.
1: واضح.
0: طبعا
1: احنا بنتابع معك والحمد لله على سلامتك من جديد عمي سعيد. شكرا شكرا جزيلا لك سيد سعيد العمور، شكرا جزيلا من مسافر يطا. شكرا،
0: حياك الله. حياك الله.
1: من هذا جزء من يوميات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تواصل الاعتداءات من جانب المستوطنين، وذكر السيد سعيد انه جزء من هذه الاعتداءات يسهلها استخدام مركبات الدفع الرباعي في الضفة الغربية من جانب المستوطنين. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الصادة 1 لتر 2 بي 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 بي 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 بي 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 بي 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 بي 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: اقحط واربح، اقحط واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
9: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
11: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
12: سكني خامي،
11: كنت بحالة ضياع،
13: كنت متخربط بالبلاد برا.
11: شفت طلاب وسألت ناس،
14: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
11: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
16: نظم
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
18: استوديو المساء مع شيرين يونس.
19: سبع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى المدن المختلطة، فهذه المدن لم تعد فقط مدن الساحل التاريخية، وطبعا تقارير جديدة تظهر أن مدنا ذات أغلبية يهودية باتت تتحول إلى مدن مختلطة خلال العقدين الأخيرين في ضوء الهجرة أو الانتقال العربي إلى هذه المدن وعددها وكل تفاصيلها، مع زميلنا وديع عواودي. مساء الخير وديع.
11: مساء الخير ياسرين، أنت وكل المستمعات والمستمعين.
19: قبل ما نحكي عن المدن الجديدة التي ستصبح مختلطة ربما وفق هذه المعطيات، بدنا نعرف شوي شو هي المدن المختلطة وكم مدينة مدن الساحل احنا بشكل عام بنسميها المدن المختلطة.
11: تماما، المصطلح بحاجة فعلا لتوضيح. تاريخيا كان يقال منذ العام 48 المدن التاريخية الساحلية، والحديث عن عكا، حيفا، يافا، لد، الرملي، وكانت تعرف

0: أيضا بتسمية أخرى يقال عنها المدن المختلطة. خمس مدن هي المدن الساحلية التاريخية، ولكن مع الوقت صار في هناك هجرة من المجتمع العربي، البلدات المدن والأرياف العربية في إسرائيل إلى مدن يهودية، فزاد تعداد هذه المدن، وصار مصطلح المدن المختلطة يتجاوز المدن الخمس الساحلية، المدن التاريخية الفلسطينية التاريخية في إسرائيل. بدون طول سيري، بات مصطلح المدن المختلطة يشمل عدد كبير من المدن. إذا بدك ممكن نذكرهن، يعني
1: هات نشوف استمنا نذكر المدن اللي بالفعل باتت الآن مدن مختلطة أو في طريقها، بالنظر إلى نسب المواطنين العرب اللي طبعاً عمليا انتقلوا للعيش فيها.
0: طبعا والحديث يدور استنادا لتقرير مركز شتا اللي يختص في موضوع الحكم المحلي في إسرائيل، والحديث يدور طبعا على مدن كثيرة، نوفا جليل اللي كانت نتسرت عليه، الحديث يدور على 38% شرين حسب هذه المعطيات لهذا المركز، 38% من السكان عرب، هناك من يقول حتى أكثر من ذلك. طبعا رح نتوقف عن ذلك بشكل سريع، هذا لا يقول أنه في مؤسسات عربية داخل نوفا جليل تلبي احتياجات المجتمع العربي، رغم أنه هني على حافة أن يكونوا نصف السكان. طبعا عندك من المدن الجديدة اللي باتت مدن مختلطة رغم عدم الإعلان عنها رسميا أنها مدن مختلطة، مثل كرميل، أكثر من 5500 نسمة من كل منطقة الشاغور، من البعنة ودير الأسد ونحف وسجور والرامي، ممن يجدون بلداتهم قد تحولت إلى علب سردين نتيجة سياسات عدم توسيع مسطحات البناء كما هو الحال في منطقة الناصرة. فالهجرة إلى كرميل هي الملاذ لهذا الموضوع، والمفارقة التاريخية أنه أراضي كرميل عمليا وتاريخيا هي تتبع لسكان هذه البلدات قبل أن صدرت في العام 76، ونحن نتحدث عن منطقة الشاغور. منطقة كرميل كانت، مدينة كرميل كانت قد زرعت جزء من عملية تهويد الجليل هي ونوفا جليل، ولكن شاءت الأقدار أنه تجري الأمور، تجري الرياح بما لا تشتهيه سفن الصهيونية. بنيت هاتان المدينتان حتى يتم تعزيز الطابع اليهودي، ولكن مع الوقت تحولت هاتان المدينتان إلى مدينتين مختلطتين. مدينة نهاريا في الشمال بداية تكون أحياء عربية هناك على نفس الخلفية من الجليل، كذلك الأمر في العفولة، العفولة أيضا فيها عدد لا بأس فيه من العرب من المرج ومن مناكن أخرى، حريش أيضا في منطقة المثلث،
1: حريش أصلا جديدة وفيها الكثير من المواطنين العرب.
0: نعم، في النقب شيرين، ونحن نتحدث عن معطيات هذا المركز اللي يعني بشأن المحلي شتاء، 10,000 مواطن عربي في مدينة بئر السبع، نصفهم من البدو في النقب، العرب اللي كانوا جاءنا جماعتنا في النقب، والجزء الآخر النصف الآخر من الوافدين من الجليل والمثلث والساحل، ممن جاءوا وتعلموا في جامعة بن غوريون أو جاءوا من أجل العمل وخاصة في مجال التعليم واستقروا هناك وحبوا البلد، وفي كثير ناس اللي بنعرف الموجودين هناك. وحسب التقرير هناك أيضا في النقب بداية أحياء عربية في مدينتي ديمونة وعراد، وهذا أمر ملفت.
1: هون نوعا ما بالفعل يعني ديمونة وعراد شوي غريب
0: بسبب أنه في أوضاع صعبة في في البلدات العربية، مسطحات مسلوبة الاعتراف، وكانت أيضا انتشار وباء الجريمة شيرين قد سرع عملية الانتقال. إن سألنا عن الأسباب بالمختصر المفيد، البحث عن جودة حياة، هناك أسباب أخرى تتعلق بالبحث عن مصادر عمل، هناك أزمات السير، الجريمة لا شك أنه هي على رأس هذه الأسباب، البحث عن الحق بالمأوى الآمن، الأمان والإطمئنان. لكن التقرير يفرد بشكل خاص لمدينة إيلات، مدينة إيلات اللي هي المدينة الإسرائيلية على خليج العقبة، اللي بالمناسبة هي البلدة اللي كانت أم رشراش قبل 48، احتل الجيش الإسرائيلي آخر بلدة في شباط 1949. هذه المدينة اللي تطورت وكانت مدينة يعني صيادين في تاريخيا، تحولت إلى مدينة ميناء. حسب التقرير 3,000 مواطن عرب اليوم يقيمون في إيلات، جاءوا من كل أرجاء البلد، من ما بدك يجوا من الجليل، المثلث، الساحل، من النقب، وحتى من الشطر الشرقي لمدينة القدس حسب هذا التقرير. ويقول التقرير لمركز شتاء، إذا ما استمر هذا الاتجاه من الواضح أن إيلات ستصبح مدينة مختلطة كما هو الحال في حيفا اللي فيها تقريبا 12% من يعني سكانها من العرب، أو نوفا جليل وإلى آخره. وهناك يعني تقارير صحفية تتردد عن عمل المواطنين العرب هناك، اللي

0: يعملون في مجالات عمل مختلفة، قسم كبير في المطاعم، في سوق الغذاء، في المآرب، في يعني كل ما يتعلق بالسيارات، في البنى التحتية، القوى العاملة. ولكن بالمجمل في الجوهر شيرين، العرب الذين يهاجرون من البلدات العربية إلى المدن المختلطة ينتمون إلى الطبقة الوسطى. ربما هذا يبعث على السؤال وبحق، ماذا يؤثر ذلك في المقابل على جودة الحياة في البلدات العربية؟
1: البلدات العربية هجرة الطبقة الوسطى، صحيح،
0: وحصانتها ومنعتها. إذا بدنا نبالغ شوي منقول هجرة العقول للطبقات المثقفة المتعلمة، الطبقة البرجوازية، الطبقة البرجوازية على الأقل الصغيرة. هذا أيضا ينعكس سلبا، هذا يضعف مناعة البلدات العربية. في المقابل لا العرب راضيين من هجرة العقول ولا اليهود راضيين بهجرة.
1: شو الوضع بالضبط اللي بيعيشوا المواطنين العرب؟ أظن يعني ذكرت أنه تسليط الضوء أكثر على إيلات، كون في أعداد كبيرة أيضا من المواطنين.
0: في هناك توترات، ويعني كان في كثير من الحديث حول موضوع أنه في شكاوى عدم قبول الطلاب في المدارس اليهودية، كان شيء صعب للتجربة للولد نفسه
1: كمان أقلم طبعا،
0: وخاصة كلما في أحداث أمنية وتوترات. تخيل وضع العرب واليهود في 7 أكتوبر،
1: صحيح.
0: وفي كثير قصص وحكايات حول هذا الموضوع، في توترات، لكن على ما يبدو الحياة أقوى من التوترات، وهي مسألة وقت حتى ربما تستقر الأوضاع بشكل أو بآخر. هناك تنامي وهناك تقدم في استقرار واتساع الأحياء العربية في مدينة إيلات، ويمكن مش مصطلح دقيق الأحياء لأنه منتشرين في كل الأحياء، مش في
1: مش أحياء خاصة،
0: إنما نسبة العرب تتزايد هناك رغم كل العنصرية وإلى آخره.
1: وديع في شهادات على مثلا في المجتمع الإسرائيلي اليهودي على قضية أنه تزايد بالفعل، أو يعني بعض الحديث عن هذا الموضوع؟
0: طبعا كان هناك حتى تصريحات رسمية حول هذا الموضوع سبق وقيل في الآونة الأخيرة. مدير شرطة إيلات قال مدينة إيلات مدينة مختلطة في طور التشكل، ولم يقل بشكل صريح ومباشر إنه هذا أمر سلبي، ولكن يستبطن هذا التصريح بنوع من التحفظ، نوع من القلق، نوع من التوجس، إنه المدينة تتجه لأن تكون مدينة مختلطة بعدما أن كانت يهودية خالصة، وخاصة إنه هي لها قيمة استراتيجية، مدينة ميناء استهدفت في الحرب الأخيرة وإلى آخره. وكان حتى رئيس الشباك ديفيد زيني قد حذر مؤخرا حسب تسريبات صحفية لصحيفة أرث في جلسة كابينيت من محاولة عربية للسيطرة على إيلات، هكذا قيل على لسان ديفيد زيني. وحتى هذا لقى بعض الانتقادات في الجانب في الرأي العام الإسرائيلي باعتبار أنه أنت تأتي بمثل هذا الكلام دون تقديم أي أدلة، وكأنه في هناك مخطط، كأنه هناك من اجتمع في ليل ودبر المخطط للذهاب إلى إيلات وتحويلها إلى مدن مختلطة. أنا سمعت أيضا مثقفين وأكاديميين إسرائيليين وبالذات في مرحلة الانتخابات الملوث الآن اللي بيحكوا وكأنه في هناك نوع من التخطيط المبيت المتآمر التواطؤ على تحويل تمييع الطابع اليهودي لإسرائيل من خلال الهجرة إلى المدن المختلطة، أو إلى المدن اليهودية عفوا، وتحويلها إلى مدن مختلطة. وهذا بيكون نموذج للدولة، بدل ما أن تكون دولة يهودية إنما دولة مختلطة بمعنى ثنائية القومية،
1: بصير الأمر بالفعل مختلط وصعب. بجملة أخيرة، الجرائم هناك كيف الوضع؟ أنه في ناس شاردة من الجريمة في المجتمع العربي.
0: لم يتضمن التقرير في هذا الحديث في هذا المدبار موضوع تقرير شتاح حول موضوع نسب تورط العرب في الجريمة، ولكن هناك تقارير صحفية في إيلات، صحيفة اللي تصدر في إيلات تقول أنه 60% من الجرائم، 60% من الملفات الجنائية متداخل فيها مواطن عربي.
1: أشكرك جزيل الشكر، إيضاحات تفاصيل كثيرة، ودائما مهم أن يعني نكون في مواضيع وملفات من هذا النوع تثري وتعطي أيضا معطيات ومعلومات. شكرا جزيلا.
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا. عودة إلى الواقع الأليم، إلى مدينة القدس وأحداث سلوان الشجار الذي تحول إلى يعني جريمة كبيرة عمليا، 3 قتلى، 2 منهم برصاص الشرطة في شجار بين أفراد من عائلتين، والأوضاع لا تزال محتدمة. الناشط الاجتماعي خالد الزير، أهلا بك أستاذ خالد.
2: أهلا.
1: شو الوضع خالد، متبع أنت كل الأوضاع؟
2: نعم أختي، يعني الوضع، الحدث جدا مؤلم، حدث جلل، يعني في هناك 3 قتلى، يعني 2 من رصاص الشرطة، واحد من اثر رصاصات.

0: الدبشه اللي طبعا في الامس القريب لما كانت المشكله. طبعا يعني الشرطه منعوا منا انه نتقدم وناخذ يعني نقوم في واجب هذول الناس عشائريا زي ما هو متعارف انه هون يعني العشائريين بتدخلوا في اي مشكله في اي حدث بصير طبعا وبياخذوا رفعه وعطوه وبتم الصلح بعد هيك، الا انه الشرطه يعني طبعا ما سمحت لنا انه نتقدم ونيجي للطرف الثاني انه يعني ناخذ الرفعه العشائريه منهم. قاموا بقمعنا كرجال اصلاح.
1: الجهه عمليا رفضت من جانب الشرطه وتم منعها من الوصول
0: بالضبط
1: لدى يعني بيت الاعور بيت الضحايا.
0: نعم سووا حواجز في الطرق ومنعونا انه نوصل. عاده يعني بيخلونا يعني كرجال اصلاح نوصل للطرف الثاني وناخذ الرفعه العشائريه هاي ونهدي النفوس، الا انهم في هذه المره ما بعرف يعني ما هي عدم مهنيه او كان الاشي مقصود او ما بعرف يعني بالضبط ما بقدر احلل شو اللي صار في هذا الوقت. طبعا وبالنسبه للضحايا اللي تم قتلهم بدم بارد طبعا كانوا بيقدروا انهم يوقفوهم، هم بيدعوا انه كان معهم زجاجات حارقه. يعني انا ما بعلم يعني صحة هذا الكلام، ما بعرف هذا ادعاء الشرطه كان. احنا على سبيل المثال يعني بدنا نقول إذا كان كلامهم صحيح وكان معهم زجاجات حارقة كان بيقدر يوقفوهم أو يطلقوا النار على أقدامهم مش على الرأس مباشرة. فتم قتلهم بدم بارد من قبل الشرطة، وهذا الشيء أألم يعني الحدث هذا أألم البلد وأهل البلد وأهل الضحايا. الشرطة لازم تكون يعني موقفها بالنسبة للجريمة
1: الجهة كمان
0: يعني نعم يعني موقف واضح يعني تمنع هذا الشيء، إلا إنهم هم عمالهم اللي قاموا في القتل بدم بارد. ولحتى الساعة هاي طبعا قدمت جهة لأهل الضحايا طبعا في خلال الجلسة. أنا كنت يعني بوثق هذا الحدث في تصوير مباشر. قاموا بقمع كمان هذه الجهة.
1: نعم طب سيد خالد شو الوضع بسلوان عمليا إذا أنتم ممنوعين من أنه تدخلوا؟ شو مع الوضع بين الشبان بين الأطراف العيلتين فورت الدم اللي بتصير للأسف؟
0: طبعا يعني احنا بنقول الله يكون بعون أهليهم. يعني الحدث جلل الشيء مؤلم جدا للأسف. يعني بدل ما يسهلوا الطريق إلنا اللي هم الشرطة هم عمالهم بصعب الأمور. أنا بقول لك حتى اللحظة هاي قبل يعني ما يقارب نصف ساعة الجاهة اللي كانت عند أهل الضحايا تم قمعها بقنابل مسيلة للدموع. في هناك اختيارية، في هناك ناس يعني أعمارهم كبيرة بالسن ما بتحملوا فتم قمعهم. وطبعا الجاهة كلها خرجت من إثر هذه القنابل اللي تم إلقاءها عليهم.
1: طبعاً. نتمنى الخير لأهل سلوان وإن شاء الله كمان بتنجحوا أنه تحتوا هذا الموقف الصعب. وأشكرك جزيل الشكر سيد خالد الزير ناشط الاجتماعي في القدس، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لتعاونك.
0: شكرا.
1: هذا هو الوضع في القدس في حي سلوان حتى اللحظة بعد ما جرى الليلة الماضية ومقتل الشبان الثلاثة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة من

0: لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام، 1 ب6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام، 3 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام، 1 ب9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر، 1 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى مدينة أم الفحم التي تشهد بعد قليل وقفة احتجاجية في المدينة تنديدا بممارسات الشرطة واقتحام الأفراح والمناسبات. أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أهلا بك يا أستاذ محمد.
1: أهلا بك، يعطيك العافية أستاذي.
0: أهلا بك. شو اللي يعني متوقع اليوم وشو العناوين الرئيسية من هذه الوقفة؟
1: أول شيء العنوان الرئيسي أنت ذكرتيه، إحنا طبعا كل وقفاتنا بصورة عامة ضد سياسة الدولة والحكومة تجاه وسطنا العربي، تجاه ما يجري أيضا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ومخيمات القدس والأقصى، طبعا كل قضايا شعبنا الحارقة اللي بنعيشها بشكل يومي. بالنسبة للوقفات، كل مرة بتكون الوقفة إلى عنوان رئيسي أو عنوان أولي. اليوم هو العنوان الأول كيف ذكرتي، ضد هجمة الشرطة على أفراحنا بحجة إطلاق النار، وصدف كثير على رأسي اللي ما كان فيها إطلاق نار يكون في منطقة قريبة أو كذا، يجوا يدعوا أنه إطلاق النار في الحفلة يضربوا ناس ويعتدوا على ناس، محلات أخذوا عرسان في بير السبع قبل كم من يوم أخذوا عريس وعروس. فالظاهر انه انا رغم انه انا ضد اطلاق النار بالافراح، حتى ضد الالعاب الناريه بالافراح، كان فرح لبنتي ما قبلت العاب ناريه مع اصوات، بس يعني المقصود انه حتى اطلاق النار او الالعاب الناريه اللي بتثير الفرح انها ممنوعه، والنيران اللي بتقتلنا

0: مسموحة. بيجي دوروا على السلاح اللي من المفروض كيف الناس بتفكر مع الأسف إنه بيفرشهم، الشرطة بتيجي تدور عليه، والسلاح اللي بقتلنا بقتل أولادنا وبحرق سياراتنا وبيدم دورنا ما بيدوروا عليه. فإحنا ضد هاي السياسة وضد هذا النهج على طول الخط.
1: طب أستاذ محمد، عادة الناس بتشارك في مثل هذه الوقفات؟ لأنه بصراحة نسمع بعض الآراء اللي بتقول لك إنه طيب وقفات بشاركوش ناس كثير، تحبط في النهاية، يحبط أي حراك شعبي أوسع أو تنظيم أوسع. في المقابل ما حدا عامل إشي أوسع. يعني
0: أول إشي إحنا مش راحين يحبطونا، مظبوط إنه الإشي مقلق، إنه الحضور قليل. إذا بتسمحي لي أحكي على هذا الموضوع، إذا بتعطيني دقيقتين ثلاث أنا حابب أحكي على هذا الموضوع. هذا الموضوع أول شيء أنا من هون بوجه مسؤوليته للأحزاب، لأعضاء الأحزاب الفعالين، بوجه لأعضاء الكنيسة، لرؤساء البلديات اللي ما يطلعوا معانا، يطلعوا للموظفين الأحزاب، رؤساء الأحزاب، لأعضاء لجنة المتابعة جميعا، أعضاء اللجان الشعبية جميعا، لجان الصلح كلياتهم، لجنة إفشاء السلام اللي أخرجت عن القانون. هاي الناس من المفروض أن هم ياسمين العمل الوطني، هم اللي لازم ينزلوا على الشوارع ويوقفوا معانا في هيك وقفات. هاي الناس كلياتها مع الأسف مقصرين. فأنا بآمن أنه لازم تهز الياسمين مشان تشم ريحته. وأنا بدي أقول جملة كاسية لهاي الناس لأني بحبهم، بدي أحركهم، بدي أهزهم مثل الياسمين. هم ياسمين العمل الوطني، بدي أقول لهم من العار عليكم أنه يصير وقفات ومظاهرات قطرية مشان قضايا شعبنا، وتكونوا منضبين في بيوتكم من غير سبب شرعي. مش معقول كلهم مع بعض فيش عندهم مجال يطلعوا، مش معقول كلهم مع بعض مشغولين. هذا عيب وعار علينا جميعا، إنه إحنا أولاد الأحزاب، أولاد اللجان الشعبية، أولاد لجان الإصلاح، أولاد المؤسسات، أولاد الأحزاب، أولاد كل اللجان وأعضاء الكنيسة والمنتخبين والمرشحين. عيب علينا وعار علينا إنه نترك الساحة ونيجي نقول الناس أحبطت، لما هاي الناس بتطلع، كل الجماهير بتطلع
1: صحيح.
0: وبتوقف
1: صحيح.
0: وبتهتف ضد الشرطة وضد العنف. وقتها الشرطة بتصير تعمل 100 حساب لما بتيجي بدها تفرق وقف فيها 40 أو 50 بني آدم.
1: صحيح.
0: فأنا آسف على أنا أشدة التعبير، بس هاي الحقيقة. أخرى مرة ما يزعلوش مني، هذول ياسمين العمل الوطني ولازم نهز الياسمين. مش
1: أنت دبلوماسي كثير بهذا الوصف، وبالعكس يعني ممنوع حدا يزعل منك، لأنه هذه الرسالة الأساسية اللي يجب أن تصل، وخاصة بهذا الظرف قبل الانتخابات لما بدهم منا الأصوات وبدهم منا وبناشدونا عمليا.
0: صحيح.
1: طيب صحيح. 6:30 الوقفة عمليا بأم الفحم؟
0: 6:30 احنا هي متحركين نكون هناك قبل الوقت ان شاء الله.
1: نتابع. شكرا جزيلا لك استاذ محمد ابو يسر محمد، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم. شكرا جزيلا.
0: شكرا. مع السلامة.
1: طيب إلى هنا في سياق كل الاحتجاج على كل مظاهر العنف، وكذلك على يعني الشرطة وسياسة الشرطة في البلدات العربية، وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم. قبل الختام، أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: 70 مزدحم من مفترق جديدي حتى كفر يسيف، 471 مزدحم من مفترق أونو حتى بار إيلان. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الزميل الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟

0: لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة معكو خطوة بخطوة.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
0: اقحط واربح، اقحط واربح.
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في العوجة بمنطقة الأغوار وأسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة. وقال الجيش أن اعتقال المنفذ تم بفضل معلومات استخباراتية ووسائل عسكرية واستخباراتية استخدمها الجيش وجهاز الأمن العام الشباك خلال عمليات البحث عنه. وبحسب التحقيقات الأولية كان الجندي برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة إطلاق النار التي وقعت عصر اليوم داخل محطة وقود قرب مدينة قيسارية وأسفرت عن مقتل زعيم منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي. وبحسب المعلومات أطلقت النار على المستهدف من مسافة قريبة أثناء خروجه من محطة الوقود، فيما تواصل الشرطة البحث عن المشتبه به والتحقيق في الملابسات. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تهديدات الطائرات الورقية المسيرة أصبح تهديدا عالميا يغير ميدان المعركة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على مواجهته. وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتصعيد عملياته ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة نحو بلدات النقب الغربي، معتبرا أي عملية إطلاق عملا حربيا. أصيب عامل في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا. وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج.

أصيب طفل في 7 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة في ابن براك بمركز البلاد. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى شيبة تلها شمير لتلقي العلاج. توجهت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميرا ريغيف إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص ملابسات وإجراءات التعامل التي أدت إلى تعليق العمل في مطار بن غوريون يوم الخميس الماضي. وأفادت وزارة المواصلات بأن اللجنة الخارجية ستعمل إلى جانب لجنة التحقيق الداخلية التي شكلها مجلس إدارة سلطة المطارات الإسرائيلية للتحقيق في أسباب وملابسات وقف النشاط في المطار. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير أو أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وعند المساء يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.

0: مساء رياضة، تحية طيبة لكم المستمعين والمستمعات الكرام. فادي مصطفى، راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. في الدرجة العليا غدا يواجه اتحاد ابن السخنين فريق مكابي نتانيا على استاد مريم. أما في الدرجة الممتازة كرياتيام تستضيف مكابي رينا بحلة تكاد تكون جديدة على استاد عكا اليوم في السابعة. الوحدة كفر قاسم تستضيف أبو العكا بقيادة المدرب أدهم هادية، ديربي لأدهم هادية. أما غدا يستضيف لقاء الناصرة فريق أبو العفولة على ملعب نوف هجليل علوت. للأسف لم تتم المصادقة عليه حتى الآن، وحالة من الغضب والاستياء في أوساط لقاء الناصرة من هذا القرار. البداية حول انطلاق الموسم والأهداف، والبداية طبعا مع الفريق اللي بمثلنا دائما في الدرجة العليا بكل شرف واحترام، الفريق السخنيني. بداية نقول تحية طيبة للسيد خالد دوخي مدير عام اتحاد ابن السخنين. تحياتي أستاذ خالد.
1: تحياتي أستاذي لك ولجميع المستمعين، مساء الخير.
0: مساء الخير، اسمح لي أقول لك كل عام وأنت بخير، بداية موفقة إن شاء الله للفريق السخنيني في الدرجة العليا.
1: إن شاء الله إن شاء الله نعمل خير، إن شاء الله نعمل إن تكون سنة خير وفاتحة خير إن شاء الله. بكرة بداية الموسم، أو بداية الموسم يعني بلش مبارح. نعم. ولكن بالنسبة للسخنين بكرة أول مباراة، غدا أول مباراة في استاد نتانيا ضد نتانيا، وإن شاء الله نرجع بنتيجة مشرفين.
0: طبعا أنت قلت أنك تطمح للمنافسة على البطولة، نحطها على جنب، ولكن في تصريح آخر
1: حاول لا ترفع بسقف التوقعات يا
0: فادي. طبعا مسموح مسموح مسموح صدقني، ولكن اليوم
1: مسموح نحلم، مسموح نحلم
0: طبعا،
1: ولكن كل حلم ممكن نحققه، ولكن مش انسان لحاله بقدر يحقق الاحلام.
0: طب انا بدي اريح عليك، سقف التوقعات والبطوله صعب، ولكن ماذا يعتبر
1: صعب؟ هات اقول لك كيف هوين. انت يمكن حطيت ايدك على محل اصبعك على محل اللي احنا دائما بنحكي عنه.
0: نعم.
1: يعني بسالك سؤال، انا هو يمكن مش وقته ببدايه البرنامج، ولكن بما انه انفتح الموضوع، يعني احنا اذا صار مع سخنين ميزانيه 50 مليون 60 مليون صعب ناخذ بطوله؟
0: لا مش صعب.
1: كيف ممكن نصل 50-60 مليون؟ لو كل انسان عربي بهاي البلاد اشترى بطاقه ب 1000 شيكل صار معنا 60 مليون
0: ازيد. شكرا. أزيد هويني. أزيد بصير معك.
1: طيب ما بداش إشي يعني.
0: تعال نحط الأحلام أبو طارق.
1: بصيرش إحنا ب220-300 منوي بدنا نأخذ بطولي.
0: هاي بنجيها هاي بنجيها. تعال نحط الأحلام على جنب. إيش اللي يعتبر بالنسبة إليك موسم ناجح لاتحاد ابن السخنين؟
1: موسم ناجح؟ موسم ناجح حاليا يمكن إنه إحنا يعني نضمن إنه إحنا نظل البقاء بالدوري، بالذات بعد سنة صعبة، بعد بداية موسم اللي احنا بلشنا بشكل متأخر.
0: بطارق لسه حكيت لبطولة، لسه بدك تضمن البقاء؟
1: لا لا، انا حكيت لك كل اشي ممكن وكل اشي جائز، ولكن في هناك شروط. نعم. على اساس انك انت تحقق، ما هو يعني وين تحلم؟
0: صحيح.

0: لكن عشان احنا بلاش نعيش بالاحلام والاوهام، خلينا نعيش بالواقع. الواقع تبع سخنين اليوم هو ميزانيه 2022 مليون شيكل. في هاي الميزانيه احنا شو ممكن نعمل؟ بعرفش، ممكن نعمل كثير اشياء، ممكن قليل اشياء، ولكن يعني اذا احنا بنمشي مظبوط مع الكادر الموجود، مع انه احنا اخترنا اللاعبين المضبوطين، ان شاء الله انه الامور تمشي بشكل سليم. انا بقول انه احنا ممكن نأدي كره قدم جيده، وزي ما حكيت دائما هاي السنه هي سنه يعني استقرار ل ل ل لسخنين، سنه بناء من جديد، بناء مهني، بناء مالي، بناء اداري.
1: خلينا في مالي. الكل بيقول ابو طارق انسان رجل اعمال، يعني يشهد لك القاسي والداني، وانت شاطر في الارقام. انت حكيت على 20 مليون شكل في الوقت نفسه، انت اشرت انه في طبعا الكل بيعرف في ديون، في عجز مالي. هل هذا النادي ما زال بيواجه هذا الخطر المالي؟ وكيف حجم الميزانيه راح تخصص فعلا من ناحيه لتسديد الديون، من ناحيه لتسديد المستحقات الجاريه؟
0: اكيد. يعني انا بحكي لك اخفادي، يعني لما انت بتبلش من صفر هوين اسهل،
1: صحيح،
0: ولكن لما انت بتبلش من ناقص بدك تعبي الناقص وتهتم بالميزانيه تبعت هاي السنه، وعندك بلم اخذ مصروفات، وعندك معاشات، وعندك الى اخره، وبدك تسدد ديون قديمه. يعني اول شيء بسلطه مراقبه الميزانيات شو قالوا لنا؟ قالوا لي في عليك عجز مالي قديم، من هذا العجز احنا اول شيء بنخصص للميزانيه 4 مليون شيكل.
1: والله استقبال على استقبال.
0: فهمت علي؟ يعني انت اليوم من ميزانيتك نقص 4 مليون من اول ما تبلش انت، اللي هن هذول عجز سابق انت مجبور تسدده، مش كل العجز، قسم من العجز بقسموا لك اياه على 3 سنين.
1: نعم.
0: ماشي؟
1: نعم.
0: هاي اولا. ثانيا، يعني اليوم انت مبلش كمان من نقطة، انت عارف يعني انت اليوم بتوقع مع 11-12 لاعب في خلال شهر ونص، كمان اشي مش سهل. يعني احنا نشتغل ليل نهار، وربنا بيعلم يعني بحجم الطاقات اللي احنا عمالين نبذلها على اساس انه احنا نقدر نوقع مع هاي اللاعبين. يعني احنا كادر كامل عمالين نشتغل على هذا الموضوع، والحمد لله توفقنا. ويعني كان صعب، والكاش انه هو صعب، ولكن بالاخير يعني مع الارادة كله بتحقق. ف يعني بسخنين في هذا الموسم انا بقول لك انه يعني اليوم انا بتطلع على وين احنا موجودين لكيف بلشنا من قبل شهر ونص، انا بقول لك انه احنا بوضع كثير الحمد لله ممتاز.
1: للامانه ما اعتدنا انه في هذا الموسم، انه في هذا التاريخ يكون كل شيء تمام. يعني دائما بيكون سلطه مراقبه الميزانيات مشاكل، هون المدرب ثابت مش ثابت، راح نصل للمدرب. ولكن بتعرف 15 عام كان محمد أبو يونس يعطي ألف عافية، وأنا متأكد أنت بتنضم له طبعا، التبركات لهذا الرجل اللي دخل حقبة زمنية ممتازة.
0: كمان يعني ملاحظة، محمد أبو يونس ما كانش لحاله ب 15 عام، في 15 عام منهم كنا مع بعض.
1: صحيح صحيح. شوي شوي خالد أخذ استراحة، هيك استراحة محارب. خلال مرات بقوله اللي بيقعد على جانب بشوف كثير أشياء. خلال الفترة اللي بعدت عن النادي إيش تعلمت خالد؟
0: أول شيء هتقول لك شيء، يعني الصراحة تعلمت كثير اشياء. اولا شو تعلمت؟ يعني احنا انا لما قعدت على جنب بالثلاث سنين فعلا من تعب، وانه طاقاتي كلها استنفذتها في الفريق يعني في وقتها، فقلت لا انا لازم يعني اعيد الطاقات من جديد، او انه انا فعلا ما كنتش يمكن مفكر انه ارجع على هذا الموضوع من اساسه. انا بحكي لك الصراحه اخي فادي، اللي بفوت على عالم كره القدم واستنفاذ كام تام لجميع طاقاته، يعني إنسان مرات بتحس حالك 24 ساعة أنت شغال في هذا الموضوع وما حداش بيعرف كيف. يعني الأمور بتقودك لمحلات اللي أنت ما إلك سلطة عليها، ما إلك سيطرة عليها.
1: حلو.
0: اليوم عندك بيت وعندك أولاد وعندك شغل وأشغالك، أشغالي يعني أنا بشكل شخصي كمان مش قليلي، فاهم؟
1: يعني تعلمت راح تدير الأمور بطريقة مختلفة، لأنه إذا نرجع على نفس الطريقة في مشكلة.
0: لا لا لا لا طبعا لا طبعا لا. أنا أحد أصلا أحد الأسباب أنه أنا تركت قبل ثلاث سنين، لأنه ما قدرت أتوصل لاتفاق مع جماعتي بأنه إحنا ندير الأمور بشكل آخر، فأنا قعدت على جنب. لأنه
1: شو تغير السنة؟ يعني أنت جيت أول شيء غيرتها شو؟
0: أول أشياء العمال بغيرها أخي فادي، أول إشي أنه أول إشي إحنا استقرار. احنا فيش حاجه نضل نحكي مع وان ومع سبورت ومع فلان وعلان والى اخره، وتعالوا على سخنين وشوفوا شو بصير، ما تشوفوا شو بصير، وكل هالاشياء انت شايفين انه في هدوء، حتى ما فيش ايش يكتبوا عن سخنين.
1: لا بدنا نكتب اشياء ايجابيه، حتى نكتب اشياء ايجابيه ايش مليح.
0: ما هو احنا نصل لوضع انه الاشياء الايجابيه هي مفهومه ضمنا، فاهم علي؟
1: اوكي.
0: على اساس انه احنا اذا في احداث اللي عن جد تستاهل انه نكتبوا عنها يكتبوا، ما في مشكله. يعني
1: لا بس ابو طارق، لما جمهورك وانت بتعرف احسن مني انه جمهورك من المثلث ومن النقب، انسى البطاقات، من النقب ومن المثلث ومن الشمال والجليل، بده يسمع اخبارك، واحنا في خدمتكم.
0: لا بارك الله فيك. اول شيء احنا بنعتز وبنفتخر بوسائل الاعلام العربيه ده.

0: أنا أولا حتى في شغلي أنا بتدخل بكل التفاصيل عشان تكون عارف.
1: حبيبي.
0: صح أكيد أنا بحب أنزل
1: غلباوي غلباوي يعني.
0: في كمان في الفريق أنا بنزل لكل التفاصيل وأنا بروح على التدريبات وبشوف كل واحد وكل بس إيش أنا أنت سألتني سؤال شو عم بتغير. صحيح. أنا عمال بغير إنه كل إنسان لازم يعرف شو وظيفته ويشتغل شغله وهذا الإشي اللي إحنا بلشنا نشتغل عليه اللي
1: تقسيم المهام
0: أيوة تقسيم المهام وإعادة بناء الإداري للفريق يعني نعرف مين مسؤول عن إيش وكل واحد شو لازم يعمل.
1: يعني يا خالد دوخي مش راح أشوفك بعد اللعبة راح تشتري بيتزا للاعبين ولا قناة
0: لا
1: مية.
0: لا طيب.
1: لا لا أنت فاهم أنت فاهم بالضبط ليش أنا بسأل.
0: أولا أقول لك شيء إحنا ناس متواضعين يعني مستعدين نعمل أي شيء.
1: بخصش ما فيش تواضع في تقسيم مهام خالد.
0: الفكرة أنت كإنسان وقتك فاهم كيف لازم تستغله بأشياء اللي هي أهم من هيك
1: بالزبط.
0: على أساس إنه أنت تقدر تطور كمان الفريق اللي قدام أو الفريق أو أي شغلة أنت بتسويها يعني في شغلات اللي في ناس بتعملها أنت عشان تعمل كمان أشياء اللي هي أكبر وتقدم الفريق لمحلات أحسن يعني بدل ما أنا أستنفذ طاقاتي بشغلات أنا الشكل ممكن أروح أجيب سبونسر فاهم كيف يدعم الفريق بالتالي سبونسر يدعم الفريق أكيد هذا زيادة ميزانية للفريق اللي إحنا ممكن كمان نطور الفريق ونطور الكادر فيها
1: نعم
0: ففي شغلات كثير اللي الإنسان ممكن يعملها بهذا الوقت أكيد
1: تعال نحكي على يوسي أبوكسيس والجانب المهني شو توقعاتك من يوسي ولأي مدى بتثق في يوسي إنه فعلا ممكن يقود هذا المشروع العربي الكبير
0: طلع اولا يعني هو مش جديد على سخنين انت بتعرف وكل بعرف انه يوسي أبوكسيس يعني قدم نجاح كبير بسخنين بسنه 2015-16 بالذات لما وصلنا كمان للنصف نهائي بسامي عوفر وهي لحظات انا ما بنساها بحياتي
1: صحيح.
0: يعني انا كنت طبعا متواجد وقدرت كل ما يتعلق في النصف النهائي في وقته فعشت اللحظه وللأسف يعني ما قدرنا نطلع على النهائي ولكن أدينا أداء يعني رجولي وبطولي ولحد اليوم يعني هذا إشي بالذاكرة وغير أنه كان موسم ناجح وبلاي أوف وإلى آخره فهو إنسان مهني مدرب مهني صحيح نتائجه خلينا نقول بالسنتين الأخيرات ما كانوش يعني هذيك النتائج ولكن أنا متأكد أنه مع الكادر ومع الإصرار وطبعا هو إنسان مدرب قدير وفي عنا طاقم مهني منيح راح نصل إن شاء الله لنتائج منيحة
1: وإذا مع كل هالإطراء اللي بتعطيه أعطيته
0: أنا بثق فيه كمان بشغلي
1: حرية كاملة ولا في خط أحمر بتقول هون لازم خالد يتدخل
0: لا إحنا بنتدخل بكل شيء عشان نكون عارف يعني شو بالكل شيء يعني إحنا يعني أول شيء في استراتيجية للنادي يعني بلا أحد المدرب يعني المدرب هو كمان بيصبر بالنادي بالأخير يعني مش هو مش صاحب السلطة العليا صاحب السلطة العليا هو الإدارة
1: نعم.
0: قبل كل شيء فإحنا اللي بنقرر الاستراتيجية من فوق إحنا اللي بنرسم استراتيجية النادي وهو لازم يمشي على هاي الاستراتيجية اللي إحنا بنرسمها يعني لما أنا بقول له بدك تخرط الشباب في الكادر يعني بدك تخرط الشباب بالكادر هذا ما إشي يعني اللي هو ممكن يجي يقول آه ولا وكذا ليه لأنه هاي استراتيجية نادي
1: طيب أنت بتحكي على الشباب
0: أنت حكيت عن أحد الأشياء اللي أنا بغيرها هاي من أحد الأشياء اللي إحنا بنغيرها
1: وأنا يعني سمعتك قلت كلمة
0: تيجي كمدرب تيجي تقرر لي إنه لا أنا بدي هيك ولا أنا بديش هذول الأولاد بدي لا أنا من الأول كان شرط أساسي هذول الأولاد بده يكونوا بالنادي
1: حلو أنت قلت يا خالد إنه الأكاديمية أو الشبيبي هي في رأس الهرم عندي سؤال فعلا أنت بتطمح مباراة بعد مباراة أو من فترة لفترة دامج قطاع الشبيبي إنه فعلا نشوفهم في التركيب الأول وخصوصا بذكرك سخنين كانت مصلعة للاعبين شوي غابوا شوي زعلانين قسم زعلان عن الإدارة القديمة السؤال كيف اليوم ممكن دمجه من جديد مع انه القسم الشبيبي مرات هيك تعرف كان في صعود وهبوط بس انت اوعدت انه على الاقل تعطي اهتمام لهذا القسم
0: انا اوعدت واحنا بلشنا والاستثمار في قسم الشبيبي انت لما تزور سخنين وتزور قسم الشبيبي راح تشوف انه في تغييرات كبيره ولكن انا حكيت التغيير ما بصير بيوم وليلي التغيير هو مشروع بحد ذاته وراح ياكل سنتين وثلاثه واربعه ممكن ولكن احنا بلشنا والبداية مبينة إن بداية مبشرة بالخير إن شاء الله أنت حكيت إيش أكثر إشي بأثر فيه يا أخي فادي إن أنا بشوف لاعبين من شبيبة سخنين بيلعبوا في اتحاد أبناء سخنين
1: ممتاز والله
0: وهم في تركيبة اتحاد أبناء سخنين أنا لما بشوف مثلا اليوم شباب صغار مثل غنامي وعلي غنامي ومحمد أبو ريا
1: ممتاز أبو ريا
0: كلياتهم هذول بنخرطوا في عمليين في الكادر وبيلعبوا في اتحاد أبناء سخنين هذا إشي طبعا
1: هذا رأس المال
0: وهذا بالضبط وهذا هو رأس المال. وأنا حكيت إحنا مش رح نضل نعتمد على الأجانب أكيد لقدام بعد سنتين ثلاثة أربعة، على أساس كمان نطور اتحاد أبناء سخنين كمان في ميزانية خلينا نقول ممكن تكون مش متواضعة، كمان بميزانية أفضل. كيف ممكن نأخذ بطولة؟ ممكن نأخذ بطولة إذا أولادنا بصيروا بالكادر وبنخرطوا.

0: غير العشب الأخضر في الملعب اللي عندهم لأنه تعبان جدا والصراحة صعب تلعب كرة قدم.
1: في كان حديث مع البلدية بهذا الموضوع وقبل أسبوع بالذات وحكينا على هذا الموضوع، حكينا عن موضوع الملاعب وعن كيف إحنا ممكن كمان نجد أكثر ملاعب لهاي الأولاد، لأنه كمان بدون الملاعب وبدون هاي الأسس اللي لازم تكون متوفرة للأولاد مش راح نقدر نطور كمان قسم الشبيبي. اليوم إحنا فادي يعني للأسف الشديد عمالين نبحث عن ملاعب نستأجرها
0: للأسف.
1: نستأجرها على أساس إنه إحنا ناويين نطور، يعني إحنا ببرنامج نطور عشان نطور ونعطيهم أكثر تدريبات.
0: حلو.
1: إحنا مجبرين لملاعب أخرى، يعني ملاعب الدوحة مش عمالة تكفينا، فعمالين ندور على
0: بدنا كمان وكمان مش حاجة نستأجر، بحاجة الوقت سخنين تبني
1: ودير حنا وما فيش ملاعب
0: ما شاء الله. طيب هالجمهور سخنيني بيحكي دائما انه بده فريق منافس وما بخش التصريحات وبده فريق قوي وبده تعزيز وبده تعزيز. انا كنت في لعبة هابوال بتحتيكفا، يعني ألمني منظر الجمهور أو قلة الجمهور اللي كانت. طب أنت بتسمع من ناحية الجمهور بقول يا خالد بدنا وبدنا وبدنا وبدنا منافسين وبدنا لاعبين أجانب، ومن ناحية ثانية بتحكي لي 200 بطاقة، إيش بيعمل فيك هذا إيش بصراحة؟
1: أنت أول إشي هذا مصبت محبط. يعني انت اليوم بسألك سؤال، يعني انا خلينا نقول من السنة الماضية والناس تقول لا وبدنا اياك وبدنا اياك بالإدارة وبدنا انت تقود المسيرة وبدنا وبدنا وبدنا وإلى آخره ومش مهم، وحتى في قسم كبير من الجمهور قال لي يا زلمي احنا مش مهم حتى لو الوضع صعب ونزلنا ليجا بنطلع بعد بسنة بس احنا بدنا نصلح وبدنا نبني وبدنا نعمل وإلى آخره. طب احنا بدنا نعمل، طب احنا دائما شو بنسمع؟ جيبوا لعيبه بنشتري بطاقه. ليش يعني جيبوا لعيبه بنشتري بطاقه؟ مين اللي قال هذا الحكي؟ يعني
0: شو الشرط؟ يعني
1: يعني شو هالشرط هذا؟ يعني
0: احكي لك سر الضل بينه وبينك عبالتي لما نزلت على الممتازه.
1: كمان شغله، كمان شغله بدي احكي لك اياها انا.
0: تفضل.
1: كمان شغله، احنا مررنا الفريق بسلطه مراقبه الميزانيات. عندنا اليوم لاعبين اثنين بدنا نمرقين. طب انا بسالك سؤال، انا لو اليوم شارين 2000 بطاقه، هذول اللاعبين مروا بالخط الاخضر ماشي؟
0: صحيح،
1: مروا بالخط الاخضر. كان يعني وصلت مراقبه الميزانيات قبل يومين ثلاثه بقول انت امر لاعبين اثنين بدي زياده ميزانيه 2.5 مليون ماشي، شو بيقولوا لي؟ شو بعت بطاقات؟ شو في عندك سبونسرين؟ شو في عندك مش عارف ايش؟ طب انا بطلع على حالي، طب يعني انت زي بتسبح لحالك عمال، ما بزبط. يعني وين الجمهور؟ وين الناس؟ وين ال 2000 بطاقه؟ بدناش يعني بيت احتجبة وعلبة احتجبة ورماد جنب عشرة آلاف بطاقه. يعني مع كل الاسف سخنين فريق الوسط العربي مش بايع 3000 بطاقه 2000 بطاقه. طب انت الجمهور طلبتوا انه البطاقه تكون ب 800 منها 800، طب حتى ب 800
0: واجتمعتوا مع الفريق مع الاداره في مع الجمهور في بدايه الموسم وكانت اجواء حلوه.
1: انا بقول لك كمان شغلي، تعزيز غير اللاعبين اللي جبناها مش راح يصير بلا ما يصير شراء بطاقات سنويه.
0: يعني الشرط اللي كان عند الجمهور استقلب عند الاداره.
1: الجمهور اليوم هو موجود عند الاداره. بدكم فريق بدكم تشتروا بطاقات، ما في فريق ما في بطاقات غير هيك. احنا ممكن نعزز وممكن نصل وممكن نجيب كمان لاعبين وكمان 4 لاعبين، ولكن كله منوط بايش ومتعلق بايش الجمهور اليوم بشد وبدعم الفريق.
0: اسمح لي انا انهي اللقاء، بدي اقول للجمهور السخنين
1: مش هذا يعني هذا مش بس شرط.
0: لا لا لا انا اسمح لي احكي هالكلمه،
1: مش شرط هذا موضوع امكانيه، موضوع امكانيه. اليوم اجيت انا كاداره حطينا اللي احنا بنقدر عليه وبلا يعني عملنا ميزانيه 24 مليون 23 مليون هذا الكادر الموجود. انت اليوم بتقول بدك كمان لاعب، بدك كمان لاعبين اثنين، طب وين دوركم انتم؟ وين دور الجمهور؟ تعالوا تفضلوا اشتروا بطاقات. يصير معنا كمان
0: لا يمكن إدارة فريق من بين من المقاهي. صحيح،
1: على السلطة من قلنا يا عمي هاي كمان ميزانية من الجمهور تفضلوا بدنا كمان لاعبين اثنين.
0: أنا بدي أحييك أوجه على صراحتك، وأنت أوعدت تكون صريح خلال اللقاء وفعلا
1: أنا كنت صريح. أنا راح أكون صريح أخي فادي، زي ما تعودنا وزي ما عودنا جمهورنا وزي ما إحنا تعودنا مع بعض ومعك كمان ومع الصحافي.
0: وأنا بدي أقول للجمهور السخنيني أنا عن كثب بعرف الشغل اللي عم تشتغلوا فيه، وفعلا هذا نداء لكل سخنيني بسمعنا ولكل محب لفريق اتحاد أبها سخنين، هذا الوقت لدعم الفريق وصدقوني بوادر الخير ستروح في الأفق إن شاء الله. خالد دوخي شكرا لك على كل كلمة.
1: شكرا أخي فادي، يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. واو، فتح خالد دوخي وقال طبعا ادعموا الفريق راح يكون دعم للاعبي التعزيز، وهذه الصراحة اللي راح نصارح فيها الجمهور السخنيني. إذن غدا المباراة أمام نتانيا، بعد الفاصل راح نسمع أخبار الفريق الرناوي، خليكم معنا.

نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتي نايس.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: مساء الرياضة من جديد، أنتم معنا بعد الهزيمة أمام أبناء يهودا. فريق أبناء الرين يحاول تدارك الأمور اليوم أمام كريات يام في الساعة 7 على استاد عكا. أهلا أحمد جابر مدير عام أبناء الرين، تحياتي.
10: مساء الخير الأخ خساب وجميع المستمعين والمستمعات.
9: لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان تمنى هاي البداية أمام أبناء يهودا، هيك كيف نلخص هاي الهزيمة؟
10: أكيد طبعا خسارة قاسية. إحنا عارفين أنه قسم من أسباب الخسارة هي النقص الموجود من 6 لاعبين، قسم منهم بالتشكيل الأساسي تاعت الفريق. أكيد هذا
9: مش بس يا أحمد، في كمان أسباب،
10: ولكن كمان مرة رغم خسارة اللاعبين هاي ورغم الأخطاء الشخصية اللي كانت خلال المباراة، إحنا مش مفروض نخسر بهاي النتيجة أمام أي فريق. إحنا بنينا فريق قوي اللي هدفه واضح ولازم نيجي بكل لعبة مع هدف واضح اللي هو الفوز.
9: تعرف بعد ال 1-0 أسيلي كناني كان عندي توقع، يعني شفتك، شفت سعيد، شفت الشباب من الريني على دكة الاحتياط وفي المدرجات، هيك نوع من النشوة. بلشنا الموسم 1-0، كدش كانت خيبة أملك أحمد؟ لأنه أنت أكثر إنسان رفقت الفريق هون وخارج البلاد وعارف القدرات وعارف اللاعبين. 4-1 كدش كانت خيبة أملك؟
10: أكيد يعني خيبة أمل مؤقتة، يعني بالآخر إحنا ما توقعناش أنه نفوز في كل المباريات هذه السنة، ولكن الكل بحب أنه يفتتح بفتحية ممتازة. بالأساس إذا بتلعب ضد منافس كنا نتمنى أنه نفوز بهاي المباراة، كان راح تعطينا دفشة معنوية ودفشة كمان مهنية كبيرة كتير أنك تتفوق على الفريق المنافس بالضغط، وفتحنا المباراة بشكل ممتاز مع هدف مبكر. فزي ما حكيت كانت هاي النشوة، ولكن للأسف انتهت بخيبة أمل، ولكن هي خيبة أمل مؤقتة كمان مرة. يعني من تاني يوم احنا كان عقلنا بس المباراة الجاي وكيف نتجهز لها ونكون بتدريب الجاهزية للمباراة اللي من بعدها، لأنه يعني هاي السنة طويلة اللي فيها 37 مباراة وفيها هدف اللي مش راح يتحقق لا من أول شهر ولا من أول شهرين.
9: بتعرف أحمد، مرات فيش إشي حلو في الخسارة، بس مرات الإشي اللي مليح بين شطائر نسميه. وبتعرف الويز لما بقول لك احسب المسار من جديد، ممكن حسبته المسار من جديد وشفته على أرض الواقع، مع كل احترام لكأس التوتو وللتحضير وللمباراة الودية، على أرض الواقع وين في عيوب. واليوم في شوية كوسمتيكا كبيرة انعملت بالفريق، في طبعا دمته الحارس ساسون والمهاجم يوفال ساسون. شو كان التفكير وراء ضمهم الاثنين؟
10: شوف المهاجم يوفال ساسون، احنا كنا بحاجة مهاجم من دون أي علاقة للإصابات وللنتائج، فهذا الشيء كان مخطط له من قبل. ولكن بس لسه انتهت الصفقة لأنه كان فيها كمان بند شراء من فريقه من ريشونيتسون، فكان إيش شوي كان بحاجة إنه يأخذ وقت.
9: وبلش الموسم مع ريشون صحيح؟
10: لا هو مش بلش الموسم مع ريشون، هو تابع لريشون.
9: تابع لريشون.
10: كان بإعارة مع فوق رمات جان، صعد معه للدرجة العليا، وبعدين كان في هناك بخلاف بينه وبين ريشون على على على على كيفية الخروج من الفريق، إن كان بإعارة وإن كان ببند شراء. واحنا بالاخر يعني شرينا اللاعب بشكل تام من ريشون ليتسيو،
9: مبروك.
10: فانضمام اللاعب كان ملوش اي علاقه بالخساره او بالاصابات. بالنسبه لحارس المرمى روي ساسون، احنا تركينا قبل المباراه امام بني يهودا بعرض على اللاعب ليو ريجليكليخ الحارس من فريق نمساوي، وقلنا انه اذا بنكون في هناك بديل اللي هو مهنيا يكون على الاقل بنفس المستوى، وبكون في هناك بالصفقة السعر المناسب لنا لصفقة البيع، ممكن نعمل هاي الخطوة. فإحنا كخطوة أولى ضمينا الحارس، وإذا تمت الصفقة مع الفريق النمساوي راح يغادر الفريق.
9: يعني حتى الآن عندك حراس اثنين، ساسون وغليكليخ، أما غليكليخ راح يغادر إلى النمسا.
10: ما هيك المفروض، يعني المفروض اللي هو الحارس غليكليخ موجود حاليا بالنمسا، عنده فحوصات طبية، إذا كل الأمور كانت زي ما لازم راح ينتقل للفريق النمساوي.
9: أنا بقول لك إنه روي ساسون مش أقل منه. روي ساسون طبعا افتتح في أحد المباريات في بيتار القدس، كان رائع، وفعلا حكوا إنه هذا هو الحارس القادم لبيتار. شوي اختفى عن الأنظار، وطبعا تمت إعارته، ولكن بالمجمل مش أقل من غليكليخ توقعاتي.
10: هاي كانت أهم شيء عندنا بالنسبة لنا لما جاء الصفقة. إحنا حكينا لوكيل أعمال غليكليخ إنه احنا مش اهم شيء لنا قديش ناخذ من الصفقه، بل اهم شيء لنا اذا بنلاقي بديل، اذا بنلاقي بديل اللي هو بنظرنا على الاقل بنفس المستوى تاع غليكليخ، ممكن انه تتم الصفقه. ومن بعد ما كان عندنا الفرصه نضم روي ساسون من ابو علبه تحت كذا، فما اخرناش بالموضوع وضمناه وتمرن مع الفريق بالتمارين الاخيره، وراح يكون جاهز للمباراه اليوم.
9: طبعا اللي بسأل بنحكي على ساسون 24 عام، بيأتي من رماد جان، أنهى الموسم برصيد 13 هدف وثمان تمريرات حاسمة، يعني عنده ريكورد عالي. يوفال ساسون اليوم راح يكون في التركيب ومتاح للمدرب أمام كريات يام؟
10: هو راح يكون بالكادر، ولكن هو تمرن معنا بس تمرين واحد اللي هو مبارح السبت، ف بالتشكيل الأساسي مش راح يكون، ولكن راح يكون بالكادر.
9: متاح يعني.
10: مع المباريات القادمة راح يكون جاهز أكثر ليكون بالتشكيل الأساسي، ولكن اليوم لا.
9: أحمد بده شوي أصعب عليك، فيما لو لا سمح الله النتائج السلبية استمرت والإيجابية تأخرت شوي، اليوم نغير لاعب اثنين ممكن 20 لاعب صعب، إمكانية تغيير المدرب وارد في الحسبان، ولا ممكن نقع في نفس الخطأ الدقيقة 90 زي العام، إنه استنى وكمان والصبر وإنه سعيد ما بيقيل وأحمد ما بيقيل، تعلمت درس؟
10: لا صراحة يعني ما فيش أي درس كان نتعلمه، لأنه كمان المدرب درابيتش افتتح الموسم وكان في هناك 6 مباريات غير غدا على مباراة كأس التوت، كان في 6 مباريات دوري ومن بعدها كان في قرار، فقسم بقول إنه هذا القرار مستعجل بعد 6 مباريات، وقسم بقول زي أخذ القرار متأخر. فأي قرار بنأخذه إحنا راح يكون فيه عليه تعقيب، إن كان الأسوأ إن كان الأحسن، ولكن إحنا نأخذ القرارات حسب شو إحنا شايفين مناسب لمكابي أبناء الرينة، مش لشو مناسب لنظر الناس، لأنه ولا مرة راح يكون فيه إجماع على أي قرار بنأخذه إحنا أو بأخذوا القرارات بمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد. راح تشوف دائما في ناس تحكي عندها تعليق تاعها، إن كان للإيجاب وإن كان للسلبي، ولكن كمان مرة إحنا بعاد جدا عن هذا الحكي. إحنا مأمنين كله ثقة بالمدرب ليو روبين إنه هو الشخص المناسب اللي يقود مكابي أبناء الرينة نحو الهدف للصعود، وإن شاء الله هذا اللي بصير.
9: طبعا مباراة راح تكون جدا صعبة اليوم أمام كريات يام، فريق اللي جاي بعد سداسية أمام مكابية، فبحكي كثير على هذا الفريق الصعب. هيك بس بتجمل لي وضع المصابين ومين اللاعبين اللي للأسف غير متاحين اليوم.
10: يعني للأسف نفس 6 لاعبين اللي كانوا مصابين بالمباراة الأخيرة مصابين كمان اليوم، اللي هن
9: ما في تقدم أحمد ولا واحد؟
10: في تقدم بس بعدين مش جاهزين إنهم يكونوا بالكادر، يعني توهر تانا وماتان جوشا وعيدان جورن ونواف بزيع وهاد برازيلاي وجونيور ديميندي، هن 6 راح يكونوا غايبين كمان مباراة اليوم. فللأسف راح نشوف هناك كمان مرة دكة قصيرة وكادر ناقص جدا، يعني احنا اليوم يمكن فقط 17 لاعب يشمل حراس المرمى متاحين للمدرب بالكادر. للأسف هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم، ولكن كمان مرة ما فيش أي حجج، ما فيش أي أسباب، هدفنا واحد ووحيد هو الفوز بالمباراة، وزينا عشان نفوز بالمباراة رغم كل اللاعبين الناقصين،
9: رغم الصعوبة. إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية، وإن شاء الله فعلا

0: العودة بثلاث نقاط كاملة من كريات يام في استاد عكا. أحمد جابر شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: للقاء للقاء. إذا فريق يعاني من إصابات وفريق آخر يعاني من ملعب غير مصادق عليه, وفريق أخي الناصر راح يستضيف الإخاء طبعا اليوم فريق أبو العفولة على ملعب نوفا جليل. علوت للأسف لم تتم المصادقة عليه حتى الآن, وحالة من الغضب والاستياء في أوساط الإخاء الناصرة من هذا القرار. تحياتي للكابتن ماهر حامد مدير عام فريق إخاء الناصر. هلا ماهر.
2: مساء الخير أخفادي لك ولجميع المستمعين.
0: قديش زعلان على عدم المصادقة على علوت؟
2: صدقنا أخفادي اللي قاعد بيصير ما بركب على العقل. احنا بنتعب بالليل مع النهار, بنجمع الليل مع النهار, بنطارد لهذا الفريق, بنجيب مصاري, بنكون رجال الأعمال, يعني بنقتل حالنا لهذا الفريق, ولكن تجيك أسباب اللي مش
0: شو الأسباب؟ لماذا لم تتم المصادقة على علوت؟
2: صدقني أخفادي الأسباب صغيرة صغيرة, يعني حنا يوم بيكون فيه ترك أو تركين, شغلات بسيطة كتير, يعني عمليا إلا هاي الشغلات بتجرجر معانا شهرين وثلاثة, يعني مش عارف شو اللي قاعد بيصير. إن شاء الله بتأمل إنه حتى اليوم أنا كنت بالملعب وشغيل بباشر وبالعمل بتواصل.
0: ماهر رتب الأوراق للي بسمعنا. علوت من الداخل, العشب الأخضر, الغرف كله مصادق عليه؟
2: لحديت بوابة الملعب أخفادي كله مصادق عليه 100%. ظلت مشكلة واحدة هي عمليا اللي احنا بنعاني منها, خرافية الحنايون تبع
0: موقف السيارات.
2: موقف السيارات عمليا هو شوي صغير المشكلة.
0: كم موقف فيه اليوم؟ لا يعني اليوم في مباراة, كم موقف تقريبا
2: يعني
0: فيه؟
2: حتى أخفادي مع اللي موجود بالموقف السيارات في عندك في عندك مواقف قريب 500-600 موقف.
0: أوبا.
2: يعني فيش أيات حجي, ولكن يعني طلبات اللي هن قاعدين بطلبوها لازم تتساوى, بنشتغل عليها, ولكن يعني مقدروا يعطونا مثلا موافقة على اثنين
0: مؤقتة مثلا فعلا.
2: يعني
0: نحكي على ماهر, نحكي على الموقف الشرقي اللي خلف خلف ال
2: بالضبط خلف الأستاذ.
0: وهناك طبعا حاليا في تراب وجاهز, ولكن في
2: جاهز, كله جاهز, كله جاهز, بس
0: في سيارات وقفت غاد حاليا.
2: بالضبط
0: شاحنات
2: بالضبط. وطلعناها الأخفادي, مش إنه ما طلعناهنش, طلعنا كل الشاحنات من غاد, يعني لازم يوافقونا, بس صار مالك الوقت تبع
0: كيف بقولها. بس أنا مستغرب يعني ماهر, أنا مستغرب, أنا هاي نوفا جليل هنا, بتعرف كم موقف مخصص لنوفا جليل, بتعرف كم شخص بأخذ مخالفات لأنهم في مباراة في نوفا جليل وبوقف وبين الدور, بديش ده صعبها عليك. بلومفيلد بتعرف الناس وين بتصف, وين الناس بتصف في بلومفيلد؟
2: مش محلات.
0: طب ليش يعني بالناصري, ليش بالناصري بدهم 1000 موقف سيارات مرستكة ومرتبة وفيش موافق على الاستاد؟ كيف وفقتوا هيك اشي؟
2: ما في عندي اجوبة اجاوبك اياها, لان اذا بجاوب بنحبس, فيش حاجة اجاوب.
0: تنحبسش يعني, في اتحاد عام وفي لك ممثلين من الاتحاد العام.
2: لانه اخفادي ما خليناش اي واسطة بالعالم, اللي دخلنا كل العالم بهذا الموضوع. البوليس بقول لك لازم تتواصلوا مع مجلس علوت, وعلوت بقول لك لازم تتواصلوا مع بلدية الناصري, والبوليس نفس الخرافية. يعني احنا وقعنا بالنص بين ثلاث حلقات, البوليس وبلدية الناصري ومجلس علوت. هذا اللي قاعد بصير أخفادي,
0: أبدأ جهة صلح, بداش اتحاد عام.
2: أخفادي يعني اليوم انت تيجي تنقل لعبة لأستاذ أربيل بنوفا جليل بتكلف قريب 70,000 شيكل أخفادي. واو. مش هوينات هذول تيجي تدفعها انت من جيبتك الخاصة. عايش وليش؟ عشان خليون طبعتي افتح لي الملعب, افتح الملعب وحط لي هتنايا.
0: ايش الاشكالية الناس توقف بعيد شوي وتخلي مواقف السيارات للضيوف, ويعني في هناك قبل محطة البنزين في هناك طبعا عمارات, يعني وأهل البلد ممكن يوقفوا بعيد. يعني أنا متأكد أنه أنتوا أعطيتوا حلول, ولكن أنا بعرف كيف هذا التمات أو ما يسمى وزارة التشغيل بيشتغلوا كثير صعب.
2: دفك لا أخفادي, ده وزارة التمات 100%. المشكلة
0: مين صعب عليك؟ البوليس؟
2: بس البوليس اللي لازم يعطي موافقة للملعب ولا شيء تاني.
0: تعرف هاي كانت هاي الإشكالية كانت واجهت أم الفحم قبل سنتين, واضطروا افتتاحية منطقة السوق البلدي طبعا لتجهيز ومنطقة الواحة, وفي مباريات وانت عارف انه كانش فيها 40 مشجع وفي محل مخصص لألف سيارة. كيف تفهمهم؟ يعني مش
2: احنا بكرة لاعبين مع أبو العفولي, أبو العفولي مهني
0: أربع سيارات يجوا
2: لشركة الحراس, الحراس اللي عندها أكثر من جمهور العفولي.
0: بدك تدفع
2: طالبين منها 70 حارس لهي المباراة، مش فاهم عايش ما شو لاعبين ضد بيطار القدس احنا. ولكن هاي يعني احنا بدنا نساوي شو هن بيطلبوا منا، ولكن قاعد بتصعب الشغلة اكثر عن اللازم فينا. لا في رئيس بلدية اللي تقدر تتخرف معاه زي ما لازم، يعني عمليا بارك الله فيه يعقوب فراتي اللي قاعد بشد معاي وبطارد، وبهاء غبرية كل احترام له اللي قاعد بشد معانا كل

0: وقت بشد معنا اللي يساعدنا على الملعب، ولكن في شغلات اللي بتخص البلدية اللي هن عمليا تمموها على أتمم وجه، ولكن في شغلات اللي بتخص مجلس علوط اللي مجلس علوط يعني كل احترام لهن، يعني بديش أغلط ولا أياتها غلطة اللي واحد يزعل علي منهن، كله قاعد بيشتغل، بس كمان لازم البوليس يطرش ويصغير، يعني ما عادش فيها.
1: طب الاتحاد العام شو بحكوا لك؟ مندوبين في الاتحاد العام شو بحكوا لك؟
0: بتحكي معه اخ فادي، لا حياة اللي من تنادي فيش حدا بقدر يساعد، بقول لك البوليس لازم هو اللي يعني يعطي الموافقة مش احنا.
1: إذا أصبح من يدير كرة القدم في البلاد هو الشرطة.
0: بالضبط.
1: وهذا الحكي هذا الحكي بيعرف فيه شنو زوارت؟
0: اكيد باسم سليمان وصل له هذا الحكي، لو انه في توافق بين الاراء بين كل الملاعب باسرائيل والله ما بزعل اخفادي، ولكن في ملاعب اللي هي بالدرجه العليا ما بيكون فيها مواقف للسيارات وبوافقوا عليها على الغمد، ليش بس عندنا بس تصل لعنا للوسط العربي كله بصير صعب؟ مش فاهم انا.
1: وش انا بدي يعني اركن عليك انه السنه انت ما توافق على هيك شيء، يعني لا يعقل كل مره انت تروح تلعب مباراه تدفع 70,000 شيكل وملعبك جاهز والعشبك الاخضر جاهز.
0: اخ فادي احنا جهزنا الملعب كل سنه بكلفنا الملعب ما يقارب 2 مليون شيكل لبلديه الناصري، يعني مش من سراب احنا جهزنا الملعب، حتى لما اجى من مساعده الزمالك فحصوا الملعب لكو انه الملعب جاهز بكل شيء. نعم. من كل شيء جاهز الملعب.
1: هاي بيصلني رساله من الشرطه، الشرطة استكملت كافة التحضيرات لهابعول القدس ومكابة الأبيب. وين بيلعبوا هابعول القدس؟ في استاد روحوفوت. مكابة الأبيب لو تجيب جمهورها الكبير بتعبي مش بس موقف سيارات روحوفوت، بتعبي كل روحوفوت. كيف غادي الأمور تزبط ما بفهم.
0: والله أخ فادي مرات السكوت بيكون أحسن جواب.
1: لا ممنوع اسكت، اول شيء ممنوع اسكت يعني واضح، وبدك تحارب حتى النهايه، وبدك يعني تكون عندك طاقم قضائي صح، اول شيء يكون عندك موقف سيارات. تعال نحكي شوي على الفريق وتحضيراته، طبعا خساره اولى امام رعنانه متاكد هيك شوي حزت عليك وبقلبك، ولكن للامان الفريق قدم اداء جيد.
0: احنا اقفاد فريق منيح فريق ممتاز، يعني بالمباراه اللي مضيت كان ناقص عندنا المهاجم الفز ألفريد، وكان عندنا لاعب خط الوسط كمان ما لعبش بالمباراة، كانت يعني أنا بفكر هاي المباراة كانت نتيجة عادلة 0-0 أو 1-1 كانت هي منصفة للفريقين، ولكن هذا عالم كرة القدم. إن شاء الله بكرة منعودها، إحنا حضرنا فريق منيح، بكرة كل التشكيلة لازم تلعب، مش راح يكون ولا أي لعيب ناقص من كل لاعبين التعزيز، كلات راح يكونوا متواجدين بالمباراة ويلعبوا بالمباراة. بفكر ان شاء الله انه بكره بنقدر نعطي نتيجه منيحه، وبدعو الجمهور انه يجي يتكاتب مع الاخ، لانه هاي عمليا انت مش قاعد تلعب ببعلوط اللي هي صحيح. عمليا ملعبك البيت اللي بتقدر تلعب فيه مع فكره كامله، اليوم انت بتلعب بنوفا جليل، هذا الملعب مجبور الجمهور هو يكون الداعم
1: الاساسي، بس لحد هسه الجمهور اجى ولبى النداء.
0: اكيد كل احترام لهم اخ فادي، يعني انا زعلت
1: انه بدنا المزيد.
0: لما لعبنا ضد رعنانة بفارسة اللعب كان ما يقارب 300-400 مشجع،
1: ممتاز
0: فاهم انت، يعني فما بالك بكرة لعبة بيتية بالبيت عمليا هنا بنوفا جليل عمليا قريبة عن ناصر كتير، بتوقع انه بكرة يكون 800-900 ألف متفرج. ان شاء الله انه نرجع عهد الاخاء كيف كان بالزمانات، ونبني فريق اللي ان شاء الله يكون له كلمته بالدرجة الممتازة
1: إن شاء الله. بداية بدي تبلش من البداية من موقف السيارات، ويا رب المباراة القادمة نقول ماهر حامد من علوط.
0: إن شاء الله لازم تكون من علوط، لأنه إذا ما كانت من علوط أخفادي أنا أشكر بقول لك، إذا ما بتكون بعلوط أنا ما بقدر أتحمل هاي المسؤولية، تخلي البلدية تتحمل هاي المسؤولية والشرطة تتحمل هاي المسؤولية، لأنه لا يعقل إنه في جمهور بخوف بخير الناصري إنك أنت تيجي تحرمه يحضر لعب بالناصر عشان موقف سيارات، وين صارت هاي؟
1: سجلنا ماهر حامد الرجل الصعب والأقوى في فريق النصراوي، تحياتي لك.
0: شكرا لك
1: أخي. إلى اللقاء. إذا مش في علوط بيكون صعب علي أحمل هذا الحمل لوحدي، يقول ماهر حامد. بعد الفاصل نسمع التحليل من الكابتن سمير عيسى.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،

0: زوادي زوادي
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادي عمك لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: مساء رياضة مجددا من راديو ناس فادي مصطفى، معكم نرحب الآن بالكابتن سمير عيسى. تحياتي كابتن سمير.
1: تحياتي فادي لك ولجميع المستمعين.
0: إلك مبروك للمجتمع العربي، مبروك أول ظهور لعنان مع كريستال بالاس. توقعنا يفتح في البداية، ولكن حتى هنا اندمج في التركيبة الكل هيك شعر بالنشوة والفرحة.
1: لا صعب انه يندمج في التشكيل الاساسي.
0: خلينا نحلم يا راجل.
1: لا ما هم لصالح اللاعب احيانا انك انت تشوف المباراه من الخارج عشان تعرف تتاقلم وتنسجم بشكل سريع. اعتقد انه لما دخل بدايه 57 رغم انه الفريق كان متاخر بنتيجه 2-0 كريستال بالاس على ايفرتون، الا انه عنان اثبت لكل من يشكك في قدراته البدنيه انه يستطيع ان ينافس في الدوري الإنجليزي الذي يعتمد كثيرا على الجانب البدني. أعتقد أنه جاهز، لاعب اللي صار في عنده خبرة في الطرف الأيمن، لاعب سريع جدا يمتاز كمان في القفز العالي. أعتقد أنه كانت تجربة موفقة، وإن شاء الله طبعا كلنا نتمنى لعنان اللي هو سفيرنا في الدوري الإنجليزي انه يقدم مستوى يليق في مستوى عنان الحقيقي، لا يساورني شك انه راح يكون قصه نجاح ان شاء الله. طبعا
0: يعني انت بتقول على مهله شوي شوي، انت مش بضغط وما فيش حاجه لضغط. اليوم اخذ 40 دقيقه 50 شوي شوي.
1: لا فيش حاجه، لانه كمان لما بدي في الدوري البلجيكي كان صعب انه يتاقلم في الدوري البلجيكي، لدرجه انه مجدي سافر لهناك وقال له إذا بدك أرجع كمكب حيفة أرجع كمكب حيفة، قال له لا ولا ممكن أنا هون راح أنجح.
0: صحيح.
1: فعنده عملية التصميم والإصرار مهمة جدا في حياة لاعب كرة القدم، والحديث يدور عن لاعب اللي هو كله 21 سنة ولد.
0: نعم.
1: بعده.
0: نعم نعم.
1: ولكنه يملك شخصية اللاعب المثابر، اللاعب الذي يشق طريقه مش بسهولة. حلو. ولكن في نهاية المطاف ينجح.
0: طيب احنا بلشنا اللقاء هيك مع السيد خالد دوخي، وهو طبعا اليوم الرجل الاقوى في الفريق السخنيني، وقال انا بلشت بناء فريق جديد ويوسيا بوكسيس، وغدا عندهم مباراه امام مكابي نتانيا، فريق صعب جدا. يوسيا بوكسيس درب وما توفق معه، ايه له عتب؟ بحكي لي يعني لا يعقل سخنين، وانت بتعرف سخنين مليح سمير، تطلب تطلب تطلب وفي عندي يا دوب 200 او 300 بطاقه ما يسمى منوي اشتراك سنوي، بتفهم هذا؟

0: الوجع؟
1: نعم، من بفهم هذا الوجع. المفروض أن هذا السفير العربي في دور الدرجة العليا اللي كلياتنا كنا نتمنى في السنوات 70 و80 و90 بداية 2000 أنه يكون عندنا سفير. اليوم بس 300 بطاقة، المفروض يكون في عنده 30,000 بطاقة. المفروض
0: أعطيني 3,000 أنا مبسوط.
1: لا فادي، الفرق بين اتحاد ابناء سخنين وباقي الفرق اليهودية أنه مكابي حيفا المشجعين من حيفا، مكابي تل أبيب المشجعين من تل أبيب، بينما السخنين المفروض أن كل المجتمع العربي يكون مشجع لهذا الفريق. في هون باعتقادي فشل ذريع في اتحاد ابناء سخنين، أنه على مر السنين ما عرف يكون مجموعة جماهير عربية ويلم جماهير عربية تجاه اتحاد ابناء سخنين. واحدة من الأسباب أنه الإدارة كلها سخنينية، أنا المفروض أنه كل المجتمع العربي يشارك في إدارة هذا الفريق. فهذه نصيحة لخالد اللي هو عزيز جدا على قلبي، واتمنى له من كل قلبي النجاح.
0: حلوة فكرة، حلوة. طيب بياخدك على الفريق الرناوي، بحكوا من أول غزواته شو حكيت لي كسر عصاته. الفريق الفريق خسر، اكتبهدل أمام بني يهودا، واليوم عنده مباراة صعبة جدا أمام كرياتيام اللي جاي بعد مضرب ستة. غيروا، عملوا لك شوية كوسمتيكا بالفريق، حارس مرمى جديد، يوفال ساسون انضم. باعتقادك هاي ممكن هاي الأشياء تأثر بداية غير موفقة من هالنوع، ولا بتقول لا الفريق عنده اللاعبين الأكفاء الفعل لما وصلت المشوار؟
1: شوف هذا عشان نكون واقعيين، أنا بعرفش أحكي
0: بس واقعيين،
1: أحلل كرة قدم بحكي بس بشكل موضوعي.
0: نعم،
1: فرقنا العربية فيش عندها صبر، بدنا النتائج حاليا. كرة القدم بحاجة لصبر وبحاجة لتأني. يعني على سبيل المثال خسارة الأربعة تدل أن الفريق لم يعد ولم يجهز بشكل جيد.
0: والله أنا سألته كانوا في أحسن معسكر تدريبي في خارج البلاد،
1: يمكن منيح للمشتريات أما الفحوة.
0: أنت بتأمنش معسكرات التدريب؟
1: أنا بآمن بالسؤال، إذا المدرب بيعرف يعمل المعسكر التدريب. يعني عدد كبير من المدربين لما بيطلع على معسكر التدريب بيشتغل على الجانب البدني، لا بالمعسكر التدريب بدك تشتغل على التكتيك وعلى المباريات، كيف الفريق بده يوقف وانت بده يهاجم، شو بعد كيف بعد خسارة الكرة شو بده يساوي، الضربات الثابتة كيف بده ينفذها. هذا هو المعسكر التدريب. التحضير البدني بيكون في البلاد، لازم يكون عنده 5 أو 6 مباريات تجريبية. بال5-6 مباريات تجريبية فادي بشوف الفريق عن كثب، بشوف شو الضعف، وين الضعف، ايش لازم اساوي، مين لازم اعزز، مين لازم احرر. يعني بدرس كل اللاعبين. هذا الهدف من المعسكر التدريبي. اما انا بقول لك اياها عندك في البرنامج وبشكل واضح جدا، 50-70% من الفرق العربية لما بتطلع معسكرات تدريب بتطلع شمت هواء.
0: شمت هواء
1: التدريب. شمت هواء.
0: قديش النسبة؟ 50-50.
1: بس كلامي في الآخر هو بصب بمصلحة الفرق العربية.
0: والله أنا في إحدى المعسكرات هيك عملنا زوم مع فريق الساعة 11 كان في البركة، عملنا على 3 بالبركة، فبسأله بحكي لي المدرب هذا جيبوش جيبوش.
1: يا جيبوش يا ابن الحلال، أنا بتعرف في عالم كرة.
0: قلت له إذا عملوا دورة سباحة برا إشي ثاني، ما بحكي على ريني طبعا فريق في الدرجة الأولى، إذا عملوا دورة سباحة برا إشي ثاني.
1: أولا ممنوع خلط السباحة في كرة القدم، كل ما بيعرف فيزيولوجيا بشكل صحيح بيعرف إنه السباحة تشتغل معاكس لعضلات الجسم.
0: نعم.
1: كرة القدم أعتقد أنه في رأينا العربية في عندك كتير أخطاء، ترتكب العديد من الأخطاء وتكرر هذه الأخطاء. الراني المفروض لسه يتحلى بالصبر، يدرس الفريق أول 5 أو 6 مباريات وبعدين يحط أهداف للفريق.
0: سجلنا.
1: لأنه الراني عزز الفريق بشكل مكثف لكي يعود إلى مصاف الدرجة العليا.
0: يلا،
1: من يريد العودة إلى مصاف الدرجة العليا يجب أن يكون في مستوى الدرجة العليا.
0: لنا حديث مطول. سمير عيسى الكابتن والمحلل، شكرا لك، تحياتي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى الفريق القسماوي الوحدة كفر قاسم، تستضيفها بويل عكا بقيادة المدرب آدم هادي، ومعنا أحمد صرصور المدير عام الفريق. تحياتي كابتن أحمد.
2: حياك الله أستاذي.
0: يعطيك العافية.
2: الله يعطيك.
0: مباراة صعبة مرتين ضد آدم هادي ديربي وضد عكا فريق صعب.
2: بالضبط، وعندنا نتمل ان شاء الله بس خير ان شاء الله اليوم، وعندنا جاهزيتنا ان شاء الله للمباراه.
0: نعم،
2: وان شاء الله نتمل نتائج ايجابيه ان شاء الله. الفريق ان شاء الله جاهز، وان شاء الله
0: انت بتقول جاهز. خساره اولى امام كفر شلام، باعتقاد استمرار لنتائج غير جيده في كاس التوتو، كانت هنا مباراه جيده مباراه غير جيده، مباراه تحضيريه مش احسن شيء. حسب رايك الفريق القسماوي قديش جاهز فعلا للدوري؟
2: جاهز. عندنا في مضبوط، عندنا في عندنا اصابات في الفريق وهيك، بس احنا بنحاول نعمل اللي علينا، والبركة على رب العالمين.
0: وطبعا اليوم الفريق القصباوي طبعا عودنا انه في سنوات كانت احمد صعبي في الدقيقة 90 هيك ينفذ من تحت السكينة السنة على الاقل للجمهور بطلبوا ريحونا بدري.
2: لا ان شاء الله احنا السنة في غير ان شاء الله ورايح نشوف ان شاء الله فريق احسن وان شاء الله فريق يكون ايجابي ان شاء الله. واللي علينا احنا بنعمله والباقي واحنا بنطلب من هنا للجمهور برضو يسندنا في كل المباريات تبعياتنا
0: والله الجمهور يا احمد بده نتائج انت عارف كيف.
2: واني والله عارفين بس التالي يعني واحنا مفاهمين انه لو السير وضغط السير
0: ايش السير والمسافه وعلى باتيام السفر شوي صعب فعلا.
2: احنا فاهمين انه المشوار بعيد لباتيام
0: نعم احنا بانتظار انه يا رب يكون عندنا هيك استاد في كفر قاسم وكل مره بنحكي مع رمزي بدير ومع البلدي بيقولوها قربت قربت انت شو رايك؟
2: ان شاء الله السنه الجايه يعني بنفتحها ان شاء الله بالاستاد تبعنا ان شاء الله
0: السنه القادمه ان شاء الله كفر قاسم تلعب في بيتها
2: ان شاء الله ان شاء الله. هيك عندنا يعني رئيس البلدية أكد لنا إنه إن شاء الله إنه إن شاء الله في شهر في 27-28 نفتتح دور إن شاء الله نفتتح.
0: أنت زرت الملعب أحمد شفت الشغل فيه كيف متقدم رحتوا على الملعب حدا؟
2: في تقدم كبير يعني.
0: أها.
2: تقدم كبير يعني وما شاء الله يعني كل إشي مبين بس بتعرف يعني بده شغل يعني.
0: طيب بدي أسألك من ناحية إدارية وأنت طبعا إنسان ومدير للفريق ومعك طاقم ما شاء الله كيف ماديات الفريق وهل البلدية فعلا بتدعمكم؟
2: والله البلدية بتعطينا اللي مطلوب منها وإحنا بتعرف إن الدعم تبعنا قد ما نقدر من ندعم الفريق يعني العمال المحبين في كفر قاسم الفريق الحمد لله يعني
0: تمام
2: نقدر يعني إنه الفريق يعني إن شاء الله السنة هاي يكون في أحسن المستويات يعني أنا ما بطلع على المباريات اللي قبل
0: لا لا واضح بنطلع على المباراة القادمة إن شاء الله
2: الفريق يعني عنده لنا إصابات كثيرة في الفريق بس الحمد لله يعني هذه مش مبرر يعني
0: لا لا بدي أركن على يارون وبدي أركن على إسماعيل عامر وعلى الشباب إن شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدر ثقة وانت حكيت الأموال والفريق بوضع خطة إشفاء طبعا والبلدية والسيد هيثم طه أبو عبيدة بدعم الفريق بدي أشكرك أحمد صرصور وأتمنى لكم كل خير إن شاء الله
2: حبيبي
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. إذن فريق الوحدة كفر قاسم خسر في المباراة الأولى أمام كفر شلام وطبعا ممكن هنا استمرار للنتائج الغير جيدة في كأس التوتو ولكن اليوم بوعدونا في مباراة مغايرة الخصم سيكون هابويل عكا وهابويل عكا بقيادة أدهم هادية فهو ديربي لأدهم هادية اللي درب الوحدة كفر قاسم وأنا طبعا نحن بانتظار النتائج. أما أم المباريات اليوم الساعة 7 مباشرة بعد البرنامج كرياتيام راح تستضيف مكابي أبناء الريني تكاد تكون حلة جديدة للفريق الرناوي على استاد عكا الوحدة كفر قاسم أمام هابويل عكا بقيادة المدرب أدهم هادية وغدا سخنين أمام مكابي نتاني على استاد مريم. نأمل لفرقنا العربية كلها قاطبة أن تعود والنتائج فقط إيجابية. بدي أشكر كل إنسان كان معنا في الإعداد طبعا والإنتاج كانت ميسة عساف في الهندسة الإذاعية إلياس برجية في الديجيتال عريم السار ودانا أبو بكر. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس فادي مصطفى كان معكم مساء الإثارة يا مساء الرياضة إلى اللقاء.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
9: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4.

0: متر ب 17 شيكل و90، بوكوليات الحسن 650 او 800 جرام، واحد ب 6 شيكل و90، ماكروني اوسم 400 او 500 جرام، 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطاليا شلوشاتا اوفيم 320 او 340 جرام، واحد ب 9 شيكل و90، سائل جيليفيري الترا 1.25 لتر، واحد ب 9 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 26/8، خاضع لشروط الحمله والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في العوجة بمنطقة الأغوار وأسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة. وبحسب التحقيقات كان الجندي برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف. تواصل الشرطة التحقيق في إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر اليوم داخل محطة وقود قرب قيسارية، وأسفرت عن مقتل زعيم منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي بعد استهدافه من مسافة قريبة أثناء خروجه من المحطة. وسجلت اختناقات مرورية على شارع رقم 2 الساحلي باتجاه الشمال بحثا عن الضالعين في الحادثة، فيما أصدرت محكمة الصلح في حيفا أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال إسماعيل أبو فول قائد موقع لإنتاج الوسائل القتالية تابع وفق الجيش لحركة حماس في غارة استهدفت منظمة منطقة المغازي وسط قطاع غزة. وفي ذات الشأن أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 7 جثامين إلى مستشفيات القطاع لأشخاص قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن تهديد الطائرات الورقية المسيرة أصبح تهديدا عالميا يغير ميدان المعركة على حد وصفه، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على مواجهته. وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتصعيد عملياته ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة نحو بلدات النقب الغربي، معتبرا أي عملية إطلاق عملا حربيا على حد تعبيره. أفاد موقع أكسوس بأن رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان التقى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في الأردن اليوم في مسعى لخفض التوتر بين إسرائيل وسوريا واستئناف الاتصالات بين الجانبين. وجاء اللقاء بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب والتي أدت إلى تصعيد التوتر وتوقف الاتصالات، فيما كان الشيباني قد أكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات بشأن اتفاق أمني قريبا. أصيب عامل في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو أثناء عمله في ورشة بناء في مدينة حيفا، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تعيين رئيس جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حشوى، كذلك وقف إجراءات تعيينه إلى حين

صدور قرار نهائي في القضية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أي إجراءات عدائية أمريكية، مؤكدا جاهزية طهران لمواجهة تداعيات ما وصفها بالحرب الاقتصادية. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب الاقتصادية ضد إيران تمثل بحسب قوله اعترافا بالهزيمة على المستوى العسكري، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
10: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة. شقائق النعمان اسمها العلمي أنيماني كوروناريا، وترجمتها الشقار الإكليلي، وتعرف بأسماء كثيرة منها شقائق النعمان، الدحنون أو الدحنونة، والحنون، وزهرة الدم وغيرها. وهي زهرة برية اشتهرت بلونها الأحمر، ولكنها تظهر في الطبيعة بألوان أخرى كالأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي والقرمزي. أما بالنسبة لتسميتها باسم شقائق النعمان، فهناك أكثر من رواية، منها ما يتعلق بالتاريخ أو الأساطير أو اللغة. فيقال عندما شاهدها الملك النعمان بن المنذر في الحقول المطلة على شرفة قصره الخورنق، أحبها وأمر بزراعتها حول قصره ومنع قطافها، وأطلق عليها الاسم نسبة له. كما ويقال إن شقيقات النعمان لما جلسن باكيات على قبره حزنا على مقتله، نبتت هذه الزهرة الحمراء فنسبت لهن. إنها شقائق النعمان لفرط حبهن له وحزنهن عليه. وثمة من ينسبها لقصيدة غزل كتبها النابغة الذبياني بالمتجردة شقيقة الملك النعمان. وهناك تخريج لغوي لتسمية شقائق النعمان، وهو أن لفظة النعمان في اللغة العربية تعني الدم، فهذه الأزهار هي شقائق، أي أخوات الدم في اللون. وقيل النعمان أصلها النحمان، أي القائم من الموت. وفي السريانية الفعل نحم يعني بعث حيا. أما كلمة شقائق فمفردها شقيقة، أي الأخت، وقد جاءت بالجمع لأنها لا تنبت وحدها بل تنتشر في جماعة. وللزهرة علاقة بأساطير الطبيعة والحب والجمال، كأسطورة حب أدونيس وعشتار وغيرهما، وذلك في حكايات تربط بين اللون الأحمر ودماء المحبين.
12: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
13: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي في هذه الحلقة هو بروفيسور رائف زريق، أستاذ القانون والباحث في فلسفة القانون والفكر السياسي. إلى جانب مسيرتي الأكاديمية وإسهاماتي في فلسفة القانون، البروفيسور زريق أيضا حضور فكري وإعلامي بارز، وعدد كبير من الدراسات والمقالات التي تناولت مكانة

0: الأقلية العربية داخل إسرائيل، العلاقة مع الدولة، وأسئلة المواطنة والهوية. لكن تجربته أيضا لا تختصر على الجانب الأكاديمي، فقد شارك أيضا على مدار سنوات كان له في أطر وأعمال تنظيمية وحزبية وسياسية، ما يجعله متابعا للمشهد السياسي العربي ليس فقط من موقع الباحث، إنما أيضا من تجربة سياسية وتنظيمية. في هذا الظرف السياسي الاستثنائي نحاول معه ترتيب الأوراق، أين يقف المجتمع العربي اليوم؟ كيف تبدو الخارطة السياسية العربية؟ حوار قد يتجاوز نوعا ما سؤال الانتخابات والتحالفات إلى الأسئلة ربما الأعمق حول المشهد وحول القيادة والهوية ومستقبل العمل السياسي. بروفيسور مرحبا.
1: مساء الخير فراس لك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني بروفيسور رائف الزريق، طلع دائما أنتم مظلومين، الأكاديميين يعرفون أكثر شو بتفكروا قليل عنكم، يعني بما بعرفش إذا هذا ظلم ولكن هيك الحالي. بدنا هيك سطرين عنك، يعني زريق علبون وانت تسكن مدينة الناصري، قديش اللي هيك حط لنا احداثياتك هيك على الخارطة.
1: يعني لو بناتي هون كان قالوا لك فلاح من علبون.
0: اها طب ممتاز.
1: ما في شيء ولا اي شيء بثير انا بعتقد بقصة،
0: يعني لا يا رجل
1: بس بجد يعني أنا من مواليد علبون، بس طلعت من علبون 40 سنة، درست بالجامعة العبرية، بعدين نقلت اشتغلت محامي بديك الفترة، يعني كانت فترة التسعينات فترة تأسيس لكثير حركات، كنت من مؤسسي ميثاق المساواة، من مؤسسي تجمع الوطن الديمقراطي، كنت في مكتب السياسي لحد سنة 99، من مؤسسي عدالة، وسنة 2000 سافرت لإتمام دراستي في أمريكا وبيت هناك 6 سنين. ومن بعد ما رجعت ما كان في إلي انتماءات حزبية، بس كملت وصلت الاتصال مع خلينا نقول الحيز العام السياسي والاجتماعي، منصت إله ومشارك بتواضع بالتفكير في الأمور العامة التي تخص الفلسطينيين والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
0: أو بس أنت عم محافظ على قطعة أرض في علبون اللي بتزورها؟
1: طبعاً طبعاً طبعاً،
0: يعني فلاح مش بس فلاح بالمفهوم تبعت إنه الأصل، أيضاً الممارسة نوعاً.
1: لا لا لا طبعاً طبعاً طبعاً، في عندي يعني قطعة أرض ومزروعة زيتون وخروب وعنب وتين ورمان، وأزورها وبتمشى فيها وبنساوي سهرات هناك وبنبسط فيها وبرتاح فيها ودائما بس أكون هناك. بتذكر في يعني مقولة لبريخت في دائرة الطباشير القفقازية، في هناك مونولوج بيسأل البطل نفسه لماذا يحب الإنسان وطنه، فالإجابة تأتي مفاجأة، فبقول لأن الصوت يرن فيه أوضح ولأن الهواء فيه أنقى. لكن الجملة الجميلة الآسرة أنا برأيي، ولأن الأرض تتحمل فيه السير أكثر، تتحمل خطاك أكثر،
0: خفيف الظل بتظلك ببلدك
1: بالضبط،
0: إلك مكانتك. طيب من حديث عن الوطن، حانوخ ليفين لما حكى انه لندن مش بانتظاري، بس في هناك من يرى في المنفى انه بس بلندن في موسيقى حلوة، في ناس مؤدبة، وهيك اليأس بكثير اهون. طيب هذا الجهة المضادة. بروفيسور انت متابع للمشهد، ليس فقط متابع، ايضا يعني كان لك اسهامات ايضا نوعا ما متواضعة من حيث الرأي بكل ما يتعلق في المشهد السياسي. احنا عم نعيش، احنا الصحفيين والاكاديميين وجزء كبير من الناس المتابعين للمشهد عاشوا فترة ممكن اسميها رياليتي، مش بالمعنى السخيف تبع الموضوع، كنا حاضرين امام مشهد تشكل احزاب تحالفات وما الى ذلك في ظل وضع سياسي ليس بأحسن حاله. بدي أسألك هيك عن المشهد السياسي، وهل أنت شريك في اعتقاد بأنه نحن مقبلون على انتخابات مصرية بالمفهوم مصرية تحت خطين؟ هل تعتقد بأنه بالفعل إحنا أمام مشهد مصيري معين؟
1: لحد معين مصرية ولحد معين المضبوط مش مصرية.
0: مطمئن؟
1: بأي معنى مش مصرية؟ وبأي معنى مصرية؟ هي ليست مصرية لأني أنا مش قادر أشوف فيها أن إسرائيل قادرة بأي حكومة كانت أن

0: يعني أن إسرائيل ذاهبة في أي تحول سياسي في فهم طبيعة الدولة وعلاقتها مع المنطقة وعلاقتها مع الفلسطينيين. قد يكون هناك منسوب العقلانية في حكومة من هالشكل أعلى من الحكومة الحالية، ويجب عدم الاستخفاف في ذلك. وقد يكون بمواضيع مثلا تخص سيادة القانون والموقف من الصحافة والمحكمة العدل العليا أيضا، وقد يكون في موضوع الجريمة بعض الفرق، أوكي؟ لكن هذا المسار الذي إسرائيل تسير فيه منذ حوالي 3 عقود منذ مقتل رابين، أنا لا أرى أنه سيحدث تغيير كبير فيه. ولحظة الصدام، الاصطدام القوي آتية عاجلا أم آجلا، لكن هذه الحكومة قد إذا في حال تغيرت الحكومة قد نشعر ببعض الانفراج بما يتعلق بالفلسطينيين بالداخل، بعض الانفراج، وقد تطيل عمر خلينا نقول إسرائيل العقلانية، خلينا نسميها قد تطيل عمرها لحتى نقطة الصدام القادمة.
1: صدام مع من؟
0: صدام مع المحيط. إذا اعتقدنا أنه إسرائيل وصلت نهاية سياستها العدوانية نحن يعني مخطئون. إسرائيل خرجت من هذه الحرب مع أسباب جديدة للحرب، لأنها استعدت إيران دون أستطيع أن تقضي على إيران، وأعطت ضربة قوية لحزب الله لكنها لم تقضي على حزب الله، وحتى على غزة لم تقضي. يعني كيف تفهم هذا القصف المتواصل على غزة؟ يعني في شعور أنه لم تستطع أن تسكر أي ملف، وخلقت عداوات جديدة في المنطقة. يعني الحرب على إيران هي أول حرب على دولة إسلامية غير عربية، يعني رقعة توسع الحرب فيه انتقال لنوعية جديدة، وبالتالي اليوم الإسرائيلي بتفكر إقليميا بضرب تركيا. فبالتالي أنت ما بتحكي عن دولة اللي وصلت نهاية بسياستها العدوانية، سياستها العدوانية في تصاعد، وأنا لا أعرف إذا هذا كان سيتغير حتى لو تغيرت الحكومة. لكن لا شك فيه أن حكومة مع بن غفير حكومة بن غفير لا بتفرق بكثير أمور، بتفرق
1: يعني وضع وجهان لعملة واحدة مش كثير بلاقي عندك سوق بهذا المفهوم.
0: خلينا أقول أنا بحب أشغل البتتين تعون مخي، بمعنى أنا بحب يعني لما الناس بتقول في فرق أشوف شو المشترك، ولما الناس بتقول فيش فرق، لما الناس تقول فيش فرق أشوف شو في فرق. وفي أهمية دائما بالسياسة إنك تشوف إذا في فروقات معينة، وتشوف هل هذه الفروقات تبرر نوع مسارات معينة أو نوع خلينا نقول خطوات باتجاهك، مثلا أنك تدعم طرف على حساب طرف. بس السياسة إذا لم يكن هناك بالمشهد أي فروقات من أي نوع، يعني شو ضل لك تشتغل بالسياسة؟ مجبورين نشوف أنه في فروقات، بس مش مفروض نضخم الفروقات، بس مجبورين نشوف أنه في فروقات.
1: يعني وأحيانا في الفروقات في نوع من الأمل، يعني على الأقل بالنسبة للناس. خليني أرجع معك شوية، حكينا على الوضع السياسي، أنت تتابع المشهد الحزبي، هيك من نركزه، التحالفات والانفصالات، تيار جديد دخل عمليا في العام 2022 قبلها، يقود دكتور منصور عباس في مقابل المشتركة الثلاثية اللي كانت رباعية وتحولت إلى ثلاثية. إحنا شفنا أنه في هنالك خلافات، وفي هنالك خلافات رأتها الناس أنه خلاف على المقاعد، وفي اللي شاف أنه خلافات استراتيجية وما إلى ذلك. كيف أنت نظرت إلى خلينا نقول الشهر الأخير من التجاذبات اللي بدأ مع منصور عباس وانتهى مع دكتور أحمد طيبي وانتهى في ثلاثية مقابل القائم العربي الموحدي؟
0: يعني أول إشي خلينا نبدأ من أنه حتى لو نحن نقديين على كل الأحزاب على سياستها على برامجها، أنا بعتقد لازم نكون إحنا مبسوطين أنه وصلوا لاتفاق. يعني هذا لازم حتى الناس اللي خلينا نقول تعتقد أنه الكنيسة هو مش أهم ساحة، حتى هذول لازم يكونوا مبسوطين أنه توصلنا لحالة من وقف النزيف، لأنه الوضع اللي كنا فيه هو نزيف. وهذا النزيف هالقد عميق، اللي هو مش بس بضرب الثقة بالأحزاب، بضرب الثقة بكل فكرة العمل السياسي. وهذا شيء خطير لأقلية تعيش في دولة زي دولة إسرائيل التي لا

0: تزال مش بس إنه هي موجودة في وضع أقلية داخل دولة إسرائيلية، إنما هي مجموعة لا يزال سؤالها القومي والوطني مفتوح، وجرحها عميق، وحساباتها التاريخية لا تزال مفتوحة ومشرعة. ففقدان الثقة بالسياسي هو شيء سيء. لكن أنا خلينا نقول يعني كواحد كمواطن واحد أنه أنا مبسوط أنه توصلوا إلى اتفاق، بدون شك أنه أنا مبسوط توصلوا إلى اتفاق. هل الاتفاق جاء في الوقت المناسب؟ لا، مؤسف، الاتفاق جاء متأخرا جدا. كان يعني مفروض أنه الوصول إلى هذا الاتفاق منذ فترة. وأنا بعتقد أنه في المفاوضات مع المشتركة طالت أكثر من اللازم.
1: لماذا برأيك؟ ليش هيك صار؟
0: لأنه قد يكون هناك نوايا حسنة لدى الكثير من الأطراف بما فيهن الجبهة والتجمع، الذين اعتقدوا أنه من ممكن الوصول إلى قائمة مشتركة تضم القائمة الموحدة. أنا أعتقد أن المفاوضات مع الموحدة لم يكن ليكتب لها النجاح منذ البداية، ويعني عبرت عن رأيي أنه لأنه الموحدة استثمرت بنوع خطاب منذ سنة 2021 مش بس 22. وهذا الخطاب يقوم، خلينا نقول، على الرغبة فيما تسميه اختراق الشارع الإسرائيلي عن طريق ما أعتبره أنا تقديم تنازلات لا مبرر لها ومحاولة استرضاء الشارع الإسرائيلي، مش فتح نقاش مع الشارع الإسرائيلي. الآن بعد ما أنت بتقوم بكل هذه الخطوات، بعد ما أنت بتهاجم زملائك بالقائمة المشتركة، بعد ما أنت يعني ما لا نهاية من التصريحات اللي أنت بتصرحها، أنت صرت مستثمر بطبيعة هاي العلاقة، وإسا حان وقت القطاف هذا الاستثمار. كيف تقطفها؟ أنك تكون مقبول فتصير شريك بالحكومة. فيعني ما معقول من الموحدة أنه 5 سنين تراهن على نوع خطاب حتى تقبل بالشارع الإسرائيلي، ولما تيجي تقبل تيجي تصف في محل ثاني أو ثالث بالقائمة المشتركة. وبالنسبة للموحدة وللدكتور منصور، لا، بالنسبة له 4 أعضاء الموحدة لحالهن، ولا عن 7 أعضاء مع المشتركة، لأنه مجرد وجوده في المشتركة هو تنازل عن كل مشروعه، لأنه المشتركة هي تقوم على أساس قومي، ومعناه هو قبول بالمنطق القومي، ومعناه في هذا المشروع هو لن يكون قائد. لا تستطيع أن تكون قائد حركة اسمها حركة إسلامية وأن تكون قائد مشروع قومي، معناه أنت هناك رافد من الروافد. فهو ما بتوفي معه القصة من الأساس. وأنا برأيي كان يجب رؤية هذا الموضوع، كان يجب التفاوض معه، لكن بسرعة كان يجب، اعتقادي، قراءة الخارطة أنه لا يمكن أن ينضم. فهذا طال جدا. والإقامة القائمة المشتركة كمان يعني أخذت كثير وقت. إذا بدك يعني أقول لك مين أنا برأيي كان يعني شو الأخطاء اللي صارت، بقدر أقول لك شو الأخطاء
1: قبل الأخطاء اللي صارت،
0: يعني هذه يعني نوع بتعرف تحليل أركيولوجي، لأنه تجوزناها أو على أقل مفكرين أنه تجوزناها. بس خليني هون، بتعرف شو أنا خليني مدامنا
1: أسير ونفتحك،
0: لأن إحنا ما تجوزنا إشي، يعني بأي معنى ما تجوزنا إشي، بجوز مهم أنه نفتح ونحكي عن الأخطاء. بال2015 جرى تركيب المشترك نسبيا بسهولة، بس منذ 2015 كل ما تيجي ويصير حديث عن المشترك في هناك حالة يعني انفجار. وأنا إذا ذاكر أنا بال2015 كتبت مقال اسمه أنه هناك خطرين يتهدد المشترك لما أقيمت بال2015. واحد سميته الثقب الأسود، والثاني البيج بانج، الانفجار العظيم. الثقب الأسود هو أن تغيب الخلافات تماما، بطل فيه سياسة، بطل فيه. والإمكانية الثانية أنه تصير الخلافات من النوع اللي لا يمكن احتوائها، بما معناه لا توجد هناك آلية تضبط وتسير الخلافات في حالة وقوعها. وحقيقة النوعين الأزمتين حصلوا، بما معناه هناك في ضعف للنقاشات السياسية وهناك تضخيم للنقاشات التنظيمية. وأنا أعتقد أنه هذول المشكلتين لا تزالان موجودتان، وإجا الوقت انه يا عم اذا انتم مش عارفين تحلوا المشاكل

0: مشاكل كل ما تيجي الانتخابات. طب بين انتخابات الانتخابات ليش ما بتحاولوا تطوروا آليات معينة كيف بتحلوا خلافاتكم؟ يعني ليش ما بتطوروا طريقة مركبة من البارامترات، انه في لجنة بتساوي احصائيات، في لجنة بتفحص عدد انه اتفقوا على بارامترات وطرق اللي تضبط خلافاتكم. يعني ما بصير الخلافات كل خلاف هو خلاف نووي، يعني ما بزبط هيك. واعتقد انه اذا في شيء للمستقبل انه يتفكر كيف في طريقه يجري احتواء الاختلافات ويجري فض الاختلافات. ما بنصير شعب غير اذا بنقدر نصرف خلافاتنا.
1: الان قبل ما سناتي على الخلافات، ولكن انت عم تحكي على هنا، انت تحدثت عن مشروعين، مشروع سميت المشترك ومشروع قومي. شو كنت بتسمي مشروع القائمه العربيه الموحده؟
0: انا سميته من زمان، يعني انا سميت مشروع منصور وسميته مشروع المسلم الاسرائيلي. انا بعتقد اللي يعني مركباته تقوم على خفض منسوب اسم فلسطين من الخطاب، لأنه فلسطين هو اسم مكان، ولكن هو يستطيع خلينا نقول أن يجاهر بإسلامه وإسلاميته. هذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل، لأنه الصراع في يعني مع مكان، مع أنه بنقطة معينة ممكن يصطدم مع إسرائيل. أنا برأيي يعني ما بلاش مفكر أنه في شهر عسل، بس هذا يعني مشروع بعتقد أنا يقوم على وهم ليس أكثر، ويقوم على مراهنة خطرة جدا جدا جدا. مراهنة تقول أنه فكرة بيت القبان يعني، وأنه السياسة تختزل، أنه في عندنا كنيسة، وأنه لازم نأثر على مين بشكل الحكومة ومين بيقود الحكومة، وإحنا حتى نأثر لازم يكون على طاولة الحكومة. الآن أولا هاي لحظة تاريخية إنه في بيضة قبان، بكرة ممكن ما يكونش بيضة قبان. طب يعني إذا أنت مش بيضة قبان شو لعبتك؟ شو مشروعك السياسي إذا أنت مش موجود بيضة قبان؟
1: عودة إلى ما كان عليه عمليا المعارضة، ولا يقول بأنه عنده مشروع آخر بهذا المفهوم، يعني عمليا يقتنص فرصة تاريخية معينة في هذه المرحلة تحديدا من أجل التأثير، ويعرف ربما يستمر ربما لا يستمر، ولكن إذا بنقدر إحنا نأثر بهذه المرحلة التاريخية ليش لا؟
0: لا لا أنا مع التأثير، يعني أنا مش من الناس اللي بتمسخروا على هاي، بتعرف في ناس بتحط لك سياسة التأثير هيك بين قوسين، اللي بيشتغل سياسة بده يأثر، بلاش ما يكون يعني وهم. سؤال شو يعني تأثر، وهل تأثر للمدى الطويل ولا للمدى القصير؟ الآن يعني كيف أنا أفهم تذهن هذا المشروع اللي هو بذكرني كثير بمشروع عباس الثاني، محمود عباس. ما هو أنت في عنا وهم أنه أنت عندك ذات، شايف، وأنه أنت ذاتك تبقى هي نفس الذات بغض النظر شو تصريحاتك وشو نشاطاتك وشو مواقفك وشو انت بتسويه، وانه اذا بيضت القبان ما زبطتش برجع لورا، برجع عد الى قواعدك سالما. انت ما بترجع الى قواعدك سالما، لانك انت بهاي الفترة دكتور منصور بهاي الخمس سنين انت تغيرت، وجمهورك انت ثقفته على ثقافة جديدة، في مفردات جديدة دخلت للغة. فاللي انت مفكره انه انت عندك ذات حقيقية بس انت بتلبس ماسك هيك بتحس قناع، بنفوت بنلعب اللعبة زبطت ما زبطتش بنرجع لورا، ما بتزبط. قناعك بصير وجهك.
1: شو المخاطر؟
0: قناعك بصير وجهك، ما بصير انت هذا. يعني سأعطيك مثال من سياق آخر، بقدر نرجع على عباس المحلي مقابل عباس. نعترف بإسرائيل، بقول لك يا أخي بنعترف بإسرائيل، مش بال96 أنا كنت بعدني شاب بأول عمري، وقلت لا يعني أنا مش ضد الاعتراف بإسرائيل، بس خلي الاعتراف يكون كونديشنال مشروط.
1: اليوم كدولة يهودية، اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
0: لا لا لا، اعتراف بإسرائيل، مجرد اعتراف بإسرائيل بال96 لما إجا كلينتون على غزة لإجراء تعديل بالميثاق الوطني الإسرائيلي اللي فيه إزالة كل البنود التي لا تعترف بإسرائيل. أنا مش ضد الاعتراف بإسرائيل مبدئيا، بس كان ممكن أنت تحط أنه نحن نعترف بإسرائيل ما دامت إسرائيل تعترف بدولة فلسطينية، بتقدر تسوي كونديشنال مشروط. الآن اليوم شو بيجي بقول لك كثار بفتح، مش أنه يعني بدنا ننسحب اعترافنا بإسرائيل، بزبطش حبيبي، في أمور بعد ما تحكيها

0: فيش شيء اسمه ترجع منها. يعني بعد ما تقول انت عن كلمة إرهابي وبعد ما تقول موافقة على إكس واي زد بالدولة اليهودية وبعد ما تقول أنا موافق على خلينا نقول الخدمة المدنية، يعني في أمور تصريحات في اللحظة اللي أنت بتقولها بتعودش تقدر ترجع عنها، وإذا بدك ترجع عنها في إشكالية، في إشكالية. وثاني يوم بيعملوك أنت بيرجعوك إخوان مسلمين وجزء من حركة إرهابية. بأي معنى شو اللي بصير؟ أنت ممكن تغير خطابك حتى تصير مقبول، بس أنت بتصير رهين لهذا القبول. يعني بتصير أنت تساوي سنزرشيب، رقابة ذاتية على حالك بس عشان تضل مقبول.
1: يمكن الوضع بروفيسور تغير بعد 7 أكتوبر
0: طبعا،
1: ازداد هذا. في المقابل في هنالك نوعا ما المشروع السياسي أو على الأقل الفرصة التاريخية اللي احنا بنحكي عنها، أو مشروع سياسي أو مشروع مشروط بفرصة إذا بدك إياها، كمان في المقابل ما في طرح واضح وفي ذات معاكسة أو مناهضة أو مضادة لمشروع منصور عباس أو مشروع الموحدة. في المقابل ناس تطلع بتقول لك أوكي تعرف شو، في تنازل معين، ولكن في المقابل في أمل إنه في إشي يتغير. في المقابل إنه إحنا بعدنا ما تغيرنا، ما غيرنا كل الوتيرة، ما غيرنا كل العمل السياسي، على الرغم من التغيرات الإقليمية والمحلية وعلى الرغم من الحرب وثلاث سنوات من الصراع ومن الصراع الدموي.
0: أنا بوافق معك تماما إنه حدث شيء كبير بمفاهيم متعددة. حدث شيء كبير من 7 أكتوبر، حدثت جريمة مهولة في غزة، حدثت مشروع إبادة اللي بيلقى علينا مسؤوليات اتجاه أنفسنا واتجاه الفلسطينيين عموما، وإسرائيل في انزياح تام نحو الفاشية ونحو اليمين. الآن ماذا يعني ذلك؟ يعني قصة طويلة ماذا يعني ذلك؟ يعتقد البعض أن ذلك يعني أنه يجب مقاطعة الانتخابات. يعني لما أنت بتقولي طب حدثت أشياء كثيرة والنتيجة هو أنه كلنا نصير منصور عباس، لأنه منصور عباس قد يفتح أفق أنه نعرف نحكي مع الدولة، بنفس المنطق بيجي بقول لك لا، بعد 7 أكتوبر حدثت جريمة كبرى.
1: أنت كتبت عن هذا الموضوع، كتبت عن المعضلة، كتبت عن المشروع، كتبت أنه ينبغي أحيانا في ساعات أو بما معناه في ساعات الأزمات والصراعات أن تحافظ على هذا الحوار نوعا ما.
0: أنا كل ما قصدته أنه لا يمكن أن نفكر يعني بس بمنطق واحد، يعني بمنطق اللي بيقول احنا بس بدنا نروح اتجاه دولة اسرائيل ونرضيها. اول شيء مش رح تقدر ترضيها، واسرائيل لن تعطيك يعني بهاي الظروف. يعني بيرجع بيجي بقول لك فترة اوسلو، احنا مش بفترة اوسلو ولا الكتلة المانعة. هناك اسرائيل اجت اتجاهك خطوة، اعترفت بمنظمة التحرير، كانت مستعدة للاعتراف بنوع من الكينونة الفلسطينية، كان في منطق من طرف القيادة الفلسطينية بالداخل انه هي ايضا تذهب خطوة اتجاه. اليوم في انزياح كامل نحو اليمين، وانا برأيي يخطئ من يعتقد انه الطريقة لوقف هذا الانزياح هو انك انت كمان تنزاح تماما نحو اليمين. اللي بدي اقولك هي انه بعد 7 اكتوبر حصلت كثير امور، والكثير امور هاي قد تؤدي انه اعادة التفكير بكثير امور بكثير اتجاهات. واحد من هذا الاتجاهات انه اذا حدثت كما احنا ندعي مجزرة كبرى مستمرة اللي اسمها إبادة شعبنا الفلسطيني، في ناس تستنتج من ذلك انه الانتقال بسرعة الى لغة السياسة اليومية والحديث عن الكنيسة وتحالفات، هذا يمحو الدم، يمحو اثر الدم تاع يعني ما قامت به إسرائيل، وإنه إحنا بنقلب الصفحة أسرع من اللازم. يعني هاي بدك تتذكر إنه في ناس بتقول هيك.
1: أوكي، وفي ناس تقول إذا ما قلبناش الصفحة هذا أيضا نشكل خطر على الوجود، خاصة وإنه يعني ما يعني 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، جاء بعد خلينا نقول صدمة للمجتمع الإسرائيلي. مزبوط. نتيجة الممارسات مزبوط التي كانت في 7 أكتوبر.
0: لا أنا بقوله إنه بدك تفكر بالثنتين، كيف بدك تجد المعادلة، بدك تجد المعادلة. هل القائمة، هل اللي إسا بدنا نسميها المشتركة المصغرة الثلاثية، هل بذلت جهد كافي في توضيح مشروعها السياسي؟ لم تبذل جهد كافي في توضيح مشروعها السياسي.

0: وهذا الذي قلت أنه هناك خلينا نقول فائض من الخلافات التنظيمية وشح بالكتاب السياسي أنه ما هي طبيعة المرحلة المقبلة. معظم البرامج السياسية التي تتبناها الأحزاب أساسا معظم الخارطة السياسية الموجودة اليوم هي خارطة انبثقت بالتسعينات بعد أوسلو، يعني الطيبة والعربية للتغيير انبثقت بعد أوسلو، الحركة الإسلامية الجنوبية انبثقت بعد أوسلو، والتجمع ولد بعد أوسلو. الحركة الوحيدة اللي هي قبل وبعد أوسلو هي الجبهة، وقامت الخارطة السياسية برمتها على فرضية وجود حل الدولتين بما في التجمع بما في الحركة الإسلامية. الآن جميع هذه الأحزاب تعتقد، إذا استثنينا يعني جيوب بالجبهة، تعتقد أنه حل الدولتين أصبح بعيدا إذا لم يصبح مستحيلا. وإذا بتقرأ أدبيات نشيطيهن هيك بكتبوا. طب إذا هو هيك الوضع، هذا لا يعني أنه لازم نفكر بجوز بأنه عن جد إسا نطرح يعني برنامج سياسي بيختلف. خذ مثلا دولة مواطنيها، دولة مواطنيها منيح كان بالتسعينات في لحظة مد ديمقراطي ليبرالي إسرائيلي رغم محدوديته الكبيرة، كان في وقتها لحظة معينة. بس اليوم أمام يعني أخطار الفاشية، مش لازم نفكر مثلا بصياغة برنامج اللي فيه الوقوف أمام الفاشية، إنشاء جبهة ضد الفاشية مثلا هو الأمر الأول على الأجندة.
1: بدنا نسأل هذا السؤال بعد الفاصل. خلينا نطلع على فاصل الآن أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير وبعده نواصل هذا الحوار مع بروفيسور رائف الزيري. خليكم معنا.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
6: البنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
5: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
6: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
5: ديروا بالكوا على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكوا.
6: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
0: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة. الشباب والمشيب، هل هما من جذر واحد؟ لفظة الشباب تدل على مرحلة عمرية، فالشباب هو الفتاة والحداثة، وهو خلاف الشيب والهرم، وجمع شاب شباب وشبان. ولفظة الشيب تدل على مرحلة عمرية مختلفة عما دل عليها لفظ الشباب، فالشيب معروف قليله وكثيره بياض الشعر، والمشيب مثله، وربما سمي الشعر نفسه شيبا وهو دال على التقدم في السن. أما إذا تناولنا هذين اللفظين الشباب والشيب من جهة الاشتقاق، يتبين أن كلا منهما من جذر مختلف. فلفظ الشباب من الجذر شبب، ونقول شب يشب شبابا وشبيبة. أما لفظ الشيب فهو من الجذر شيب، ونقول شاب يشيب شيبا ومشيبا وشيبة وهو أشيب. كما يستخدم هذان اللفظان في سياقات لغوية، كأن يقال اشتعل رأسه شيبا، أي عم الشيب رأسه، وذلك تعبيرا عن الشيخوخة. وقيل مات في ريعان شبابه، أي في مطلع عمره. وقالوا جاءوا شيبا وشبابا، أي كلهم، الكبير منهم والصغير. ونسمع في هذا المجال المثل الشعبي: من شب على شيء شاب عليه.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: عدنا أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا الحوار الخاص. أيضا ضيفي في هذه الحلقة هو بروفيسور رائف زريق، أستاذ القانون الباحث في فلسفة القانون والفكر السياسي. كنا قد تحدثنا بروفيسور قبل الفاصل عن كل ما يحدث في المجتمع العربي، التوجهات السياسية ما بين تيارين، خلينا نقول تيار الموحدة وتيار القائمة المشتركة الثلاثية المصغرة، سميها ما شئت. بدنا نحكي إسا الآن، وصلنا إحنا سمعنا يعني رأيك في هذه الوضعية. الآن أنت حكيت على وضع اللي هو في تغير بعد 7 أكتوبر، الواقع السياسي تغير على الرغم مما تقوله، يعني في شعور الناس، شعور الناس اللي يمكن تسمع أنا وياك أو تسمع حوار تقول أوكي يمكن هذا الحكي إسا بهاي المرحلة أنا في إشي اللي بدي إسعاف أولي، في جريمة في المنطقة اللي بسكن فيها، في وضع اقتصادي صعب، في حكومة لا تكترث، في تصريحات عنصرية، في هدم بيوت، في هدم إلى آخره. لماذا لا نوقف النزيف الآن؟ وفي المقابل هنالك من يرى اللي حكيت عنه أنه المشاريع العربية وتحديدا المشتركة وكل ما الثقافة السياسية اللي تبلورت في السنوات الأخيرة مش عن جد عم تنطي إجابة واضحة لمثل هذه التحديات.
2: بس ليش يعني احنا مفترضين انه وقف النزيف فقط يتم يعني بطريقه واحده؟ يعني لنفرض تبدلت هذه الحكومه واجا واحد زي يائير جولان وزير الامن الداخلي، يعني ان كان منصور عباس بالحكومه ومن لم يكن بالحكومه، انا بعتقد الطريقه اللي يائير جولان راح يتعامل مع موضوع الجريمه تختلف عن الطريقه اللي يتعامل فيها
1: بنغفير.
2: يعني ليش احنا حاطين كل الفرضية انه وقف النزيف يتم فقط عن طريق انه ندخل بالحكومة؟ خليني هون يعني اوضح انا شغلي. انا كنت من القلائل جدا اللي بسنة اعتقد 22 ما كنت هون، اللي كنت برأيي يجب التوصية على غانز. انا كنت ضد الطريقة اللي جرت التوصية فيها لانها اثارت كثير من التفاؤل أنا كنت بالأساس مع التوصية على غانز لسببين أساسيات. استمرار نتنياهو مع ترامب في أمريكا ومع اتفاقيات إبراهيم كان يقود المنطقة إلى شيء مرحلة جديدة، وكان التطبيع وارد جدا، كان يعني مهم أنه هذا التحالف ترامب نتنياهو يسقط بأي ثمن. وثانيا انه مدام نتنياهو رئيس حكومة لا يمكن فتح امكانية اي نقاش سياسي باسرائيل، لانه المعارضة ستكون غانز. لما غانز يصير رئيس حكومة بتصير انت تقدر تناقشه عن يساره، وساعتها ممكن تفتح نقاش سياسي. مدام نتنياهو رئيس حكومة النقاش باسرائيل هو مع نتنياهو ضد نتنياهو، مع نتنياهو ضد نتنياهو، لما بتخرج نتنياهو من المعادلة بتفتح مجال لنقاش سياسي. بس في فرق بين، عشان هيك انا كنت مع التوصية، كنت مع التوصية لأنك أنت بتقوم بالسياسي بتدفش، بتساوي حركة معينة بالسياسي، بتتأمل أنه يصير في هناك سيرورة معينة وبتأثر على، لكن أنك تكون بحكومة أو حتى بكتلة مانعة هذا معناه أنك يوميا أنت تعيد إنتاج مواقفك يوميا. كل يوم الحكومة بدها تقرر شيء، وكل يوم بده يستشيروك، وكل يوم بدك تتخذ موقف، وكل يوم بدك تقدم تنازل يوميا. هذا معناه انه دي ان اي السياسي تاعك بده يتغير، انت بتضلش نفس الشخص. الفكرة انك انت، احنا بنظل على مواقفنا وثابتين بس بنفوت ومنأثر.

0: لا ما هو مش هيك القصة، أنت بنفسك بتتغير، أنت بنفسك بتتغير. فعشان هيك في فرق بين أنك أنت تدخل بالحكومة وبين توصية. أنا ممكن تكون ظروف مواتية اللي فيها أنت ممكن تطلب بشرط معين أنك توصي، بس أنك تفوت بالحكومة كل القصة هي قصة أثمان. في ناس بتفكر أنه المبادئ هو أنه أنت ولا بأي ثمن بتساوي أي شيء. طب احنا صرنا فايتين على الكنيسة، يعني اذا احنا ما اوصينا على حدا وسكتنا، طب ما هو نتنياهو بده يطلع نتيجة صمتنا. يعني ليش اذا نتنياهو بيطلع احنا مش مسؤولين عن انه طلع نتيجة صمتنا؟ بس اذا احنا منصوت لنفرض لايزنكوت بنقول بنعطيه، احنا مسؤولين عن شو ايزنكوت بيساوي؟ فهمت علي؟ فانا مع لحظات معينة انك انت توصي على فلان، انا مش مع التعفف بالسياسي، بس انك لما انت تدخل في الحكومة لن يكون هناك نهاية لشروط اسرائيل من الفلسطينيين في الداخل. اطلعوا شو بصير بالسلطة الفلسطينية، اعترفوا باسرائيل وتنسيق امني، بقولوا لهن اكثر، اعترفتوا باسرائيل بدنا تعترف فيها دولة يهودية، اذا بكرة بتعترف فيها دولة يهودية بدقولك بدك تعترف فيها دولة يهودية صهيونية، بتعترف فيها دولة يهودية صهيونية بقولك بدي اسوي لك اكس راي اتاكد من قلبك انك انت معترف فيها دولة يهودية صهيونية وتقصد ذلك، وبعد ما تساوي هيك وتطلع نتيجة الاكس راي منيحة بقولك احنا بديش تسمي شارع ابو جهاد برام الله، لانه ابو جهاد ساوى عمليات ارهابية ضد الهاي، واذا انت قصدك تعترف فينا مش ممكن نخليك. لا نهاية لشخص بدوش يقتنع، فيش إمكانية تقنع شخص بدوش يقتنع. إسرائيل عندها مشكلة مع وجودنا هون، وعشان هيك في حد لقديش تروح بإمكانية استرضائها، لأنه هاي عملية الاسترضاء
1: ما الحل؟ يعني ما الحل في المقابل المشروع الآخر؟ هل ترى بأنه يعني أوكي ممكن أنت شخصت الأمور كيف ترى أنت مناسب، في المقابل ما فيش مشروع اللي عن جد يصف أو يعالج أو يحاكي الواقع اللي يعيشه؟
0: ستضطر المشترك المصغرة أن تبلور هذا المشروع، وإذا في شيء منيح
1: كيف بدها تبلور لما بنحكي عن تقريبا نفس الأحزاب ونفس الأشخاص ونفس الخلافات رغم كل ما عشناه؟
0: لأنه الواقع ثقيل يفرض عليها، يفرض عليها أن تصيغ برنامج واضح. لماذا الواقع ثقيل؟ من ناحية عليها أن تميز نفسها من منصور عباس، وعليها أن تطور تصور سياسي اللي بنفس الوقت يستطيع أن يجيب على ضرورات حل مشاكل آنية، وبنفس الوقت أن يحافظ على بوصلة وطنية تاريخية هوياتية اللي تحافظ على نوع من تماسك.
1: هل هي قادرة بالتركيب الحالي اللي أنت بتشوفها؟ يعني خلينا نكون صريحين، يعني
0: هذا أول شيء دور رح تضطر بخضم نقاشاتها. والطريقة الأمثل لتطوير هذا الشيء هو الممارسة. أنا بدي أعطيك مثال، يعني مثالين. كيف يعني عن طريق الممارسة أنت بتقدر تخاطب الشارع اليهودي، سامع علي، أن تخترق الشارع اليهودي ببعض الأمور دون أن تتملق الشارع اليهودي؟ واحدة من زمان لما أقمنا التجمع بالتسعينات، ولما كانت دولة مواطنيها كانت يعني تعتبر بعبع بأول التسعينات، جرت هناك يعني تحدي للمنظومة القانونية والسياسية والإسرائيلية، وتحولت دولة المواطنين إلى مشروع يستطيع الشارع الإسرائيلي مش إنه يقبل فيه، إنه يقبل إنه يسمعه. أوكي. أنا برأيي هذا تحدي، هذا تحدي اللي نجح. بعطيك مثال من الفترة الأخيرة، جرت محاولة لإبعاد أيمن عضو الكنيسة، أيمن عودة من الكنيسة، مظبوط؟ أيمن استطاع أن يقيم كوأليشن، تحالف مع قوى واسعة من داخل الشارع اليهودي دون أن يتراجع عما قاله حول موضوع غزة. يعني في عندك إمكانية، في حيز بالدنيا اللي بتقدر تخاطب الشارع اليهودي.
1: بضيق بس شوي شوي.
0: طبعا بضيق، بس ما هو أنت دورك أنك توسعه. أنا أعتقد أنه الموحدة مش عم بتوسعه، عم بتضيقه. اسمعني، مش عم بتوسعه، عم بتضيقه. ليش عم بتضيقه؟ لأنه حتى هي تفوت بهذا الخزق الصغير اللي هي بدها إياه عم بتحرض على الباقيين. يعني لما هي بتيجي بتقولك احنا مع خدمة مدنية، طب وباقي الأحزاب بدهاش خدمة مدنية، فبصير هذول الأحزاب أحزاب متطرفين. شو عم بساوي؟ عم بضيق باقي الأحزاب إمكانية خطابها السياسي. بهذا المعنى هو مش عم بوسع إمكانية الخطاب، هو

0: عم بنجح بأنه يدخل بين الخزوق، بس هذا مش معناه أنه بوسع المساحة، هو عم بيضيق نفسه، هو عم بيساوي ديتة مبدئية، بس هذا مش معناه أنه بوسع المساحة، المساحة عم تصغر مش عم تكبر. فيش إشي اليوم اللي بتحكيه الموحدة وكان زمان ممنوع أو خارج ما يمكن القول فيه أو خارج النقاش فيه وخلق لنا مساحة جديدة من الحريات. الحريات عم بتضيق وهو بيساعد في تضييقها، بس أنا بقدر أفرجيك كيف إنه في بعض النشاطات اللي قامت فيها التجمع والجبهة فتحت مساحات معينة من الحريات السياسية ومن إمكانيات التمثيل
1: بس هل هي قادرة الآن بالتركيب الحالي؟ هذا بدي أعيد هذا السؤال. الآن أنت تتحدث
0: ما بعرف، خلينا نستنى
1: في يعني في وقت أساسا
0: إذا بدنا فايتين على المعترك السياسي لازم نعطيهن هاي الإمكانية ولازم ندعمهن بهاي الإمكانية. ويعني هون في شيء مهم، يعني بعض الزملاء والأصدقاء اللي نجلهم ونحبهم يعني طول وقت عنده النقد على الكنيسة وإنه إحنا مشغولين بالكنيسة. أنا برأيي إحنا مجبورين نكون مشغولين بالكنيسة، بس مش معقول الكنيسة تكون هي شغلنا الشاغل الوحيد، وعشان هيك لازم يصير في حراك سياسي وثقافي خارج الكنيسة ويفكر بأمور أبعد من الكنيسة ويتأمل بهاي اللحظة التاريخية ويقارنها بما بعد النكبة ويقارنها بال82 ويفكر مستقبلا لوين احنا رايحين كخطة استراتيجية. الآن هناك في شيء بآنية العمل الكنيسة اللي غصب عننا بجبرنا نفكر بالآني، بس هذا لا يعني انه لازم ننسحب من الكنيسة عشان نفكر بالاستراتيجي. لازم نوزع ادوار ويكون في ناس بالكنيسة وناس خارج الكنيسة، والناس اللي خارج الكنيسة ما يسروش على الناس اللي بالكنيسة انه ينسحبوا، الناس اللي بالكنيسة ما يتعاملوش مع الناس اللي بيفكروا خارج الكنيسة وفكروا استراتيجيا وكأنهن هن تهديد الهن، او يعني من المفروض يصير في بهيك لحظات تاريخية تضافر أدوار.
1: والآن يعني إذا بدنا نأخذ على مستقبل الأقلية العربية، يعني أنا هنا قبل ما أنهي، يعني الآن تأخذ كل هذه النقاشات عند هذه التيارات الحزبية الموجودة، تيار الموحدة الذي يقود شيء وعلى فكرة عم يلقى أيضا رواجا في الشارع، في المقابل القائمة المشتركة التي أيضا عادت ووحدت صفوفها نوعا ما من أجل خوض الانتخابات، جاء متأخرا ولكن جاء في نهاية المطاف، وإحنا رايحين على الانتخابات قد ما نحكي انها مش مصرية، الناس عجلدها عم بتحس انها مصرية. بهذا الوضع احنا يعني اذا بدنا ناخذ هذا المعترك ونلخص لوين احنا رايحين، كيف تقرا هذول الشهرين اللي جايين علينا، علاقتنا مع الدولة، الحوار اللي انت ذكرته، قلت انت لا تؤيد عمليا مبدا الموحدة ولكن انت لا تلغي عمليا الحوار مع الدولة، كيف بده يصير على فرضية انه هذا شيء اجباري يكون، وانت حكيت عنه في المعضلة اللي كتبتها.
0: لا طبعا انت بدك تتحدى وتتحدث بنفس الوقت، انت بدك تتحدى الدولة وتتحدث معها، والحل لهاي الإشكالية هو حل بدك تشوفه بالبراكسس بالممارسة. يعني ما بقدر أعطيك ريسيبي كيف هاي بتتساوى، وصفة جاهزة قديش بتتحدى وقديش بتتحدث، بس إذا بس بتتحدث بدون تحدي أنت بتصفي بس قاعد بتعيد إنتاج المقولات التي تقال عنك. احنا بلحظة اللي انا بعد مش قادر اشوف، خلينا نقول نهايتها، احنا بنفق، بس بقدر اقول ما يلي. اولا واضح انه ما يجري بخص الاقليم كلياته يعني لازم نخرج من نرجسيتنا الداخلية. في شيء بصير بالاقليم، اسرائيل العدوانية لم تصل الى قمة عدوانيتها وقد تشهد المرحلة المقبلة استمرار لهذه العدوانية. وإسرائيل ترانا رويدا رويدا كجزء من مشروع العداء للمنطقة، هي رأتنا دائما كذلك لكن هذا المنسوب يزداد. ولم تكن خلينا نقول قضية الفلسطينية عالمية كما هي بهذه اللحظة، بمعنى الذين إسرائيل لا تقف لوحدها، تقف مع قوى دولية، وفلسطين لا تقف لوحدها، شفنا المظاهرات بكل العالم، وبالتالي لم تكن وضعنا هالقد مرتبط بوضع باقي الفلسطينيين والمنطقة والعالم كما كان سابقا. بنهاية الأمر أهم شيء إذا بدك تسألني شو بعتقد أهم شيء برغم كل الظروف،
1: وهنا ننهي يعني للأسف الوقت،
0: أهم شيء بنهاية الأمر أولا ونهاية هو التضامن والتكافل الاجتماعي وبناء المؤسسات

0: المجتمعية التي نستطيع أن نتكافل وأن نتضامن معا حتى يخرج المرء من الشعور أنه مشاكله هي مشاكله الخاصة. كل ما نواجه من مشاكل هي مشاكل مجتمعية ولا يمكن التعامل معها إلا إذا تعاضدنا وتآزرنا وخلقنا مؤسساتنا الجمعية التي تمثل إرادتنا الجمعية.
1: بروفيسور رائف زريخ كنت ضيفي في هذه الحلقة من برنامج حوار خاص، إذن أستاذ القانون البحثي فلسفة القانون والفكر السياسي، شكرا لك على هذه الإسهامات، شكرا على حضورك إلى الاستوديو. أعزائي المستمعين والمستمعات، الشكر موصول لكم. أشكر في الهندسة الإذاعية لياس مرجية، وفي التحرير محمد مجادلي وديجيتال إذن عرين نصار وجواد العمري، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله دائما وأبدا مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة،
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات.

0: التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما مساء اليوم بجروح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون في جت المثلث، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هيل اليافي لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة في الرأس. تواصل الشرطة التحقيق في إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر اليوم داخل محطة وقود قرب قيسارية، وأسفر عن مقتل زعيم منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي بعد استهدافه من مسافة قريبة أثناء خروجه من المحطة. وسجلت اختناقات مرورية على شارع رقم 2 الساحلي باتجاه الشمال بحثا عن الضالعين في الحادثة، فيما أصدرت محكمة الصلح في حيفا أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في العوجة بمنطقة الأغوار، وأسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة. وبحسب التحقيقات كان الجندي برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أو المضيف في إجراءات التعيين إلى حين صدور قرار نهائي بشأن القضية. وجاء القرار في عقاب التماسات ضد القانون الذي ينقل تبعية الوحدة إلى وزير القضاء، إلى جانب محاولات الوزير ياريف لافين لتعيين مدير جديد للوحدة خلال فترة الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال إسماعيل أبو فول قائد موقع لإنتاج الوسائل القتالية تابع وفق الجيش لحركة حماس في غارة استهدفت منطقة المغازي وسط قطاع غزة. وفي ذات الشأن أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 7 جثامين إلى مستشفيات القطاع لأشخاص قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن تهديد الطائرات الورقية المسيرة أصبح تهديدا عالميا يغير ميدان المعركة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على مواجهته. وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتصعيد عملياته ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة إلى بلدات غلاف غزة، معتبرا أي عملية إطلاق عملا حربيا وفق وصفه. أفاد موقع أكسيوس بأن رئيس الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في الأردن اليوم في مسعى لخفض التوتر بين إسرائيل وسوريا واستئناف الاتصالات بين الجانبين. وجاء اللقاء بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب والتي أدت إلى تصعيد التوتر وتوقف الاتصالات، فيما كان الشيباني قد أكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات بشأن اتفاق أمني قريبا. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أي إجراءات عدائية أمريكية، مؤكدا جاهزية طهران لمواجهة تداعيات ما وصفها بالحرب الاقتصادية. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب الاقتصادية ضد إيران تمثل بحسب قوله اعترافا بالهزيمة على المستوى العسكري، مشيرا إلى أن بلاده قادرة

0: على تجاوز العقوبات وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
1: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علما أو فنا فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

في شخصية من أهل المغنى والفن علمت أجيال قيمة الموسيقى في حياتنا، بس للأسف هالشخصية رحلت عنا من زمن، بس بصمت هالشخصية بعد معنا وبالمغنى معنا وبالمغزى إله معنا. لقبوا هالشخصية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مش بس فنيا حاضر معنا، كمان في تصريحاته معنا وبأجواءه كمان معنا، لأنه ببساطة أثره على الموسيقى العربية كتير كبير وعلى الموسيقيين والفنانين أكبر بكتير. كونسرت من أجواء أغنياته وألحانه وتصريحاته ونهفاته الحلوة، ومثل دايما كسيت عبد الوهاب معكم أنتو والمسجل معي. تعال نبلش اختياراتنا في كونسرت من خلالكم أنتو، ونحط الكسيت في المسجل ونبلش كونسرت من أجواء محمد عبد الوهاب. مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية، أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه موجودين فيه، بالطيارة، بالسيارة، في البحر، وين ما كنتوا تقدروا تحملوا تطبيق ناس وتسمعونا بأحسن جودة وشكل ممتاز. والساعة نختار أنا وياكم فيها مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، ورقم الواتساب 050-5577-399. تحيات كمان لكل مين عم بيشاركنا وكل مين بلش يشاركنا باختياراته الحلوة. والرسالة الحلوة من مستمعتنا من النمسا تمام هلال، إهداء خاص من النمسا، تقول لي مساء الخير لطاقم كونسرت ممكن

0: بعد إذنكم أغنية وحشتوني لوردة مداء للشيف الحاجة أم محمد. مطعم توجان ولكل طاقم العاملين في هذاك المطعم تحية لإلكو، تحية لمستمعينا في طمرة في كفرماندا، ولكل مستمعين كونسرت في كل بلداتنا العربية الحلوة أهلا وسهلا فيكو. أما وجباتنا لهي الساعة من عند عبد الوهاب، أجواءه ألحان وأغنياته وتصريحاته، والبداية من وين؟ من صالون جمع فيه هيك زلام كبار في العمر وبتخرفوا بناتن عن أغنية كل ده كان ليه، شو قصتها وكواليسها بعد شوي. كواليسة غريبة عجيبة قدمها عبد الوهاب بالعام 1953، أما في 1954 غناها بنفسه في نادي الفرسان وكان بتكليف رسمي من جمال عبد الناصر لما كان بعده رئيس وزراء مش رئيس الجمهورية. أما كواليسها زي ما قلت من عمر الشناوي ابن أخوه لمؤلف هاي الأغنية مأمون الشناوي. تفاصيلها وكواليسها ولا أروع من هيك، تعال نسمع.
1: بيقول لي عبد الوهاب كان درجة حرارته 40، فبيقول لي أنا جالي الشرطة العسكرية، مش عارف أي أنور كان قائد الشرطة العسكرية، راح لعبد الوهاب البيت بيته القديم اللي في العباسية، قال له الرئيس عبد الناصر بيقول لك كان رئيس وزراء، عبد الناصر ما كانش رئيس جمهورية، كان رئيس جمهورية محمد نجيب، بيقول لك أنت ومأمون بيش الناوي تيجوا النهاردة عشان حفل التخرج كلية الحربية ولازم تيجي تغني. فعبد الوهاب أسقط في يده، كان عنده دور بند جديد جدا، فكلم عمي مأمون قال له مأمون احنا مطلوب نروح الحفلة بتاع جمال عبد الناصر عشان الحربية، وانا درجة حرارة 40، انا بفكر اعتذر. قال له يا فندم احنا نروح انا وانت بدل ما الشرطة العسكرية تيجي تنزلنا من جوتنا بالعافية يودونا بالبيجار والروح بالظبط كده. قال له لا تنزل بمزاجك احسن ما تنزل بالبيجامة والروب. قالوا انت شايف كده؟ قالوا في حاجة غير كده؟ راحهم فعامل مأمون استاذن يسلم على عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر، فبيقولوا سيادتك يا فندم محمد عبد الوهاب حالته الصحية تعبانة. قال له تعبانة بس هيغني. عبد الوهاب لما طلع على المسرح يغني وكأنه ليس به مرض، وغنى أغنية كل ده كان ليه الحفل لم يؤديها بهذا الأداء برغم ظروف الصحية، وبيقول لي كان عرقان وأنا كنت مشفق على أنه واقف ورا الستارة أنا شايفه وأنا عارف أنه تعبان قد إيه بس أبدع قد كده
2: قوي.
1: فالمهم بعد ما خلصوا الحفلة في عام يقول بيقول له بص يا محمد أنت كل ما تيجي تغني
0: أنت كل ما تيجي تقوم تغني، هيك حكاله مأمون الشناوي لمحمد عبد الوهاب. من قد ما كان الأداء ممتاز لما غنى قدام جمال عبد الناصر في نادي الفرسان بالعام 1954، أما إذا بنرجع سنة لورا غنى هو النجاة الصغيرة كل ده كان لي، تعال نسمع هيك جزء من غنائهم مع بعض.

مأمون الشناوي لأحياء حفل نادي الفرسان، وكان بتكليف من عبد الناصر. ومظبوط كان عبد الوهاب متوقف عن الغناء بحوالي 10 سنين، اضطر يغنيها، ومع هيك نجاة الصغيرة تفهمت الموضوع وتقبلت الموضوع، وبالنهاية عندنا نسختين أصليات من محمد عبد الوهاب ومن نجاة الصغيرة لهالجوهرة اللي اسمها كل دا كان لي. تيجي جوهرة بنت النيل واسمها أمال ماهر، كمان هي بتغني كل دا كان لي. تعال نسمعها بصوتها مع الأوركسترا الرائعة والتوزيع الموسيقي لأكثر من رائع. دخول لفيلم

ما بين الطابع الغربي والشرقي. عبد الوهاب بلحن كل ده كان ليه لما شفت عيني. الله

تحيات لكل مين عم بتابعنا وعم بسمعنا من خلال موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كمان لكل مين عم بشاركنا باختياراته الحلوة على واتساب راديو الناس. التحفة الفنية بصوت أمال ماهر من موسى من الرياض، تكريما لموسيقار الأجيال عبد الوهاب بالعام 2023.

0: بنت النيل بتغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كل ده كان ليه؟ الكونسرت مكملين.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كمان وكمان تحيات. تحيات لمستمعنا فؤاد، أهلا وسهلا فيك. كمان لمستمعتنا تمام هلال، كمان لمستمعنا خالد عابد اللي طلب أغنية جفنه علم الغسل. بعد شوي رح نسمع صوت فنان ابن تونس صابر الرباعي. كمان تحيات لكل من عم بسمعنا في النمسا اللي بيبعتوا أجمل التحيات لطاقم العاملين طواجن، أهلا وسهلا فيك. وطبعا وجباتنا اليوم دسمة من عبد الوهاب. تحيات كمان لآدم كل زملائه في العمل، أهلا وسهلا فيكم. كمان وكمان تحيات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. عبد الوهاب ونهفاته وتصريحاته الحلوة. ما استأجر وقت نسمع دندنة حلوة من صابر الرباعي لعبد الوهاب. مش صدفة اخترت صابر الرباعي يغني جفنه علم الغزل، أنه طبعا بحسب قول صابر الرباعي صوت وصورة بيحكي، بقول أنه تعلم الطرب من والدته اللي كانت تسمع كتير عبد الوهاب وأم كلثوم، منها تعلم الغناء والسمع الصح. جفنه علم الغزل، هالأغنية من كلمات الشاعر الأخطل الصغير، كان ضمن فيلم أغاني فيلم الوردة البيضاء، وهو أول فيلم بمثله محمد عبد الوهاب وتاني أفلام المصرية الغنائية بعد فيلم أنشودة الفؤاد. عبد الوهاب سجل أغاني الفيلم فيلم الوردة البيضاء في برلين وانتهى من كل التسجيلات، وأغلب العازفين رجعوا لمصر. فجأة توصل لعبد الوهاب رسالة من بشارة الخوري الأخطر الصغير مكتوب فيها قصيدة، أو هن تنتين، جفنه علم الغزل والهوى والشباب. لما قرأهن لحن القصائد التنتين قرر أن تكون قصيدة جفنه علم الغزل واحدة من أغاني فيلم الوردة البيضاء. وهون الفيلم إيقاع الرومبا ومقام العجم سجلها في يوم واحد، وتسجيل مع أقل عدد من العازفين حمل محمد عبد الوهاب الاسطوانة وسافر فيها لباريس. هناك كان المخرج محمد كريم بيشتغل على مونتاج الفيلم، وأصر عبد الوهاب أنه تكون هالأغنية ضمن الفيلم، وتم تصويرها في حديقة في باريس. وأثناء التصوير كان بس يحرك شفافه، يمكن هذا أول مين اشتغل على البلاي باك في الفيديو كليبات عبد الوهاب. أما أجل وقت إسا نسمع صابر الرباعي بغني جفنه علم الغزل، روعة من روائع موسيقار الأجيال، طبعا الشاعر الأخطل الصغير.

0: Koncert Mahalie Smarzyli.
1: بعد ما كنا مع صابر الرباعي قفنه علم الغزل الحان طبعا وغناء عبد الوهاب محمد عبد الوهاب كلمات الأخطر الصغير بشارة الخوري. نروح لمجموعة أغاني جمعة أم كرثوم مع محمد عبد الوهاب. بس قبل لما نسأل عبد الوهاب ليش تعتبر أم كرثوم أسطورة كان جوابه صريح وعلى المحل.
2: مواهبها الفنية وسلوكها الاجتماعي يعني أم كرثوم أما كانت تقف عشان تغني لا شك إن الاحترام اللي بيحترمها الشعب لهذه الإنسانة ذات السلوك السوي.
1: هذا كان كلام عبد الوهاب عن أم كرثوم. أما أول أغنية اخترت نسمعها من تعاونات مع بعض أغنية تفكروني وراها قصة من كواليس وبروفات عبد الوهاب. بالعام 1966 داخل قاعة البروفات عبد الوهاب بقرر يعمل خطوة جريئة ويضيف سولو طبلي لأم كرثوم. كانت خطوة شوي جريئة مش مألوفة وهون ببين الشاب اللي اسمه حنفي محمد رزق اللي صار معروف بعدين باسم كتكوت الأمير. عمره كان بوقتها 21 سنة كان ماسك الطبلة قدام عبد الوهاب وعبد الوهاب بنفسه بعلمه الإيقاع اللي بده إياه لهالأغنية. وصورة جمعتهم مع بعض هزت تاريخ الموسيقى العربية حرفيا. أول شيء تعال نسمع الإيقاع اللي ابتكره عبد الوهاب مع كتكوت الأمير. اسمعوا ما بين الكراتشي والصعيدي إيقاع فالت من الطبل سمعناه قبل شوي راح نسمعه بعد شوي كمان بالنسخة اللي بغني فيها نور مهنا أغنية تفكروني. أما الصورة اللي جمعت عبد الوهاب وهو ماسك الطبلة مع كتكوت الأمير صارت أيقونة مشهد بلخص كيف الكلاسيك والجرأة اجتمعوا مع بعض كيف الطرب المصري بيعرف يتجدد كل يوم

عن جديد. تعالوا نروح نسمع فكروني بصوت نور مهنا من حفل ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب من موسم الرياض. شو رايكو؟ يلا فكروني. تحية لكم مين عم بيبعث لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. كمان اختيارات بعتولي حتى نسمع ونسلطن وندندن في أجواء عبد الوهاب.

0: فكروني نور مهنا يبدع بغنائه لألحان عبد الوهاب لأم كلثوم.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

كمان أغنية من ألحان عبد الوهاب لأم كلثوم. هالأغنية رح نسمعها بصوت ماجد المهندس من حفل ليلة الموسيقار في العام 2024. طبعا ما بلشتاش من بدايتها، أخذنا المقطع الثاني، يا أغلى من أيامي أنت عمري، لقاء السحاب اللي جمع نجوم الكبار عبد الوهاب وأم كلثوم في العام 1964، طبعا من كلمات أحمد شفيق كامل. أنت عمري على فكرة بدايتها كانت مش رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، كانت شوقوني عينيك لأيام اللي راحوا، فيها كتير تغييرات كانت، لأنه بالبداية عبد الوهاب كان هو بدي غنيها قبل ما يطلع فكرة لقاء السحاب، فجأة لا من اللحن بالكلمة لكوكب الشرق أم كلثوم لحتى ترجع. هذا التعاون في العام 1964 يثمر عن مجموعة أغاني ولا أروع من هيك. يلا يا ماجد من عندك، يا أغلى من أيامي.

0: ماجد هندس هاي الساعة من خلال غنائه لعبد الوهاب وألحان عبد الوهاب أنت عمري
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وكمان رائعة من روائع عبد الوهاب اللي غناها بصوته كمان كتبها. الشاعر العبقري أحمد شوقي طبعا غناها ولحنها محمد عبد الوهاب. رح نسمعها بصوت ولاء الجندي. مضناك مضناك جفاه مرقده من أجمل قصائد اللي سمعناها بصوت ولاء الجندي. بتخيل أنه من خلال غنائها لقصيدة مضناك وصلت لكل أذن في الوطن العربي. بعد عندنا شوية وقت لاختيار كتير مميز لمستمع كتير مميز رح نختم فيه كونسرت. كونوا على السمع من عند ولاء الجندي مضناك.

هاي القصيدة يعني بهديها لروح والدي اللي دائما بتذكره من خلالها، دائما كان يفسر لي معاني الكلام. يعني فكرة كونسرت أصلا من خلال والدي، تحية لروحه، من خلال أحلى الأغاني اللي هو بيحبها، حببني في الموسيقى طبعا.

0: ولاء الجندي مضناك. كملين في كونسرت للختام.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
2: وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: أهلا أهلا. تحية لمستمعتنا اللي اختارت تسمع الأغنية. شوي حيدنا عن مسار كونسرت لليوم بين أجواء عبد الوهاب لكلمة وحشتوني وردة الجزائرية. بهديها لكل مين بحب وردة من الحان بليغ حمدي طبعا. تحية من بليغ لعبد الوهاب.

وعلى نغمات وألحان بليغ حمدي وصوت وردة الجزائرية نختم كونسرت. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. تحية للياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية ولكل من شاركني باختياراته الحلوة في كونسرت لهي الساعة نلتي أيامات الأحد 4 وجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دائما على السمع، ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس حرفيا. نشوفكم على خير، سلامات.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.

0: in.ac.il.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما مساء اليوم بجروح متوسطة إثر انقلاب تراكتورون في جت المثلث، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هلال اليافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة في الرأس. تواصل الشرطة التحقيق في إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر اليوم داخل محطة وقود قرب قيسارية، وأسفر عن مقتل زعيم منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي بعد استهدافه من مسافة قريبة أثناء خروجه من المحطة. وسجلت اختناقات مرورية على الشارع رقم 2 الساحلي باتجاه الشمال في عقاب تمشيط المنطقة من قبل الشرطة بحثا عن الضالعين في الحادثة، فيما أصدرت محكمة الصلح في حيفا أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. شهدت مدينة أم الفحم وقفة احتجاجية تنديدا بممارسات الشرطة وخاصة عناصر حرس الحدود، وذلك في عقاب حادثة الاعتداء على حفل زفاف في المدينة قبل أيام. ورفع المشاركون شعارات منددة بما وصفوه بالممارسات القمعية للشرطة، مطالبين بوقف التضييق على المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ العام عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في العوجة بمنطقة الأغوار، وأسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة. وبحسب التحقيقات كان الجندي برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هجمه شخص من الخلف وطعنه عدة مرات في منطقة الكتف. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أو المضي في إجراءات التعيين إلى حين صدور قرار نهائي بشأن القضية. وجاء القرار في عقاب الالتماسات ضد القانون الذي ينقل تبعية الوحدة إلى وزير القضاء، إلى جانب محاولات الوزير ياريف ليفين لتعيين مدير جديد للوحدة خلال فترة الانتخابات. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال إسماعيل أبو فول قائد موقع لإنتاج الوسائل القتالية تابع وفق الجيش لحركة حماس في غارة استهدفت منطقة المغازي وسط قطاع غزة. وفي ذات الشأن أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بوصول 7 جثامين إلى مستشفيات القطاع لأشخاص قتلتهم نيران الجيش الإسرائيلي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن تهديد الطائرات الورقية المسيرة أصبح تهديدا عالميا يغير ميدان المعركة، وفق قوله مؤكدا أن إسرائيل تعمل على مواجهته. وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتصعيد عملياته ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة نحو بلدات النقب الغربي، معتبرا أي عملية إطلاق عملا حربيا وفق وصفه. أفاد موقع أكسيوس بأن رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان التقى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في الأردن اليوم في مسعى لخفض التوتر بين إسرائيل وسوريا واستئناف الاتصالات بين الجانبين. وجاء اللقاء بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب والتي أدت إلى تصعيد التوتر وتوقف الاتصالات، فيما كان الشيباني قد أكد أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن بلاده تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أي إجراءات عدائية أمريكية، مؤكدا جاهزية طهران لمواجهة تداعيات ما وصفها بالحرب الاقتصادية. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب

0: الاقتصادية طيران تمثل بحسب قوله اعترافا بالهزيمة على المستوى العسكري، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: فصيلة. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما مساء اليوم بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في مدينة اللد، وقدم الطواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصاب ونقلته إلى مستشفى شميرة سفاروفي وهو يعاني من إصابات في أطرافه. أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما مساء اليوم بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة دفع رباعي تراكتورون في جت المثلث، وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى لليافي لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس. تواصل الشرطة التحقيق في إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر اليوم داخل محطة وقود قرب قيسارية وأسفر عن مقتل زعيم منظمة إجرامية في المجتمع اليهودي بعد استهدافه من مسافة قريبة أثناء خروجه من المحطة. وسجلت اختناقات مرورية على شارع رقم 2 الساحلي باتجاه الشمال في أعقاب تمشيط المنطقة من قبل الشرطة بحثا عن الضالعين في الحادثة، فيما أصدرت محكمة الصلح في حيفا أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. شهدت مدينة أم الفحم وقفة احتجاجية تنديدا بممارسات الشرطة وخاصة عناصر حرس الحدود، وذلك في أعقاب حادثة الاعتداء على حفل زفاف في المدينة قبل أيام. ورفع المشاركون شعارات منددة بما وصفوه بالممارسات القمعية للشرطة، مطالبين بوقف التضييق على المواطنين واحترام حقوقهم وحريتهم. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم في العوجة بمنطقة الأغوار وأسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة. وبحسب التحقيقات كان الجندي برفقة عائلته داخل مركبة وتوقف قرب مركز تجاري، وعندما عاد إلى السيارة هاجمه شخص من الخلف وطعنه عدة طعنات في منطقة الكتف. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش أو المضي في إجراءات التعيين إلى حين صدور قرار نهائي بشأن القضية. وجاء القرار في عقاب التماسات ضد القانون الذي ينقل تبعية الوحدة إلى وزير القضاء، إلى جانب محاولات الوزير يريف لافين لتعيين مدير جديد للوحدة خلال فترة الانتخابات. أزالت الأجهزة الأمنية مساء اليوم حالة التأهب التي كانت قد أعلنتها في منطقة نير يتسحق المحاذية لقطاع غزة بعد أن تبين أن المخاوف من وقوع حدث أمني كانت نتيجة إنذار خاطئ. وهذا وكانت الجبهة الداخلية قد طلبت من السكان دخول منازلهم عقب رصد جسم غريب في الأجواء. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أن تهديد طائرات الورقية المسيرة من قطاع غزة أصبح تهديدا عالميا يغير ميدان المعركة على حد قوله، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على مواجهته. وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيهاته للجيش بتصعيد عمليات ضد إطلاق البالونات والطائرات الورقية والمسيرات من قطاع غزة نحو بلدات غلاف غزة، معتبرا ذلك عملا حربيا وفق وصفه. أفاد موقع أكسوس بأن رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان التقى وزير الخارجية السورية سعد شيباني في الأردن اليوم في مسعى لخفض التوتر بين إسرائيل وسوريا واستئناف الاتصالات بين الجانبين. وجاء اللقاء بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية في إدلب والتي أدت إلى تصعيد التوتر وتوقف الاتصالات. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أي إجراءات عدائية أمريكية، مؤكدا جاهزية طهران لمواجهة تداعيات ما وصفها بالحرب الاقتصادية. وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب الاقتصادية ضد إيران تمثل بحسب قوله اعترافا بالهزيمة على المستوى العسكري، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.

0: عامله لك ايه بس انا واقفه هنا
1: لا لا لا عادي خالص
0: انا مش مروحه
1: انا همشي
0: امشي

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة، متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

مقامات، أجمل وأبرز الأغاني القديمة من أرجاء العالم.

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، سألني يا دلاله هو حرام لي وصاله، سألني يا دلاله هو حرام لي وصاله، وهجرني النوم من يوم ما عرفته.